0: برونتين.
1: مرحبا بكم من جديد في البرونتين، سهريتنا نترافقكم يوميا من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين، نترافقوا فيها من خلال فقراتنا واختياراتنا الموسيقية وإهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85-990. في الوقت هذا كل ليلة نسمع أغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمع بداية أغنية وعدني وقول إن شاء

0: ساعتين
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرون تان. ما زلنا معاكم حتى الماضي ساعتين. نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نسلم على كل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس كيف نجوى ومنى وآية ولاء اللي يسمعوا فينا في خزامة. علي سلم على الغالية هادية ويقولها ربي خليك ليا. مهدي يهدي غنيات ليلى للغالية رانيا. ونبيل سلم على اصحابه أكرم ومحمد وفاروق. وانتم ما كان عندكم هدايا لازمتكم الاس ام اس على 85 900 وتسليم.

0: شكلها هيك شنين
1: بتاعك.

الانتين. هكا نوصل معكم لنهاية موعد الليلة من ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ونتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام معكم.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

checks out.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تؤكد القبض على المتورطين في فيديو الاعتداء على فارق جنوب الصحراء. جامعة التعليم الثانوي تقول إن تكرر تسريبات اختبارات البكالوريا يؤكد الفشل الذريع في حمايتها. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة الداخلية أنه أثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس، أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية على ارتكابها. بلاغ الداخلية أضاف أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية، نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات كفيلة بكبح جماح عمليات الغش والإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. هذا ونددت النقابة بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق أثر شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان. نقابة التعليم الثانوي اعتبرت أن استدعاء أستاذ التحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطنية، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو الماضي نسبة 5.5% مقابل 5.4% من مايو من السنة الماضية، وأرجع المعهد الوطني للإحصاء للنسبة بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النزل والمطاعم. في أبرز أخبارنا العالمية، نقلت قناة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت مسيرات باتجاه مضيق هرمز، والقوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات منها على الأقل. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، ويبدو أن الوضع بشأن طهران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن واشنطن تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني حسب تعبيره. ختاما، قالت مصادر إيرانية أن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى أن دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. المزيد
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام.
1: انا عندي بنت حلوة كتير ضيعة، ما عم بعرف وينها، فيك تساعديني لحتى الاقيها؟ ليش عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ يا ريت فيك تساعديني.

0: FM.
1: رب

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

الستة وتسعتاش دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها، نسمعوا نتمتعوا ونبدأوا معاكم صبحية جديدة بتاريخ السبت 6 جوان 2026، الموافق ل 20 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك، إن شاء الله هكا نقول لك نهارك لا صبحيت، وإن شاء الله صبحية خير، صبحية تفاؤل، صبحية موجات إيجابية وبرشا حاجات باهية تكون معاكم أنتم مستمعينا حتى التسعة متاع الصباح على جوهرة في مع ليكيب الكل اللي نبداوها بسوما. سوما صغير في الإخراج، صباح النور، صباح الفل يا سوما، فما فلة فما ياسمين، فل وياسمين، صباح الفل والياسمين. هكا ورجعت سوما إلى عادتها الجميلة وتجيب لنا هكا أكل فل والياسمين وتنشروا في الكونسول وعلى الكونسول. دونك لالا إن شاء الله ديما منورة، وحلاها واحد هكا يبدأ فك الجردة متاعو على الصباح مع القهوة، يسقيك الجردة ويجيب يود الحبايب في الخدمة يودهم بالورد. هذاك هو صار، نعرف نعرف بيان سور. دونك نسلموا على الناس اللي تقوم رايقة الصباح هكا وعندها كلمود، احنا نقول لكم إن شاء الله مودكم يكون مريقل ومود خلينا نقولوا نكملوا بيها نهير سبت وويكاند. إن شاء الله ويكاند خير عليكم الناس الكل. نسلموا زادة على جمال بوقديدة في التنسيق العام، هو اللي باش يقيمكم بعد شوية في فقرة قوم عيدك اليوم، دايوغ يقيمكم وبعد يقول لكم حضروا رواحكم، راهو 7:15 تكونوا في المباشر وتصحصحونا وتسمعوا الكلام الحلو اللي يجي من عند الحبيب. سينو نرجو سنرجو قليلة التحكم بينا بعد شوية باش أمن لكم للايف نتاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكيف كيف على جوهرة فيم تي في. هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، وكيف كيف كاميرا الدنيا وما فيها بارتي من 7. أما هي اللي دندن وتقول يا أنا يا أنا، أنتم عرفتوا على شكون نحكي، فيروز الصوت الجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام.
1: فرشة رمل البحر

وتغطت بش.

جوهرة FM.

0: انفوغاما
1: انفوغاما من الفقرات اللي نبداو بها الماتينال ويكاند، واكيد زملائنا من قسم الاخبار والرياضه يكونوا حاضرين بحذانا باش يعطيونا اهم العناوين اللي باش تكون في نشره السبعه والسبعه وثلاثين دقيقه. منال جاب الله صباح النور والفل والياسمين. غزرت لي منال جاب الله نورمالمون، عرفت غزرت لي خزره بتاع ما غلطتش.
2: لا مريقله
1: مريقله اموري واضحه. سي وليد الجزيري صباح الفل،
3: صباح النور، صباح الخير. نقاش حاد حول الكفوري وشيرين.
1: ريتا طلعت تحب وائل كفوري وشيرين، تحب وائل كفوري منو؟
2: لا
1: مالا، ليش النقاش الحاد؟
2: النقاش الحاد لا، نحكي على الاغاني الجديده وبر
1: اغاني جديده تلقاها ديما
3: على سمية. تفهم في الاغاني الجديده
1: سمية عاد كثر سي.
2: خلوني نقول صباح الخير معاكم يا هديك
1: بربي، شفت تو شفت الفوضى هذه.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل مستمعينا وليكم انتم اكيد. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهايه اسبوع جميله
1: وموافقة وفيها كان الشميسة واللي يبعثونا هكا على الميسنجر.
2: الناس اللي عندها ويكاند
1: اي صحيح. شو فمش ويكاند بني؟
2: لا نخدموا احنا على رويحنا اليوم وغدوة.
1: الله المستعان. هاي يا سيدي خلنا نبداو بمنو أهم العناوين.
2: نبدأ بوزارة الداخلية والبلاغ اللي أصدرته البارح، أعلنت فيه القبض على العناصر الإجرامية اللي هجمت فرقة من دول جنوب الصحراء بعد الفيديو اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إنه الحادثة ترجع الخمس سنين التالي، ولكن تم إعادة ترويج هذه الفيديو في الفترة الأخيرة. من أخبارنا أيضا حالات الغش في البكالوريا، في منوبة تم تسجيل حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وأحد اللي فاقوا بهم غش أغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى. في سليانة تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في البكالوريا. من أخبارنا أيضا المعهد الوطني للإحصاء يقول أن تونس تتجه نحو شبه استقرار ديمغرافي وشيخوخة متسارعة بحلول سنة 2054. على مستوى الدولي سمع ذوي انفجارات قرب مطار الكويت وأيضا في البحرين، والجيش الأمريكي أكد أن إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه البلدين. الحرس الثوري يتوعد أمريكا ويأكد أنها ستتحمل عواقب إغلاق مضيق هرمز بالكامل. تقريبا هذه أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السمع.
1: إن شاء الله أكيد كل العناوين والتحيينات والأخبار دي مزيد على مقال جارفيم.نت. الرياضة عندك سي وليد، شعنا في عناوين إن شاء الله؟
3: أكيد باش نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي اليوم يختتم سلسلة مقابلات الودية قبل التوجه للمونديال. المنتخب التونسي يلعب اليوم ضد بلجيكا، مضي ساعتين بتوقيت تونس، مباراة أمام شبابيك مغلقة، 50,000 متفرج. نحكي على جديد التشكيلة، المنتخب بيكمل مباراة اليوم ثم غدوة يسافر للمكسيك باش يلعب أولى مقابلاته ضد السويد يوم 15 جوان. بقيت المنتخبات الوطنية زاد البارح، نحكي على منتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة، منتخب أقل من 15 سنة، ومنتخب السيدات اللي كلهم لعبوا البارح مقابلات ودية في تونس وخارج تونس. الترجي يجدد عقد يوسف البلالي، تنعرف التفاصيل، ينتدب الحارس منتصر الصيد حارس شبيبة العمران اللي يعود الفريق الأصلي الترجي. نحكي على منتخب الكرة الطائرة وطرابلس التحضيري تحذيرا للبطولة الإفريقية، لامين يامال أحسن لاعب في الدوري الإسباني. ونكملوا بالمقابلات الودية، تقريبا كل منتخبات العالم قاعدة تحضر للمونديال اليوم، خاصة زوز مقابلات هامين فيهم فرجة كبيرة، أمريكا وألمانيا والبرازيل ومصر.
1: الله الله، وأكيد كل المتابعات الرياضية يلقوها من خلال برامجنا بلانيت سبور. وقتاش اليوم؟ بلانيت سبور وقتاش؟
3: الأربعة خمسة التسر مطلثة متاع صباح تفرج على تونس.
1: استنى توريت كيفية مش متبع توار وقتاش بلانيت سبور؟
3: اليوم الماتش باش نتبعوا الماتش ساعتين.
1: وقتاش الوقت؟
3: ماضي ساعتين. لا باش نتبعوا الماتش.
1: ساهل الجواب، قول لي بلانيت سبور ما ساعتين.
3: وهي الأربعة بالماتش يبدا تولي ماضي ساعتين.
2: سبتك أنت نهار السبت معنا.
3: لا يا صباحا مساء يوم الأحد باش نولي.
1: باش تولي؟ معناها الجمعة جاي إن شاء الله كان ربي يحيينا معنا.
3: يوميًا. مطلقة متاع الصباح والخمسة متاع الصباح ونص الليل.
1: الله المستعان، الله المستعان. سيولي الجزيري من غيرك الحقيقة ناقصنا رياضة. تحية من خلالك زملائنا في قسم رياضة، أكيد ديما تلقاو أخبارنا محينة ومتابعاتنا ديما على موجات الدنيا وفيها جوهرة فيها. يا سيدي نجد صغيرة من محبي نجد صغيرة سي وليدة.
3: أي.
1: تلات ربيع منو من محبي. أي. يا سيدي نتمتعوا بالموزيكا ونهديو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا.

عناصر إجرامية هاجمت فريقا من جنوب الصحراء. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في البكالوريا. وأمريكا تهاجم مواقع ساحلية في إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الداخلية تفيد بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء والقبض عليها رغم عدم تواصلها بشكاية في الغرض، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. واضحة الوزارة في بلاغ أصدرته مساء الجمعة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية مهمة على ارتكابها. هذا وشددت وزارة الداخلية في بلاغها على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي، مبينا أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة من ولاية سليانة. وبمنوبة، فرقة شرطة العدلية تتعهد بحالتي غش إضافيتين بولاية منوبة وفق ما صرح به مصدر أمني، مشيرا إلى أن المعطيات تفيد بأن المراقبين بمعهد حمودة باشا بمنوبة ضبطوا تلميذا في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه الامتحان بحوزته مخزن إلكتروني وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيه. كما تم في معهد المرنقية ضبط تلميذ ثان في اختصاص شعبة الاقتصاد في نفس الظروف، وبمجرد التفطن إليه ومغادرته القاعة أغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. والوثيقة التي أعد المعهد خلال شهر مايو 26 و2000 تظهر اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000 ومعطيات الحالة المدنية تظهر أن عدد سكان تونس بلغ 11.97 مليون نسمة سنة 24 و2000 وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، بما يؤكد أن الانتقال الديمغرافي الذي شهدته البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقعاً. كذلك أشارت الوثيقة إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94 و900 و1000 إلى 1.54 طفل سنة 24 و2000، أي دون مستوى تعويض الأجيال. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 12.16 مليون نسمة في أفق سنة 30 و2000، ثم إلى نحو 13.3 مليون نسمة سنة 54 و2000، مع تراجع تدريجي لمعدل النمو السكاني ليبلغ حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة، بما يعكس اقتراب البلاد من مرحلة الاستقرار الديمغرافي. دولياً، دوت انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار الكويت وفي المنامة بالبحرين عقب ضربات أمريكية في إيران، بينما أكد الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه البلدين. وجاءت هذه التطورات مع إعلان الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد للعدو في الخليج وفق التلفزيون الرسمي بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع رادار في إيران.
وبعد استهداف القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية.

0: ردا على إطلاق إيران مسيرات نحو مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل للمضيق أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى الأمريكي. وأشار الحرس في بيان اليوم إلى أنه قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الأمريكية. ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يدعو اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي الكيان الإسرائيلي المحتل، وذلك غدا دعوة عون طهران للكف عن التدخل في شؤون بلاده.
1: للمزيد من الأخبار خذوا الويب وجوهرة فان بونات.

0: متى ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وسبعة دقائق حنور صباح الفل كل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نحكي على الوضع الجوي, نحكي على طقس سبت 6 جوان 2026 اللي يشهد استقرار في درجات الحرارة. يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحلية نقوية بالجنوب مع دواوير ربلية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وأكيد كل التحينات ديما ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جهرفم.net. خلينا نقول صباح النور صباح الفل لنرجوس النرس قليلة في الديجيتال وعلى جهرفم تي في تشوفونا وتابعونا. سوما صغير في الإخراج صباح الفل والياسمين وجميل بقديدة يقولكم حذرونا رواحكم فقرة قوم عيدك اليوم بعد شوية. دونك اللي بعث SMS أكيد التليفون بحذاه يكون حاضر معنا في المباشر باش يقول الكلام لحلو ويسمع زيدا الكلام لحلو من عند الناس العزيزة على قلبه. سينو الموزيكا تكون مع وائل كفوري, وائل كفوري باش نهدي ولا شكون المنال جبلة اللي طلبت منا شو مشتاق لي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: جوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وخمسة دقيقة على موجتنا، صباح النور صباح الفل كل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. خلينا نقولوا كل عام وانتم بخير بألف ألف خير. مواليد 6 جوان اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، وعنا إيناس نوسة عبد الحميد من سوسة، نقولوا صباح النور. والله جات تغنية ماشي يا نجع على الصباح يا نوسة، صباح الفل.
2: صباح الخير صباح النور.

0: احوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: طيب منك من نومه؟
1: اي
0: والله دار بين نومين وثلاثه نومات، مش حتى نومين نومين برك. الشمس الشميسه ما شاء الله. ضربت الشميسه في البيت ولا ما زالت؟
1: هو ضربت سي بون هاي ذقت.
0: هاي باهي. هاي نوسه خاطر تعرف عليك.
1: اني ناس من سوسه.
0: تعرف؟
1: عمري 36 سنه.
0: الله الله. وليه
1: نخدم مبنجة.
0: مبنجة اسمع ولي وتقول اللي عمري 36 سنة. الناس نورمالمون ما يحبوش يقولوا هكا أعمار.
1: لا لا لا عادي ما يقلقش.
0: دونك غلقنا 36.
1: إي.
0: إن شاء الله يلال العمر كله. وتخدم مبنجة وين؟
1: نخدم في المونتي سليم المارسة.
0: شو تو أنت في عطلة ولا؟ في سوسة.
1: كونجي إي كونجي.
0: صحة وفرحة يلال صحة وفرحة. الخدمة لاباس؟
1: صلوا لاباس.
0: خدمتكم متعبة؟
1: اي متعبه شويه مثل العمليه وكله، اما صافا الحمد لله.
0: الحمد لله ما دام تعمل في حاجه تحبها، ان شاء ربي يوفقك يا لله. موسى بما انه في عطله ونحتفلوا بعيد ميلادنا وعندنا برشا كلام حلو، زعما شكون اللي بعث اس ام اس وقال قيمونا ايناس وقولوا لها كل عام وهي حيه بالف الف خير وربي فضلها لينا وهي اللي منورت لنا الدويره، دونك شكون تتصوري؟
1: يطلع كان واحد من خواتي.
0: هما قداش عندك من خوه؟
1: عندي زوز بنات وولاد، منى وشيراز ومجدي.
0: باهي زيدون شكون؟
1: زيدون ولد اختي.
0: باهي هيا ليلى شد عندك. شيراز زيدون سيسي ومن.
1: انت صح. سيسي زاد بنت اختي ومنى اختي.
0: باهي معناها ولاد اختك الزوز وخواتك الزوز.
1: واخواتي
0: ربي يفضلهم لك يا لله ويشوفها ديما ربي يديهم العشره.
1: صح عايشك ربي يفضلهم.
0: شو تحب تقول لهم؟
1: نحب نقول لهم يعطيكم الصحة وربي يخليكم ليا وإن شاء الله ديما فرحانين في الكل.
0: إن شاء الله يا ربي. دونك اليوم أنيفرسير نختاروا بلاصة باهية في سوسة ونمشيو نحتفلوا مع العائلة.
1: بيان سور.
0: هكا هاو.
1: إن شاء الله.
0: صحة وفرحة.
1: عايشك ربي. عايشك يا نوسة.
0: شكرا ليك. بما أنك عطلة تنجم ترجع ترقد.
1: عايشك أي نهاركم زين.
0: شكرا ليك نهارك أسعد الأيام. نمشيو لنجاح بالأزرق من القلعة الصغيرة نقول صباح النور صباح الفل يا جوحة.
2: صباحك رجله وحليب يا غاليه.
0: شنو حوالك يا غاليه؟
2: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله. اسمع صوتك جاي كما هكا حبيتك ما نعرفش عليه. هاي نجوى. شنو
2: حوالك بيه؟ شنو حوالك بيه؟
0: شنو حوالك انت يا؟
2: انا في خير ونعمه والحمد لله.
0: الف حمد والف شكر. نجوحه عيد ميلادنا اليوم قيمنا جميع
2: عيد ميلادنا اليوم.
0: كيفاه؟
2: الحمد
0: امورنا واضحه.
2: أمورنا واضحة على الآخر.
0: نجوح أنت عارفة عليك تخدم؟
2: إيه نجاح بالأزرق.
0: إيه.
2: مامون دو تروا زونفون.
0: ما شاء الله.
2: إياد ومريم ويحيى.
0: إيه.
2: أجون مونيسيبال في بلدية القلعة الصغيرة.
0: إيه.
2: إدارة السريعة إم جي. برشا مجموعة جوهرة يعرفوني بالكدا.
0: إيه.
2: إيه.
0: أوكي وعندي برشا ناس يحبوني.
2: عندي ناس يحبوني الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: مواطنين وغير مواطنين، خويت اصحاب فامي والحمد لله.
0: الحمد لله ربي يعطينا القبول ومحبة الرسم.
2: عملنا كارير باهي في الحياة.
0: الحمد لله يا لله. وباهي وقت اللي هكا ابار العائلة تتفكرك يتفكروك عباد اللي انا كي نقرا في الديديكاس ما عادش كون جاي قلت والله سي بيان ظاهرة نجوحة هكا يحبوها العباد. زعما شكون تصور بعث اس ام اس؟
2: والله هو مادام انت قلت لي هاو يحبوها العبيد ما عرفتش هنا توا
0: ضيعتك.
2: ضيعتني انا قلت بك شي ما اختي فهمت كلكا من فامي
0: لما ولا اختي
2: زيد لما ولا اختي. هو فما واحد ديما يعمل لنا في سيربوليزيت الفامي
0: اي هذاك
2: يخدم مع ما
0: هذاك هو
2: وخيين وصحاب على الاخر بريسك معناتها فامي في بعضنا وكل شيء. اسمه محمد القاسمي.
0: والجواب صحيح. والجواب صحيح. صديق العائله سي محمد القاسمي هو اللي بعث اس ام اس وقال قيموا لي نجوح
2: ربي يفضل له وليداته ومرايته وان شاء الله ديما راه في خير ونعمه يا رب
0: ان شاء الله. محلاها هكا كي تفكروك ابار العائله يفكروك معناها ناس يمكن تستبعدهم الاول لكن هما يكونوا
2: لو خايتي انا نعمل في الخير ونقول يا ربي وكها انا ديما في حياتي هيك يا برنسيبي نعمل الخير ونخليه
0: تنسيه
2: وكهو ننسيه
0: كهو وهاو سي محمد
2: يرجع يرجع بحاجته حلوة الحمد لله.
0: الحمد لله. وسي محمد القاسمي قال كل الكلام الحلو وقال ربي يفضلها ويفضل لها هكا العائله الكل وصغيرات وكان جوحها كل عام وانت حايه بألف ألف خير. شكون تحب تسلم؟
2: عايشك ربي يبارك لك يرحم والديك.
0: شكون تحب تسلم يا نجوح؟
2: نحب نسلم على ما بابا ماما جميله المبروك رضا الازرق بابا اختي ننو نور بالازرق وليداتي اياد ومريم ويحيى صغير. نحب نسلم على اخويا ولو انه صايب برشا باش يسمع جوهر افام تو على خاطر الكويت وكل شيء والظروف اللي في الكويت
0: تاخذ الفيديو تبع
2: عليه هو. اي سلام على صدري بالازرق ومرتو نوسه وليد بنيات الزوز لولو وساسوره ونقول لهم انا نحبكم برشا
0: ربي يلا ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا نجوحه وكل عام وانت حايه بخير.
2: عايشك ربي يفضلك ويرحم والدي.
0: شكرا لك. دونك اليوم هاكا مرتاحه نجوحه احتفل مع العائله احتفل مع ناس اللي تعز عليك وانا الحقيقه ما نعرفش علاش الكفه هكا تحسها مالت نجوحه. هذا اقتراحي خلينا نشوفوا تراها سوما سوما قالت لي ايناس باه نرجوسه اي ايناس ولا نجاح انت ايناس ما نسالوش جميلة تعال هاي ولي تعادل نكلموا وليد الجزيري هو اللي باهي خويا مبروك على نوسة مبروك على نوسة كي نوسة كي نجاح ان شاء الله مبروك على ايناس دونك عبد الحميد مقالة من اهداء سيتي واتش وحنا كل يوم الاثنين حتى نهاية اللحظة تلقاو معانا ديما المقالة من اهداء جوهرة فيم كما قلنا و سيتي واتش ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خيرة.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تقدر كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawa FM.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مللي.
0: اريد طور عالمك جوهر سبورت.
2: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم اليوم مقابلاته الودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. يواجه اليوم بداية من ماضي ساعتين في العاصمة البلجيكية بروكسل المنتخب البلجيكي بإدارة طاقم تحكيم مليونين، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. حصة تمارين المنتخب دارت أمس في ملعب المباراة، مباراة باش تدور في شبيبيك مغلقة. نفاذ كل تذاكر المباراة، من المتوقع حضور 50,000 متفرج. تشكيلة المنتخب تعرف عودة حازم المسوري اللي تغيب على مباراة النمسا بداية الأسبوع هذا، في انتظار هل هناك تغيير على مستوى حراسة المرمى أو لا. تاريخيا ما عندناش ذكريات جميله مع منتخب بلجيكا، انتصر علينا في مونديال 2018 5-2، انتصر علينا في مباراه وديه 2014 0، تعادلنا معاه في مونديال 2002 2-0. اخر 5 مقابلات بالنسبه للمنتخب البلجيكي، انتصر في 4 وتعادل في مباراه، سجل 16 هدف. قوه هجوميه كبيره المنتخب البلجيكي، سجل 16 هدف في 5 مقابلات وقبل 4 اهداف فقط. المنتخب التونسي في اخر 5 مقابلات قبل مباراه اليوم تعادلنا 3 مرات، انتصرنا في مباراه وخسرنا مباراه، سجلنا 4 اهداف فقط وقبلنا 3 أهداف. منتخباتنا الوطنية جرات البارح مجموعة من المقابلات الودية. دورة طولون الفرنسية، منتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان، والهزيمة ضد السعودية 3-0. الهدف الوحيد للمنتخب التونسي سجله عمر بن علي. منتخب أقل من 20 سنة في مباراة دارت في حمام سوسة، انتصر على المنتخب الجزائري 0-0. منتخب أقل من 15 سنة في تونس العاصمة انهزم ضد المنتخب الروسي 2-0. منتخب السيدات مباراة دارت في القاهرة تعادل مع المنتخب المصري 0-0. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أعلنت تواصلها لاتفاق مبدئي مع اللاعب يوسف البلالي لتجديد عقده 2 سنوات إضافية. القرار يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية مباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس، واللي من المتوقع صدوره في شهر أوت القادم. وكما كان منتظر، حارس شبيبة العمران منتصر السيد يعود من جديد لفريقه الترجي الرياضي التونسي، أمضى البارع عقد لمدة 3 سنوات لغاية جوان 2029. منتخب الكرة الطائرة أنهى تربص التحضير البارح في تونس العاصمة، تربص لمدة أسبوع، تواصل لمدة أسبوع تحضيرا لتصفيات البطولة الإفريقية الكونغو ديمقراطية 2026، والمقرب باش تحتضنها العاصمة المغربية بين 26 جوان و 3 جويلية 2026. منتخبات العالم تواصل مقابلاتها الودية قبل انطلاق المونديال. اليوم الصباح السعودية تربح بورتوريكو 3-0، مباراة دارت في أمريكا ومباراة توقفت 15 دقيقة بسبب عاصفة اجتاحت الملعب، ثم رجعوا الملاعبية. كندا تعادلت مع إيرلندا 0-0. البيرو فازت على هايتي 2-0. الليلة 7:30 أمريكا ألمانيا، 8 غير بعد البرتغال تشيلي، والناس الكل في انتظار الهدف رقم 1000 كريستيانو رونالدو. 8 سويسرا أستراليا، 9 بوليفيا سكوتلندا، 10 الجامايك جنوب أفريقيا، وتقريبا الكل في انتظار المقابلة الودية 11 متاع الليل بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المصري. رابطة البطولة الإسبانية لكرة القدم أعلنت تتويج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني الموسم هذا. لاعب برشلونة أنهى الموسم برصيد 16 هدف و11 تمريرة حاسمة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش موعدكم اليوم في بلان سبور مع جمال بداية من ماضي ساعتين ونقل مباشر المباراة تونس وبلجيكا.
3: C'était Jawra Sport.
4: Jawra Sport
3: avec l'équipe Sport.
4: Classement concept 7 à la 9.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو باي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو باي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
1: جوهرة اف ام publicité.

0: على 9 ماتينا ويكاند على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجودنا، رجعنا لكم في الماتينال ويكاند، نحكي ثقافة في ما تبقى من ساعتنا الثانية بيان سور، لأنه ساعتنا الثالثة أكيد نلقاو فيها فقرات وتنويشة ودبارة وأجواء وكيف كيف استشارات وزادة دوليشة في أهم الأخبار والعناوين في جرايدنا بالنسبة لليوم السبت 6 جوان. ما خلينا نذكركم زادة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم المندوبية الجهوية بالمنستير، نظم دار الثقافة بقصيبة المديوني بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة تظاهر بعنوان ويكاند سينما الطفل تحت شعار سينما دور من 5 إلى 7 جوان. دوك نحكي كما قلنا على هكا عروض، على ورشات، على حلقات نقاش. دونك البارح كانت البداية في الدورة الثانية لويكاند سينما الطفل تحت شعار سينما دور. اليوم وغدوة شو تبقى من البرنامج باش تمشيوا وتتمتعوا بمختلف الفقرات. دونك اليوم السبت وبالمكتبة العمومية شباب وكهول بقصيبة المديوني أبارتي من 10 متاع صباح عندكم عرض شريط سينمائي بعنوان حجر لاند للمخرج تامي فعور مرفوق بنقاش غدوة بعد غدوة بلوتو لحد 7 جوان 2026 قرب الولي الصالح سيدي المسعود غدوة هكا ولي. دونك أبارتي من 9 متاع صباح فما خرجة ترفيهية بعنوان سينما في حضن الطبيعة، كيف كيف زاد عرض شريط سينمائي بعنوان يسار يمين للمخرج متيع الدريدي مرفوق بنقاش، حصة مطالعة حرة إشراف أمينة المكتبة العمومية شباب وكهول بقصيبة المديوني للسيدة جوهرة الصحراوي وفقرة تنشيطية نلقى فيها ألعاب ومسابقات إشراف الأستاذة آسيا التابعي. دونك هذا كما قلنا فيما يخص الدورة الثانية من ويكاند سينما الطفل تحت شعار سينما دور. دونك البارح اليوم وغدوة تنجموا تتمتعوا ببقية البرمجة وهكا تهزوا صغيراتكم يتمتعوا زادة بالعروض ويشاركوا في حلقات النقاش، وإحنا ديما الأجندة الثقافية حاضرة معنا على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم. كيف كيف زادة أخبار متابعات مازالت متواصلة معنا، خليكم معنا حتى للتسعة في الماتينال ويكاند.

عند الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University، de la connaissance à la compétence.

0: Revue de presse.
1: اسمانياك العادة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من ماتينال ويكند مع وليد الجزيري المشاغب ومنو من الجبلة. شنو رايك لا صباح لقينا فيه هكا فصل ولا ثمانية فصل؟ يعني نفسه
2: ما نعرف شنو يشرب بس
1: ما فهمتش. ما شاء الله دونك خلينا نقول تونا الملموشة بدا بماني الرصات اللي مركزة انا مع وليد شحوالك
3: لبس
1: تري تري بيا. يسلم عليك خونا معز.
3: نتشرفوا نعرفوا معز.
1: اش تعرف اي؟
3: قابلنا عم ناول.
1: باش تعرف علي؟
3: كل شيء.
1: ترى قول لي شنو البوست اللي يخدم فيه شنو؟
3: التقني.
1: تقني من استوديو؟
3: تونس.
1: تحيد.
3: ويخدم بالعشية.
1: عندك كل شيء.
2: بالامارة.
1: كل شيء عندك من علاش تسأل يا خوي؟
3: ما شاء الله. خذ اللواج البارح.
1: اي وين مشي؟
3: جي لسوسة.
1: لا ما جاش لسوسة تراها ركز لي في المعلومة. لا هو تعدى طلع علينا لكن هو وين كان ماشي وين كان؟
3: كان باش يقابل السلطات العليا
1: اللي هما وين؟ المنسجين قريب صحيت. برافو وليد برافو.
3: 8:05
1: هاي سيدي خلينا نمشي لأخبارنا وعناوين جرايدنا معاك يا منو. دونك برشا عناوين حسب مرة
2: مش برشا هكاك شوي
1: بيه.
2: على كل مرحبا من جديد. موضوع الغش في امتحانات البكالوريا وفيديو الاعتداء على فرقة جنوب الصحراء من بين المواضيع اللي اهتمت بها الجرائد الورقية وأيضا الإلكترونية. ونبدأ جولتنا بجريدة الصباح الورقية. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في البكالوريا. في موقع الصريح أونلاين جامعة التعليم الثانوي دعات إلى إيقاف الإجراءات القضائية المتخذة ضد أستاذ بعد استدعاءه للتحقيق بسبب شكاية اعتبرتها كيدية ضده بعد كشفه لحالة غش إحدى التلميذات. الشروق حجز أجهزة ذكية وسماعات والإطاحة بشبكة للغش في البكالوريا. وقالت أن الوحدات الأمنية بتونس المدينة تمكنت من تفكيك شبكة تنشط في مجال الغش الإلكتروني وإيقاف أفرادها بمنطقة الحفصية. وتتكون الشبكة تقريبا من 3 تلامذة كانوا يتولوا التنسيق ما بيناتهم لتأمين إرسال الإجابات واستقبالها. في نفس الجريدة اهتمام بقضية اغتيال الزواري. قضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بإدانة جميع المتهمين 11 في القضية وبرفض الاستئناف شكلا وتأييد الأحكام الابتدائية وإصدار مذكرات قضائية لثمانية دول. في قضية وفاة رجل الأعمال جيلاني دبوسي قررت المحكمة حجز الملف لتحديد موعد لاحق للمحاكمة في جلسة البارح. وكانت الدائرة قضت بسجن كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بحركة النهضة المنذر لونيسي. موقع جريدة الجمهورية تم بالفيديو اللي تم ترويجه وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق التهجم على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء. وزارة الداخلية أكدت أنه تم إيقاف المتورطين في الفيديو هذا. وقالت الحادثة ترجع إلى 5 سنوات سابقة دون تسجيل أي شكاية في الغرض. وحسب التحريات الفيديو تم بثه من قارتين مختلفتين والحادثة صارت كما قلنا قبل 5 سنوات. أيضا في نفس الموقع تم الحديث على حالات قتل النساء. تونس سجلت في 2024 25 جريمة تقتيل نساء. وحسب أستاذة جامعية وناشطة في المجتمع المدني فقالت أن ظاهرة هذه قاعدة تزيد من سنة إلى أخرى في تونس. وأشارت لأنه أغلب القضايا لا تخضع لمتابعة وأنه أكثر حالات العنف المسجلة عنف زوجي في الفضاء الأسري. نختم مع الشروق ونرجع لها بعنوان ارتفاع حرارة المتوسط 6 درجات صيفنا حار هذا العام.
1: الله
2: الحقيقة هو كل عام حار.
1: كل عام أحر اليوم. دونك ربي إن شاء الله يعطينا طقس هكا معتدل وسيرتو الناس تبدا اكسبوزي الشميس ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. يعطيك الصحه منال. دونك العاده كل العناوين اللي تكون في جرايدنا الورقيه وحدثنا الالكترونيه تلقاوها معنا سينو اسبور وسبور بريس. يامنوا توت سويت وليد الجزيري.
3: مرحبا بكم من جديد. جولتنا نبدأها بالشروق. اليوم بلجيكيا تونس بحضور 50,000 متفرج اختبار للمونديال. شروق حكات زاد على سوء الملاعب يربك تحذيرات منافس المنتخب الوطني في المكسيك. نحكي على المنتخب الياباني تقريبا عنده أسبوع في المكسيك واللي اضطر لتغيير مقر التدريبات للمرة الثانية في المكسيك بسبب سوء حالة أرضية الملعب والظروف الجوية اليس الصخيري قائد المنتخب التونسي يقول نريد كتابة التاريخ في كأس العالم. وشروق حكايات على الرياضات الفردية في التايكواندو في رأس القطوسي يضيف برونزية جديدة إلى رصيده العالمي في كما قلت منافسات التايكواندو وزن أقل من 87 كيلوغرام. موقع الصباح نيوز دورة طولون الفرنسية المنتخب الأولمبي التونسي ينهزم أمام السعودية 3-1. صبري اللموشي مدرب المنتخب يقول سنغير في التكتيك والأسماء في مواجهة بلجيكا. مباراة مقرة اليوم ماضي ساعتين وبش تبث على الوطنية الأولى. الترجي يكشف تفاصيل تجديد عقد يوسف البلايلي لغاية سنة 2028. موقع الصريح لاعبو المنتخب الإيراني يحصلون على تأشيرات دخول أمريكا بعد تقريبا انتظار كبير. البارح رسميا ملاعبية المنتخب الإيراني كلهم تحصلوا على التأشيرات وباش يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية. وخبير ألماني تقريبا هذوما العناوين هذوما الأخبار اللي تكثر الأيامات هذه. خبير ألماني يكشف بطل مونديال 2026 قال منتخب هولندا هو اللي باش يكون البطل المفاجئ في كأس العالم 2026. ونفس الخبير الألماني هذايا في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق المونديال قال الأرجنتين باش تهز اللقب وهزت الأرجنتين.
1: معناها توقعاته صحيحة.
3: صحيحة هاي.
1: عنده باللورة
2: عارفين شكون
1: بزيارة صحيح. باي برشا والله تو نشدوه الأخبار هذي. نقعد أنت وقتاش المونديال هو يا يوفا؟
3: نهار الخميس الجاي يبدأ يوفا نهار 19 جويلية.
1: نهار 19 جويلية داكو خطوة نتبعو ونشوفو أكيد متابعتنا للأخبار هذي تكون ديما مع قسم.
3: مش تسمع ثلاثة متاع الليل وخمسة.
1: تعرفني نحب الكرة؟
3: لا
1: هكا هو
3: منال
1: انا تلاقي مرتين نبدا نحلل
2: يعني هكا من عندك انت تو نسمع شكون ربح وشكون خسر.
1: ما فلتو شيء على جهره فيما مع ليكيب الكل دونك تبدا عندنا كل الاخبار محاينه كما نزيد باش نعطيكم تحينات الوضع الجوي توت سويت.
0: ميتيو على جهره فيما
1: نحكيه على طقس السبت 6 جوان 2026. استقرار في درجة الحرارة، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجين كثيف السحب مع بعض الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا، قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فجري الاضطراب بخليج جيبس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. رح نعطيكم ديما آخر تحينات القهوة تقرأوا على موقعنا جوهرة فيم دوت نت ونعطيكم زيدا الموزيكا عبد الحليم مش اسمه توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: ومتمتع
1: بنا على البنا مع الشيف لطفي بن عربية.
2: 28 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة الماتينال ويكاند في ساعتها الثالثة. أكيد نبداوها بدبرة بالبنة، وهو اللي اختار لنا منو صيفي شيف لطفي بن عربية. نقول له صباح النور، صباح البنة على البنة يا شيفنا.
3: صباح الخير يا هيبة، مرحبا بك ومرحبا بكل ليكيب ماتينال ويكاند وكل يسمع في جورة فام وجاهد في جورة تي في. خاصة راهو الفقرة بتاعنا العديد كل خلينا نقولوا العشاق البنة على بنة.
2: كلمة
3: بنة على بنة هي المصدر من وين؟ خارج من جوهرة فام.
2: الله الله،
3: السينياتير بتاع الشيف لطفي بن عربية. غير هذا تسمع بنة على بنة راهي ماشي
2: مقلد. نحن الأصل والبقية.
3: تحية لكل يسمع فينا، نحيي السي عبد الرزاق خليفة. سلم عليك هبة،
2: سلم
3: على كل كيب اللي تخنا في جوهرة فام، معهم سي فهمي، سي حمدي، عبد اللطيف الترابلسي، مدام ريم العياشي، والأستاذ عادل زادة كيف كيف، منساوش خليل صابر. سلموا عليهم وكل من عشاق، خلينا نقول من أوفياء متابعين جورة فام، وخاصة فقرتنا بنا على بنا في الماتينال ويكند.
2: يعطيك الصحة يا جاب. اسمع، مادام أنت عملت ديديكاس خلينا نسلموا زادة على أختنا صفي، تبع فينا من بلجيكا، تقول نحب برشا البرنامج ونحب برشا هكا نتبع كل الفقرات في ماتينال ويكند، وحتى زادة في كاب بوتشينو. خاولة زادة تبع فينا زادة من الخارج، وعنا برشا متابعين من خارج تونس وداخل
3: في
2: تونس،
3: هولندا، في بلجيكا، في كندا، في فرنسا، في إيطاليا. تحية لهم، قولهم احنا ديما معكم،
2: بطبيعة
3: انتم راكم ديما في القلب،
2: احلى قلب
3: للجالية التونسية مقيمة الخارج،
2: احلى قلب، الاحلى منو صيفي تو
3: اكيد. شو رايك هكا في بلا اليوم سيمفوني دي فرويد مير؟
2: قلت لك قلب، نحب انا،
3: تحب الفرويد مير،
2: المنيو نتاع اليوم صيفي عجبني دونك قلب.
3: نعملوا سيمفوني دي فرويد مير ومعها سلات الروكيت والمايس، والديسير نتاعنا باش نعمل كوربي دي فروي، بلا دي فروي كوبي. نبداو بالفرويد مير. شنو فما تو في السوق في بالنسبه للفرويد مير؟ فما الشبريت، فما الدورات، فما اللو دو مير، فما الصومون، فما الكالمار، فما الشوابي، برشا حاجات. الحوت كل متوفر، فما حتى التن زاد اللي يحب التن، فما المول، فما برشا انواع، فما الميرلون، فما البوري، نقول احنا الميلي، برشا انواع نتاع حوت موجوده تو ووقتها وفرشكه. خير من برشا حاجات اخرين دي بروتيين، فهمت؟ الحوت مفيد برشا، خاصه يعني في الصيف تبدا كعبه كفرشكه تعمل عليها كيف. باش ناخذوا شويه صومون ونتي بالطبيعة عند الحوات، ناخدو حكا ترونج مع كعبتين دورات باش نعملهم فيلي، كله قصهم لي مثلا بيك، ولا حتى تحب تخليهم زادا كيف كيف يعني دورات يعني اونتي، مع شوية كالامار، كعبة شوابي، شوية مول، شوية روجي تريليا، باش ننوعوا احنا الكعبة قرنيط زادا كيف كيف. بعد ما ننظفوهم باش ناخدو شوية كليل وزعتر وخل وثوم مرحي، ما نحطوش الكمون في الحوت سيرتو في الفرويد مير، الحوت الابيض بشكل عام ما تحطوش الكمونة. نعصر عليهم شوية قارص وثوم مرحي مع شوية كليل وزعتر ومغرفة خردل، ونخليه احنا نقولوا لين هكا الجي هذاك يشربوا الانواع نتاع الحوت نتاعنا. نمشي وناخذوا السلطه نتاعنا. خلينا احنا تو الحوت نتاعنا بعد ما نظفناه وقصيناه وفوحناه حطيناه في البلاتو، خليناه شويه باش يا تحب تعملوا على الجرياد يعني على الفحم، والا في الفور زاد كيف كيف. الفور ماذا بيه يكون على 150 مده 30 دقيقه. في البلاتو نحطوا ورقه كبابي كويسون والا شويه هكا دوبله شويه كزبده باش تسيبك الجي نتاع المطارد والكليل والزعتر والثوم والسيترون يهبط مع الزبده، واللي عندنا صوص هذاك مش نبي به بعد الفرويد مير بعد الجري والا بعد اوفور. سلطة خذينا شويه ردي، شويه فجل، شويه روكيت، شويه طومات سيريز، شويه ود القمره، بصله صغيره الربع نقولوا احنا توبك الجمعه نتاعو، وخذينا شويه عنات اللي هو الشبت كيما الجمعه نتاع البسباس. بعد ما غسلنا الخضره نتاعنا وقطعناها فوحناها بشويه زيت زيتونه، فلفل اكحل وملح وعصره قارصه. شفت اللفاح نتاع السلطة، خاطر كل السيترون الجي نتاع القارص مع زيت الزيتونه ومع الملح فلفل اكحل، وقت اللي يقولوا احنا سايب الجي على كل الطماطم والخس والروكيت والقمره وكل البصل، يسيب تقاها هكا في قاع الصحن هيبه قاع الكلام تاع السلطه كيما كي الجي هذاك، كي تغطسوك بالخبز يبدا خبزك كروتو حاجه
2: روعه
3: صراحه.
2: مشقه
3: استنى عاد كي تعمل صلاه هيبه
2: كي تغرق.
3: ما عندكمش فكره تبدا تصنف السلايد وتصنف الطاوله؟
2: احكي لهم يا شيف بربي. في رمضان ريتني في رمضان مبدعه ولا الفقرات تتبع فيا قلت لي بصراحه في الكوجينه ما شاء الله عليك هكا ولا
3: بدات تنسنا في
2: ابدعت
3: وخليت الناس الكل يعني في شوق للكوجينه خاصه بعد العصيره. الناس كل تروح من الخدمه تبدا تستنى في هيبه الوسيش مش طيب شو تصنف وعليك المنوال هذاك يتبعوه. عملنا الفريد مير نتاعنا سامفوني دو فريد مير وعملنا سلطة. تو شنو رايكم باش ناخذوا شويه دلاع شويه بطيخ كعب تفاح شويه عوينه شويه خوخ مع شويه دقله فما حتى الفرومبرواز فما الافوكا فما المانجا فما الاناناس نقصوهم كلهم هكا اون كيب كما تشوفوا في البلا ونزينوا بهم الطاولة متاعنا. عملنا سامفوني دو فريد مير ومع السلاد دي سيزون اللي هي فيها الروكيت وفيها الراديو وفيها المايس وفيها التومات سيريز وفيها ود القمرة مع الديسير متاعنا. عملنا كوربي دي فروي بون كاك الفروي احنا ما عملناهوش يعني اونتي قصيناه في بلا وزينا به الطاولة كويس سيتروناد ليموناد كيما تقول انت
2: سيترومادا
3: سيترو ماذا سيترو تحط فيه هكا وريقة
2: نعناع
3: تبدا كفرشكة مع هكا كعيبات لوز في الفريك اللوز هذاك الأخضر تاعنا والكاستي هذاك خليه بعد كي تهبط للشط العشية كويستي يبدا كمنعنا يبدا فيه نقولوا احنا العوينات شوية اللوز وإلا شوية كعيبات هكا بندق تعمل عليه الكيف حتى الكاكاوية راك تبدا مقلية في التاي عندها بنة راهو ريكاب مني صيافي اللي عملناه عملنا سامفوني دي فروي دو مير وصالة دي سيزون والديسير عملنا فروي دي سيزون ومخلط كيما تشوفوا الطاولة نتاعنا مزيانة ومنظمة صحة وبالشفاء ليكم إن شاء الله. موعدنا في ماتينال ويكاند في الأسبوع الجاي ونستناو الاقتراحات نتاعكم شنو اللي تحبوا نطيبوا لكم احنا نصنفوا لكم.
2: هذيك الصحة شيف لطفي بن عربية ديما تودنا بالمنيو الصيفي وبالأجواء اللي تكون معاك سبيسيال لما خلينا زيدا هكا نتفاعلوا مع مستمعينا ومستمعاتنا اللي بداوا يسمعوا فينا هما ماشيين للخدمة. عندنا مريوة مروة عبد السلام تسمع فيك شيف قالت لي ديما شيف يودنا كان بالخيرات الكل دونك تحية لمريوة عبد السلام اللي تقدم ديديكاس لأختها نجاح عبد السلام اليوم عيد ميلادها. تقول لي بما أنه اليوم الفقرة هكا حبيتها في فقرة البن على بن نحب نقول لأختي راك بنا راك انت اللي تودنا راك انت الغالية راك انت العزيزة راك نحبك برشا ومريوة زادة صنيفة
3: كل عام وتحية بخير وعقبال العمر العمر كله
2: الله الله عشيفة عقبال العمر كله دونك نجوح كل عام وتحية بخير كيف كيف زادة نسلم على جمولة تسمع فينا مدام جميلة أشرف سوقير وكل مستمعينا أخونا زادة زبير مكني اليوم عيد ميلاد صاحبه وأخوه في فرنسا اسمه زادة عبد السلام يتربج عليه سوسو يحب يقول كل عام وتحية بألف ألف خير ويبيعطيك ما تتمنى خويا الغالي دونك مستمع من إيطاليا يسلم على صاحبه في فرنسا ومستمع في الكهرباء تو ماشي للخدمة
3: ما شاء الله
2: مستمعينا
3: تواصل
2: جميل تواصل جميل إن شاء الله ديما
3: إن شاء الله ديما أياماتنا أفراح وإن شاء الله كل الأمة الإسلامية والشعب التونسي إن شاء الله ديما فرحان نتمناو كل التوفيق والنجاح لأبنائنا
2: في اجتياز
3: امتحانات البكالوريا
2: إن شاء الله ربي بنجاح وتوفيق وبالزغاريد. خلينا نمشيو لجونا التونسي مع ألفة بن رمضان توتسويت أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: متى متى
1: متى علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا علم الشي من الفقرات اللي تلقاو معنا في الويكاند. استشارات انتم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم ريبوندر جوهرة فيم 29 100 173 4000. واليوم كعنوانا قلنا له جواب على استشارة هكا ولا متر ناصر شهلو صباح الفل والياسمين.
2: صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين فريق العمل معنا هذا الصباح
1: اللي هو
2: نرجس
1: ايه
2: سمية
1: ايه
2: ستاندر ما نعرف حد
1: انا ما سمعتش الصباح
2: ما سمعتش جمال
1: انا نعرف السؤال
2: تحية جمال منال كذلك وجاري وليدة ما بربي اختو لي جاري
1: شبيه
2: اختو لي جاري نسمع فيكم بربشتو لي جاري ورديتوه رجل مخابرات الراجل ودي والله خطير راه من عقل الناس راه جاري كي نقول لك جاري وليد الجزائري جاري كي نبدا واقف قدام الدار يتعدى نصبح عليه 4-5 مرات ونمس عليه 6-7 مرات راه وليد
1: والله ايش نقول لك عز الناس
2: لا حطوا على الجرح يبرا وليد
1: امور مخابرات حطوا على الجرح يبرا
2: زيتي بربشتوا اليوم وسين جيم وستنطاق وكذا شو
1: انا نحب التفاصيل
2: خليوا لي وليد رايض يهديكم جاري راهو ونحبوا برشا وليد
1: ايه؟
2: تحيه ليه
1: كلنا نحبوه
2: وبالتالي ايه؟ خليوا لا تتبربشوا فيه من تونس للسوسه
1: لا
2: حتى استوديو سوسه استوديو تونس ما خلاش رايض
1: وصل المستير هو
2: معز معناتها مسكن معناتها كل شيء
1: كل شيء تقال
2: تقال عليه
1: في إطار الشفافية أما زاد في إطار الإجابة على استشاراتكم وكيف مواضيعكم اخترنا اليوم نجاوبوا على استشارة حول تخصيص الزوجة بمحل الزوجية والفرق بينها وبين إبقاء
2: الزوجة
1: بمحل الزوجية
2: في نطاق الحضانة إبقاء قبل ذلك كان كنت نسمع في منال جبلة في معرض الصحف تحكي على إصدار بطاقة إيداع ضد 9 تلامذة قاموا بالغش في امتحاناتنا الوطنية وكذلك الكشف عن عديد العصابات المتعلقة ببيع الأجهزة الإلكترونية للقيام بالغش. أنا هل الموضوع هذا يذكرني بقانون المخدرات متاع عام 92 اللي يحصلوا فيه كان المستهلكين ورغم المجهودات الأمنية الكبيرة ياسر في الكشف عن الشبكات التي تتاجر بالمخدرات لكن تبقى دائما اللي يسرق يغلب اللحاحي والضحايا متاع تجارة المخدرات وترويج المخدرات هما صغيرات وشباب لا حول لهم ولا قوة يلقوا رواحهم موقوفين أمام المحاكم ويتحاكموا من أجل استهلاك مادة مخدرة ومسك مادة مخدرة. نفس الوضعية توا أنا منيش ندافع عشان خلي القضاء هو اللي يقول كلمته في هالتسعة تلامذة اللي تم ضبطهم بصدد الغش هو أنه يزم نتبعوا شكون اللي باع لهم الآلات هذية شكون اللي حرضهم شكون كذا لأنهم يبقوا دائما ضحايا هالعصابات هذية. وراهو ديما نقول وقلت وقت أول ما تم كشف عن شبكة في مدينة تونس وتحالوا على تحقيق المستير حول بيع الأجهزة الإلكترونية وقلت
1: وقتها
2: قلت راهو آن الأوان قبل شهرين تقريب من الامتحانات الوطنية آن الأوان لإصدار قانون خاص متعلق بالغش في الامتحانات الوطنية باش أنا الجمعة هذه الكل نسمع الامتحانات الوطنية الغش التسريب كذا وكأنه مصداقية متاع الامتحانات الوطنية متاعنا وليت في الميزان مش معقول راهو امتحاناتنا الوطنية راهي خط أحمر شهيدنا راهي معترف بها محليا ودوليا وبالتالي أنا أعتقد أن الشاذة يحفظ بربي ما نهولوش العملية ياسر لأنه على 162,335 وإن شاء الله الرقم منطقته صحيح من تلميذ وتلميذة قاعدين يجتازوا كي نلقاو حالات متاع 10 و20 وكذا راهو ما يأثرش على مصداقية الامتحانات الوطنية. لكن اللي قاعد يصير وذي قلناه العديد مرات فما مشروع قانون توا موجود في رفوف مجلس النواب متاع تنقيح قانون توا قاعدين نطبقوا فيه من الأربعينات متاع القرن الماضي قانون 23 جوان 1941 متعلق بالغش في الامتحانات وليعاقب حتى 3 سنوات كل من يتعمد كذا كذا سجن. القانون هذا أكل عليه الدهر وشرب يلزم كيما عملت الجزائر جرتنا هواهي معناتها نقحت النصوص متاع المجلة الجزائية في الفصل 20-6 وعملت نوع من التشديد في العقاب لزجر الغش في الامتحانات الوطنية. ليش احنا توا مشروع قانون مفروض نستعجلوا فيه النظر؟ تقبل بشهرين قلنا لكم راهو القانون متاع 23 جوان 1941 ما عادش يفي بالحاجة. وهو السادة أعضاء النيابة العمومية المحترمين اللي هم مساعدي وكل الجمهورية ووكلاء الجمهورية يعرفوا أنه وقت اللي نكتشفوا حالة غش قاعدين نحيلوا في التلامذة على قانون 23 جوان 1901. والله اللي نعرف عليه هو قانون ولا دكري ولا أمر. أما ظهر لي التاريخ صحيح 23 جوان 1941. والعصابات هذه اللي تستعمل في الآلات الإلكترونية وعامل دي باج
1: صحيح وحكينا عليهم
2: وحكينا عليه دي باج في الفيسبوك. شنو قاعدين تعملوا لهم؟ قاعدين تحيلوا فيهم على مقتضى نص قديم هو تكوين عصابة فصل 131 اللي ياكل النص 131 و132 هذا ديما نلتجئ له. والعصابه شنو معناتها؟ اذا تكونت من شخصين فاكثر تكوين وفاق قصد الاعتدائي على الاملاك والاشخاص اللي هو الفصل 131 و132. ما فماش نصوص خاصه. انا بكري نسمع في منال وانا جاي تحكي على الغش الالكتروني. سيدتي الكريمه الشروق اللي تقول الغش الالكتروني ما فماش غش الكتروني. ما فماش نص اسمه غش إلكتروني معناتها باستعمال الآلة. فما قرار وزاري نقح قرار في 2008 القرار الوزاري والقرار الوزاري الآخر في جوان 2021 يحكي على العقوبات الإدارية اللي تمتد من الحرمان من التلميذ من اجتياز امتحان البكالوريا مدة 5 سنوات. القرار ليس قانونا والعصابات هذه اللي تبيع في الآلات والليكيت وهل كما يقولوا الحمصة اللي يحطوا فيها اللي يحطها في كذا كذا راهي قاعدين يغروا بالتلامذة متاعنا. قاعدين معناتها يوقعوا فيهم في الخطأ. قاعدين يعولوا على حوايج ما عولوش على أنفسهم. راهو الإنسان ديما يعول على ذراعه. وراهو كما قلت العديد من المرات راهو الباك ما تتحضرش ليلة صلى الله تتحضر ليلة عام كامل وحتى أكثر من عام كامل. أنا الأوان سادتي الكرام أنه باش نقطعوا دابر الغش والشاذ ويحفظ على يقاس عليه. راه ديما نقول امتحاناتنا الوطنية راهي سليمة 100%. وراه الحالات اللي قاعدة تكتشف راهي حالات استثنائية ما تأثرش على مصداقية شهيدنا الوطنية. لأنه كما قلت لكم جمعة كاملة التسريب ومش معقول باش امتحان الفلسفة يتسرب بعد درج. شكون اللي دخل بالبورتابل؟ أنا أضم صوتي لمن قال أنه حكاية الهاتف الجوال نمنعوها عن الناس الكل بما في ذلك المراقبين والأساتذة لأنه مصدر التسريب. وننزه الناس الكل ونحيي الإطار التعليمي ما نعرفوش المصدر متاعه منين خرج امتحان الفلسفة. لأنه مش 8 و4 دقائق الامتحان الفلسفة يظهر على الفيسبوك.
1: مشكلة الفلسفة زيادة فما برشة غدوة زيادة.
2: راهو شوفوا طالما أنه الردع مش موجود راهو مثال الأمور باش تتواصل. وأنا الأوان سيدي وزير التربية أنه نعملوا نص قانوني ملائم ينقح تاع 23 جوان 1941 بخصوص الغش في الامتحانات الوطنية وينقح كذلك ويعمل نص خاص بخصوص الغش الإلكتروني والعصابات هذه اللي تغر بصغيراتنا وبالتلامذة متاعنا. مع العلم وأنه باش نمشيه حتى أكثر من ذلك توا النيابة العمومية في بعض الحالات تحيل هالوفاق هذايا على الفصل 131 وتنجم تحيله على المرسوم ذاك عدد 54 لسنة 22 المتعلق بالجرائم المتصلة مع اللوماتية. ونغلق القوس ونقول ربي يهدي وأنا الأوان أنه نقحوا قوانيننا اللي يلزمها تتلائم مع العصر. رانا في القرن 21 رانا في 2026 ماهوش معقول قاعدين نطبقوا في نصوص من عهد الاستعمار. لأنه في بعض الحالات أنا ديما نقولها راه مش معقول نصوص من 1898 لا تزال تطبق على المواطنين التونسيين. لأنه وقت عملهم المستعمر عملهم باش يقاومك الفلاجة اللي كانوا يقاوموا في المستعمر. وأذكروا على سبيل المثال مسك آلة ضغط حارقة أكل بومبا غاز. بومبا غاز تعرف هيبة النص اللي عاقب عليها وهي مسك آلة ضغط حارقة في 1898 وقت لو ضحى الاستعمار وضحى ضد التوانسة اللي قاوموا في الاستعمار. أنا الأوان كذلك لتحيين عديد النصوص القانونية لتتلائم مع العصر ونمروا
1: لموضوع
2: لموضوعنا باعتبار أنه الاستشارة الواردة على البرنامج تتعلق بمسألة على غاية من الأهمية، وهي مع الأسف من أثار أبغض الحلال عند الله، وهو
1: الطلاق
2: وهو سكنة الحاضنة. تعرف سكنة الحاضنة هيبة قبل 2008 قبل 2008 ما كانش يعاقب عليها قانون. جاء قانون عدد 20 مؤرخ في 8 مارس 2008، وأصبح يعاقب على عدم تنفيذ الالتزامات المحمولة على الزوج في خصوص توفير سكنة للحاضنة. اللي حير المستشير سي محمد علي، نحب نحييه وهو يسمع فينا ديما وقارني نسمع فيهم، هو أنا تول الرسالة اللي جاتني قال لي يا سي ناصر راهو سمحني تنجمش تذكر الاستشارة هذه، راهو القاضي خصص تخصيص الزوجة بمحل الزوجية. من غدوة جاني العدل المنفذ باعتبار أنها جات في قرار فوري، والعدل المنفذ قال لي تهز دبشك وتخرج محل الزوجية، لأنه القاضي قرر تخصيص الزوجة بمحل الزوجية. شنو الفرق بين التخصيص والإبقاء؟ التخصيص بمحل الزوجية كما تقول لغة هو أنك الإنسان ذاك راهو خاصة به، ما تنجمش أنت تشاركه في العملية هذه. عفوا كيفاش العملية هذه؟ أنه القرار اللي يصدر عن المحكمة بالتخصيص أنه يخلي الزوجة مع أبنائها، هو قال عندي ثلاثة صغيرات، مع أبنائها بمحل الزوجية. وكيخلي الزوجة مع أبنائها بمحل الزوجية فإنه لا حق للزوج أنه يبقى بمحل الزوجية يعيش في نفس المحل، بل لابد أن يغادر المحل باعتبار أنه القاضي الأسرة اتخذ هذا القرار. الفرق ما بين إبقاء الزوجة بمحل الزوجية، الإبقاء هو إبقاء مؤقت صعب، والإبقاء بمحل الزوجية يخلي الزوج نجم يكون مساكنا للزوجة وأبنائها، أي أنه ما يخرج من محل الزوجية. لأنه هنا القانون إيش يقول؟ يقول القاضي الأسرة يا إما يتخذ، هو الصاع الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية يقول على الزوج إسكان الحاضنة مع محظونيها إن لم يتوفر لها مسكن. إذا عندها مسكن حتى وكان واخذته بالقرض والكل، فإنه الزوج غير ملزم بتوفير ذلك المسكن. ويعطيه الخيار يا إما توفير منحة سكن. وفقه القضاء أعني بذلك محكمة التعقيب قالت حتى وكان تكون تسكن مع والديها فإن الزوج ملزم بأداء منحة سكن، باعتبار أنه منحة السكن هذيك هي من معناتها مشمولات الحضانة، وهي تصرف لابد أن يقوم به الزوج باعتبار أنه شؤون المحظون منها الإسكان. يا إما في صورة ما إذا عنده محل مستقل فإنه يعطاها ذلك المحل، وراهو باش نقطع الشك نقطع العملية هذه أنه راهو الحق متاع الحاضنة راهو حق شخصي ماهوش حق ملكية، راهو ما تقولش كما قاعدين يقولوا فكت لي الدار، ما فكت لكش الدار، ملكيته كمحفوظة ومحترمة. أو أنه في صورة ما إذا المحل الزوجية على وجه الكراء فإنه يدفع الكراء، لأنه هو توش قال في آخر الملاحظة قال قراه المحل على وجه الكراء نجمش نمتنع عن دفع معينة كراء. راكي تمتنع عن دفع معينة كراء تلقى روحك تحت طائلة
1: روشرشي
2: الفصل كيكا؟ مش روشرشي ديريكت عاد ديريكت حطيته في
1: روشرشي
2: ديريكت حطيته يا رسول الله
1: نخدم معاك
2: روح تحت طائلة التنقيح اللي صار في 2008 في 8 مارس 2008 المتعلق بتجريم عدم دفع منحة السكن، وإلا تجريم معناتها إخراج الزوجة من محل على وجه الكراء وانت ما تدفعش معينات الكراء، وإلا تجي تقول نبيع محل الزوجية لزيد أو عمر وخلي هوتو نرتاح حتى تقعد تتعارك هي والمالك المحل الجديد. القانون إيش يقول لك؟ يقول لك إذا تبيع ولا ترهن، يزمك تنص في العقد أنه فما حق متاع الحاضنة في البقاء بمحل الزوجية. والمقتني الجديد للمحل ليس له أن يخرج تلك المرأة، لأنه تبقى تمارس حقه على المحل كمالك، تبقى تمارس حق السكنة مع محظونيها إلى أن ينتهي الموجب القانوني. قل قائل شنو هذا؟ هذا قانون، لكن هذا قانون. القانون يفرض عليك في صورة ما إذا باش تبيع ولا ترهن يزمك تنص في عقد الرهن ولا عقد البيع على حق المرأة هذيك في البقاء بمحل الزوجية صحبة محظونيها. تنجم وقتها تخير أنت تقول لها برا أخرج من المحل ونعطيك منحة سكن، هذي إذا قبلت. أما هي إذا ما قبلتش وصغيراتها مربوطين بالمدرسة في الحي هذاك، وصغيراتها في الروضة مربوطين بالروضة، فإنه لا يمكن أن نجبرها على منحة سكن تعويضا لها عن إبقائها بمحل الزوجية أو تخصيصها بمحل الزوجية. وبالتالي ردوا بالنا، راهو في صورة ما إذا انتكاري لمحل الزوجية ليس لك أن تمتنع عن دفع معين الكراء، في صورة البيع ولا الرهن ليس لك أن تبيع أو ترهن من غير ما تنص في عقد الرهن ولا عقد واحد، وفي صورة زادة إذا منحت سكن ليس لك أن تمتنع عن دفع منحة سكن، باعتبار أنه منحة سكن من مارس 2028 ولات بيناليزي. كيفها؟ كيف الجراية العمرية؟ كيف عدم دفع النفقة؟ سيد الكريم باش نحوصل الاستشارة متاعك، راو تخصيصها بمحل الزوجية موش ابقاء بمحل الزوجية، التخصيص بمحل الزوجية سامحني هذا قانون، راني موش انا اللي عملته القانون، مانيش انا المشرع، راهو القانون يفرض عليك ان تغادر محل الزوجية وتمشي تعيش في محل آخر، يما إذا عندك محلات وربي ينوب عليك أخرى تعيش في المحل هذيك، إذا سنارك باش تمشي تكري وتعيش في المحل إلى أن يقع، لأنه يقول أنه التخصيص هذاي ما تمش، التخصيص هذاي ما تمش بصفة نهائية بل صلب قرار فوري، والقرار الفوري هذاي نجم يتعدل، وبالتالي تنجم تعرض عليها في التقاضي أثناء التقاضي فترة التقاضي، ومحاميك يعرف شنو يعمل ويعرف شنو يوح، تعرض عليها منحة سكن مع يا إما منحة سكن يا إما تخرج من محل الزوجية وتوفر لها أنت محل تكرهولها إذا كان أنت مالك، لكن أنت هنا قلت كاري، ومدامك كاري ليس لك أن تضعها وجها لوجه مع المالك وتمشي تمتنع عن الكراء. وراه عديد القضايا الاستعجالية التي قامت في الخروج لعدم الخلاص وقت اللي يكون فما حق شخصي للمرأة ذيك في السكنة في ذلك المحل، يقع الحكم فيها برفض المطلب باعتبار أنه القانون ألزمك بدفع معينات الكراء.
1: يعطيك الصحة متر ناصر شهلول، كل عادة يكون حاضر معنا نهاير السبت ونهاير لحد باش ينور

0: الفيسبوك جوهرة فام، على تيك توك، على انستغرام. خليكم معنا ديما كونكتي على لي ريزو سوسيو نتاعنا. خلينا نسلموا على نرجوس نرجس قليله في الديجيتال، يعطيك الصحه. تحياتنا لسوما، سوما صغير في الاخراج، ابي البقديده في التنسيق العام، ميتر ان شاء الله غدوه يجدد معك الموعد بقدره ربي. سينو هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها، وكاميرا جوهرة فام في الاعداد والتقديم. نقول لكم نهاركم زين. تشاو تشاو، باي باي.
1: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
2: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومة أقل من بالنار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء، 100% قهوة، أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة، برافا.
3: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيخ، ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: بابا، إلي كومون الفواياج أون باتو؟
6: الفواياج مع جي إم في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين، بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: Publicité.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الداخلية تفيد بأن مصالح الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليها رغم عدم التوصل بشكاية في الغرض، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. موضحة الوزارة في بلاغ أصدرته مساء الجمعة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة كشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية مهمة على ارتكابها. هذا وشددت وزارة الداخلية في بلاغها على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن دولة تونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. المستشفى المحلي بحي التضامن بولاية أريانا يشهد إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي، وفق ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها، موضحة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل. دولياً، الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة للاحتلال الإسرائيلي على آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يرفض اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران، داعيا إياه إلى إنقاذ لبنان من العدو الحقيقي. وكان عون قد قال أمس إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وأن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. ختاما

0: شبكة NBC تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة، مما يعكس تصاعد القلق داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية من اتساع نطاق عمليات جمع المعلومات التي تنفذها تل أبيب ضد حليفها الأبرز.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: وجوهرها. ما تخليهاش في قلبك.
1: نحن طالبين انشاء معتمديه في شط مريم، خاصه بشط مريم هكا.
2: الشاحنه الثقيله ليست يقول ان شاء الله بركه نمنعه من الكره بالزهر، ويكفي من التنمر علينا، الشاي يتنمر علينا والدنيا كلها، راه نحن نبذ الحياه. الشاحنه سواق الشاحنه ما همش راه مجرد سواق، هم راهم نبذ الحياه، هم اللي يجيبوا كل شيء، لو مش ناس يمكن لا تصير بناءات ولا توصلك الغذاء وكل شيء. هي الشاحنه شنو تعمل الشاحنه؟ تجيب لك الغذاء وتهز الفضلات، تجيب لك مواد البناء باش تبني دارك، كل شيء. الشاحنه ما تخوفش، راه اللي تخوفك المستهترين يجوب على اليمين وعلى اليسار.
3: بالله مش نسأل سؤال، البريد التونسي من مؤسسة الدولة تبع الدولة التونسية ولا لا؟ والآن هو خاص، معناها مؤسسة خاصة، مش كيفاش نحل كونت كورو بسوم شهري، قالوا لي كل فيرمون كل شهر نحو لك 5000 فرنك دولار، دولار خاطر مش كل بلاد، سبحان الله تونسي مش كل بلاد، يعني تونسي في ولاية أخرى صحيح، لكن شو معناتها مش كل 5000 كل شهر، كل فيرمون كل فضة، راهم يشوفونا الموضوع الله يبارك فيكم جو الأفيري.
4: عندنا شط فلامبو، شط الكرم، غابة الفضلات، حشيش، كلاب سايبة، الكرم فلامبو، ما عادش فما رمل، طول عمره كيكة، فما ديار غاديك ساكنين، حتى فما حيطة صغيرة حملت البلدية باش يقعد عليه الناس، حاطين عليه الزفت، حاطين عليه الخطران باش حد ما يخرج، الديار كلها مقدمة لقدام، فما باساج باش نتحداو عليه من فلامبو، شط الكرم يمكن عرض ما يعملش حتى زوج متر، طول حليلة حتى قهوة نتاع بلدية في فلامبو طاحت كسروها، ما عادش موجودة القهوة، الدنيا صحراء غادي توا، عندك وين تقعد ولا عندك وين تتفرهد، في ناس كنت تمشي مسح كرتاج، ما عندناش فين في الكرم، في الكرم إن شاء الله ما عندناش مكان ترفيه، ما عندناش جملة، جملة جملة، حتى المكان الواحد أنا شايف بالبرقيبة في هكا شوية مناجل صغار، ما فماش وين تقعد في أربعة كراسي بالريزرفاسيون، تبعت صغارها يشدك الكرسي، أنت باش تقعد كل بارك هذا يلعبوا فيه صغار، وقداش إسباس مسيب، لا عندنا في الشط وين ولا عندنا حتى بلا صار نتفرهدوا فيها.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
5: عسلامة، معكم إلهام، نتقابلوا نهار السبت إن شاء الله من 6 ل 8 متاع الليل في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل، نغنيو في اللايف ونسمع أغنية جديدة ونحكيو على كواليس عالم الفن ومشاريعي، نستناكم.

0: الفنان طه حسين تسمعوا الله من 6 8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل. مش غنيو ما تنساوش تابعوني.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: كل سنة تسعى العشرة ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: برعاية
0: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير، صباح الورد، صباح الايام الزينه اللي كيف اوجهاتكم انتم اللي نحبوكم برشا. يا ربي ان شاء الله يكون النهار مبروك، يا ربي ان شاء الله تكون زاده ايام تكون فيها برشا فرحه، تدخل الديار التوانسه الكل ان شاء الله. اجتياز مرحله البكالوريا تكون بامتياز، يا ربي يا ربي فرح كل ميماء وكل بو وكل خيات. نحكيوا على الفرحه ديما نسوقوها احنا من الدنيا وما فيها جوهره، فهم نسوقوا لكم الفرحه، نسوقوا لكم المعلومه زاده كيف كيف. ان شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله كل بيا تكون هي بيت زمانها في دارها، إن شاء الله تكون هي العزيزة الغالية. كل كل كل امرأة تونسية حرة هي بيت الدنيا وما فيها، هي اللي تخلي الثنية المزيانة لوليداتها، تخلي للناس المحيطين بها. المرأة نورها يشع على المحيط كامل، دارها، جيرانها، عائلتها، نحكي وين ما تكون، خدمتها. الحقيقة ديما نشوفوا اللي الغندمون بتاع المرأة التونسية ما شاء الله في كل المجالات. خليني نقولكم يا مرحبا شوية أخرى، باش تكون عنا مواعيد الحقيقة اليوم متميزة زادة كيما كل نهار سبت مع ليلة البيا اللي تجيكم من 9 للـ10. اللي خليني نقول سي عليك بحاضرة، سمية صغير في الإخراج التقنيكي في العادة، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم. شوية أخرى باش نحكيو مع سيدة هي الحقيقة متميزة برشا زادة، هي أستاذة في اللغة الفرنسية، باش نحكيو معها من بعد على موغا أكاديمي، باش نقولوا لتبليسمو هذه شنية زعمة، كي باش نحكيو على الأكومبانيمون، كي باش نحكيو السكولاريتي، كي باش نحكيو باك فرنسي. شوية أخرى هذا باش يكون معنا إن شاء الله زادة كيف كيف موعدكم مع بينك أند جراي. ما ننساوش الموعد هذا اللي فيه الموضة، فيه اللبسة، فيه الراحة في الصيف. كيف كيف باش نقاو مع ريما الشقرة وحظك تيلة الأسبوع. ما لما نطولش عليكم نمشي مع البيا ديريكتومون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع البيا. هي كوتش، هي تغرمت ياسر بالبلاد وتحب البلاد، هي تحب المدينة زادة. إذا كانت تحب بلادك الكل تحب مدينتك، أكيد مدينتك اللي خليت لك النسمة المزيانة، مدينتك اللي أعطتك راحة، اللي خليتك تقول أنا من سوسة البيا، أنا بنت القلعة الصغيرة، أنا تربيت وترعرعت وشميت ريحة البحر، النسمة اللي تهب علينا اللي تراجع الروح واللي تفوح في كل دار وتخلي نسمة العشية المزيانة مع الياسمين متاحة مع الفل متاحة. هذيك علاش هي اليوم ياسمينتنا وصديقتنا وحبيبتنا، هي الكوتش سوير. نقول لك أهلا وسهلا، صباح الخير.
3: صباح الخير ليلي،
2: شن حويلك؟
3: لباس الحمد لله.
2: مرحبا بيك.
3: يعيشك، ميرسي بوكو.
2: اي ما انت صوتك بشوية ودي تبعد لنا على الميكرو يولي برشا. إذو اللي ضحكة وصلت كمان
3: من كثر من ذيك من البحر نتكلم بالقوية وليد نحاول باش نتكلم بشوية.
2: ديما خاطر الكوتش ديما يتكلم بالقوية صوته عالي، يحاول باش يكون في الحديث يهبط شوية. دونك هذه هي هذي قولوا الفيزيك، معناها الاكتيفيتي فيزيك اللي تتخدم كان بصوت عالي. دونك إلا لا مرحبا بيك بصوتك عالي بشوية. مرحبا بيك،
3: يعيشك.
2: المهم نوصلوا المعلومة للسادة المستمعين المستمعات اللي توا في الكراهب بتاعهم واللي قاعدين يعملوا في برانش في الدار، ولا اللي خرجوا قاعدين في المقاهي حاطين التليفون يشوفوا فيه. دونك خليني نحكي زادة على الباج اوفيسيال بتاعنا فيسبوك ولا جوهرة في ام لايف، تلقاو لي فيديو بتاعنا، تلقاو ضيفاتنا اليوم اللي عزوا برنامج ليلة البيا. نحكيو على اللاسوهير اللي هي الكوتش، نحكيو على ناشطة في المجتمع المدني، نحبوا نحكيو على القلب الكبير متاع ليلة البيا التونسية. شنو معناها ناشطة في المجتمع المدني؟ شنو معناها

0: مادام عندك البحر تقول خليني نمشي مع البحر اللي هو لغة كاملة وحوار كامل وعلاقة كاملة اللي تنجم تفيد برشا. خلينا نحكيوا على الاكتيفيتي هذه مارش اكواتيك. جو هذا كله
1: مارش اكواتيك واكواجيم هما هذوما دوز اكتيفيتي قاعدين نعملوا فيهم احنا في البحر. بديناها احنا من 2022 بديناها في الشتاء, فما ناس طبتنا وناس حبتها كملنا احنا حتى التوا. الدوموند الأكثرية اللي قاعدين تو هما يترينيو أكثر حاجة نساء هي
0: بيان سور
1: على خاطر هما اللي فاهمينها وعارفين قيمتها. مازال قاعدين نحاولوا مع الرجال إن شاء الله زيدا هما يحبوها ويجوا معنا. مي نساء تو اللي قاعدة تترينا ديجا هما بكلهم يقولوا لنا يعطيكم الصحة في الانيسياتيف هذيا.
0: اي
1: احنا نعرفوها شنو تنجم تكون الفوائد نتاعها سواء على البدن والا على المغال, سورتو للمراه والستريس دو في اللي قاعدين نعيشوا فيه. الوغ كيف يجي ويعملوا سيونس نحسهم اليوم مروحين فرحانين غادي انا ونكون ساتيسفيت. نقول هذا اللي حشتني به. احنا سوسه بكل بحر ما نعرفش بون الكود هذيك بكل بحر يليتنا احنا يكون في كل بلاصه فما جروب. علاش لي يعملوا الاكواجيم يعملوا المارش اكواتيك من صغارهم حتى لكبارهم؟ علاش ما تكونش هي الطابع الخاص نتاع سوسه؟ يجيو الناس يجيونا احنا بالذمه لسوسه يعرفوا اللي عندنا لي زكتيفيتي هذيا موجوده في كل بلاصه. اي فوالا
0: فوالا خليني نقول اللي هي علاش نقولوا استثنائيه ديما للبيا. راهي كل امراه استثنائيه. انا ما جست احنا الطابع الخاص ببرنامجنا هذا المحتوى هو نسائي, لكن راهو نجم يكون محتوى زاد عندنا برشا رجال اللي شادين على كتف النساء ويقول لك هذيك معايا وهذيك كتف بالكتف انا وياها. دونك مازال عنا راهو برشا الحقيقة برشا مفاجآت خاصة بي للبيع. دونك خليني نحكي معك أكثر ونقول اللي أنت بديت بمنحة آخر بعيد كل البعد عن التربية البدنية أو على الرياضة. خلينا نقول
1: هي الرياضة المائية أون جينيرال.
0: أون جينيرال
1: أنا دو فورماسيون ريستوراسيون.
0: إي
1: داكار خدمت برشا خدمت برشا. خلينا دونك تولي
0: غير ما تحكي لي
1: فوالا. ومن بعد ومن بعد ومن بعد أنا بالغرام تلمون نحب البحر حبيت نعمل حاجة في البحر وين نكون موجودة ديما مع البحر. أنا مجلش نبعد على البحر كواك سوسوا.
0: تخي بيان ويعطيك صحة. دونك كيفاش وصلت هالغرام هذايا؟ نحكي أنا سيدة تنشط في المجتمع المدني معناها تجاهد وتناضل وتمشي وتدق على البيبان وتخلي سور لي ريزو سوسيو وتعس وابليكاسيون والجو باهي مش باهي. مسؤوليه
1: نعس
0: كبيره
1: نعس وحتى في البحر
0: مسؤوليه كبيره ما عندكش توتيل اللي باش تحمي لك ظهرك. دونك كيفاش هذا كيفاش نجم تقنع النساء نحكي النساء
1: ايفيكتيفمون هي ما بداتش سهله ما كانتش سهله اما تلمون يشوفوا فينا يشوفوا سورتو الاصرار هو راهو ان كيما شتي كيما صيف كيف كيف يشوفوا جاوا يجربوا. انا ديما نقول لهم اجاوا جربوا اجاوا جربوا شوفوا جربوا عجبتك اقعد معانا جرب شوف روحك. الحمد لله برسك اللي جرب كما يقولوها احصل ما عادش ينجموا يبعدوا. ساعات يكون عندي دي ظروف ولا حاجه نقول لهم ما نجمش تحسهم ديسو
0: يتقلقوا شويه
1: ولا حتى استنسوا
0: تعودوا
1: يعرفوا راهو كي يروحوا لديارهم من بعد تقول لي انا تقول لي ما تغششتش ما عنديش ستريس الحمد لله تو سامبلومون.
0: تخي بيان كي تروح لدارها من بعد اعطيني من بعد الغوتور كيفاش باش يكون؟ اسكو ثم تليفونات الو يا سهيل يعطيك الصحه راني تفرعت راني دخلت للدار نقضي وانا
1: ميساجات
0: نحب نعرف هذوما
1: باغ ميساج ولا كي ترجع في السيونس تبدا تضحك تحكي فيها وتضحك. مثلا تروح تلقى صغارها راقدين هيا قوموا قوموا قوموا احنا نبداو بكري احنا بريسك نبداو في التسعه بون مع السخانه باش نمشيو ونقدموا باش نوصلوا حتى لستة نتاع الصباح باغ سيكوريتي عليهم هما سينو احنا بطبيعتنا موجود في موجودين نهار كامل في البحر. الحقيقة كلهم فرحانين
0: تقول لك قعدت نقضي بهكا وتخلت نطيب على بكري وراني صنفت وعملت برشا فن وصلنا هذايا
1: افكتيفمون تروح فرحانة ايبانوي اون كيلك سوغ
0: تخي بيان
1: فوالا. حتى كان مش السيونس الاولى خاطر بشويه بشويه هي راهو الماء البحر راهو كيما الفيتامين خلينا من الشمس برشا ناس تخاف منها. ماي البحر فيتامين لبدنا راهو يعطي يكون كي سورت فما حاجه يلعب على هرمون السعاده نتاعنا احنا.
0: تخي بيان معناها الدوبامين وكل شيء هذاك كله موجود
1: فما
0: فما
1: فما ينقص من التنرفيز ينقص من الكورتيزول اللي احنا نسى الكل بستريس والكل
0: كورتيزول
1: عندنا منه نحبه ولا نكرهه راهو كوك سوسوا لاش كلهم فرحانين.
0: باهي خليني زاد نمشي معك اكثر. انا كي نحكي نقول جيم اكواتيك، نقول خاطر جيم اكواتيك جينيرالمون احنا مستنسين به في البيسين او عندك كادر معين مسكر، هذه في ماء
1: البحر.
0: البحر ما مسيب الدنيا، ما عندكش كادر يقول لك هذه متر وزوز متر ومتر ونص.
1: لا هذيك تولي خدمتنا احنا، خاطر احنا اللي نكونوا فما شكون يراني واحنا وفما شكون وراها اللي تراني هذيك السيكوريتي. المراه ساعات تسرح كل بنات راهو تولي كي صغار في وسط البحر، عرفت كيفاه نلموهم نحاولوا باش نخليهم فرد ساخ كي عرفت عينينا على الشط وعينينا على البحر.
0: مهم جدا،
1: سي تري امبورطون بالنسبه لينا احنا، معناها سيكوريتي هي الكل.
0: عملوها لنا ستركتوريل
1: وراهي تتسمى سال دو سبور اون بلان اير. يعني اللي شوف مون اللي يبدا على الشط ومن بعد لي زيكزيرسيس اللي يتعملوا في الماء ومن بعد الريلاكساسيون اللي تتعمل والا ستريتشينغ اللي تتعمل بعد السيونس، سي سا سي اون سال دو سبور en plein air tout simplement.
0: Très bien. Donc بالنسبه لينا احنا نجمو نتمنوا على صغيراتنا
1: ونقولوا
0: صغارنا كيف كيف
1: وما صغار صغار نقول لهم
0: اي. Très bien. معناتها مهم جدا. دونك اعطينا الايامات.
1: انا لندي ميركودي فندردي اكوا جيم سامدي ديمانش مارش اكواتيك.
0: Très bien. انا في بالي فما حاجه هي الحقيقه تدخل في الخواص، هي ما انتم باش تفكوها شويه بادل هكا في بالي
1: Effectivement.
0: دونك خلينا نمشيو معك. انا باش نجبد البنات اللي بحذايا اليوم ونقول لهم لازمكم تمشيو تعملوا غطسه مع صغيراتكم بيانو كادري ناس بالكدا من مختلف اشرائها الاجتماعيه، تلقى الاستاذه تلقى الطبيبه تلقى اللي في الدار تلقى الناس الكل.
1: بالحق عندنا من جميع، بالحق عندنا شرائح الكل.
0: تري بيان.
1: بالحق معناها موجودي
0: يعطيك الصحه
1: اللي في الدار واللي تخدم كواك سوسوا خدمتها واللي عندها صغار. واسمع سي ثيرابي
0: تري بيان،
1: راهم ساعات يرتاحوا لك يبداو يحكيو نسمعوا مي احنا نعرفوا اللي ما باش يتفرهدوا حتى كان احنا ما عندناش حلول ليهم سيكولوجيكمون، راهو البحر هو اللي باش يداويهم.
0: هو والبحر حذر.
1: فوالا سي سا.
0: مشكوره برشا سهير ويعطيك الصحه الكوتش وان شاء الله تجينا في مواعيد اخرى. وعلى الشلام ما تتبناليش احنا من اللي
1: بيع
0: وتخدمنا وتعمل لنا سفيعه
1: افيك بيان سور. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. بالحق الانفيتاسيون الي اوفيغ
0: نرجس قلت لك اوكي هاني جايه.
1: الناس الكل مرحبا بيكم، مرحبا.
0: نرجس من القلعه الصغيره ولا الكبيره انت؟ دونك قرب لبعضكم انتم جيرين.
1: ولاد عم
0: ولاد عم. مرحبا
1: مرحبا بيكم،
0: ان شاء الله نهارك مبروك بوكو دونكوراجمون وان شاء الله تكون هل لي كلوب هذوما الصغيرين والكل نتمناوهم في اسوسياسيون كبيره ولا تتبناهم مؤسسه كبيره ويكونوا الحقيقه هذوما
1: ان شاء الله
0: يوفروا برشا راحه نفسيه للمواطنه التونسيه. نحكي السيده اللي هي عماد المنزل. يلا ان شاء الله نهاركم مبروك شويه اخرى باش نتلاقاو زاده كيف كيف مع بينك اند جري، ينجموا يعوموا بحذاك.
1: مرحبا.
0: يعملوا شي يحبوا بحذاك، يتفرهدوا بالكدا، يلبسين البركيني زادا كان يحب عليه، شويه شويه اخرى يلقاو مع بيك اند جري. يلا موزيكا ورجعين.
1: مرحبا بيهم.
2: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عدن الموجة على 105 على 105.
3: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي. مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج.
3: جوهرة FM.
2: Publicité.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: لدريسة سيدي كي نقولوا لدريسة نقولوا أهم عنوان، نقولوا شنو العنوان زعما، شكون اللي يلوج على قرايته، شكون اللي يحب ينجح؟ أكيد الناس الكل، أكيد كل ماما وكل بو يحبوا ولادهم يكونوا من أنجب النجبة، يحبوا يعملوا لهم طريق يسهل لهم زيادة إنجاح. احنا كي نحكيوا نجاح ونحكيوا الناس هكا مكبشة في أنه تكون عنده هكا أمل باش ينجم يكمل قرايته. ديما احنا نقوله اللغاية هذيك هو المعطى اللي موجود، رانا كي نكملوا قرايتنا البرا رانا باش تكون عنا أكثر ثنية للعمل وأكثر ثنية للنجاحات، مش نجاح واحد. كي نحكي هكا ما نجمش ما نقولش موغان أكاديمي، ما نجمش نقول اللي تابليسمون هذية البريفي زادة فيها أكمبانيمون سكولير لولادنا اللي يحبوا يعديوا باك فرنسي. برشا قاعدين نشوفوا وليداتنا برشا يعديوا باك تونسي وعديوا باك فرنسي، يحب يضمن الزوز ولا يضمن واحد منهم. انا عندي شكون قريب لي زادا راح نجح باك فرنسي وما شاء الله توا تبارك الله عنده مستقبل ما شاء الله في الانجينيوغا البرا، كيف زادا كيف نقولوا تونس. احنا بيان سور احنا كي باش نحكيوا على العنوان هذايا نحكيوا على المكان هذايا ما ينجموا نحكيوا كان مع اطار بيداغوجي موجود مع ليكيب الكل. الحقيقه اللي ايكيب كامله ما شاء الله من الأساتذة الاختصاص، نحكيوا أساتذة مختصين في الباك فرنسي في المراجعة يوصلوهم للطريقة الصحيحة. خليني نقولها زاد أهلا وسهلا ومرحبا الأستاذة سامية جمعون، أستاذة لغة إنجليزية. أنا متأثرة بالفرنسي شوي، هي أستاذة لغة إنجليزية بالحقيقة نحكيوا على موغا أكاديمي اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل وتوضيحات حول هذايا. خلينا نصبح عليك ساعة قبل ما نتعدى الفيديو بتاعنا.
2: صباح الخير مدام أحلام، عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافة هذه. أول مرة نجي جوهرة فيم وأنا فرحانة برشا اللي جيت بوغ أن إيفينمون اللي أنا راها
1: حدث مهم جدا.
2: تريز امبورتون بور موا.
1: أما أنا خليني نقول زاد السادة اللي يسمعوا فينا الكل واللي تبعوا فينا على صفحتنا الرسمية، موغا أكاديمي ما طلعتش الأستاذة تعرف كان تقربك فرونسي ولا موجودة في موغا أكاديمي، طلعت عندها تلمذات هوني في جوهرة. طلعوا يعرفوها ويسلموا ويبوسوا فيها برشا، دونك فرحت برشا اني انا هكا
2: عايشك والله كارير تاع 30 سنه استفي نورمال اللي فيت تتحرك وتلقى بيت قريتهم.
1: تخي بيان ما شاء الله. خليني نمشي مع تيمونياج هذايا وليدنا اللي يحكي لنا على موغا اكاديمي، يحكي كيفاش دخل الغادي. يلا نشوفوا تيمونياج وراجعين مع بعضنا.
2: تفضل.
3: دونك سي اون تري بون سيونس فرانسوان فيديو كوستا فيسيزيلا. صراحة في السنس نتاع اليوم كنت انه الناس قدرت مليار في الروسيون، كنت ليكس قدرت و فرانسمون كنت نعرف في ليكس. سيتي اون تري بون سيونس افيك مسيو ميرب العثمان، فريمون نشكر الاكاديمي موغا اكاديمي و يعطيكم الصحة. الحقيقة وليد نعرف في سوليز فيلو و معناها هو عجبتني كماتيريال.
1: خبيان هكا نحكيو على الباك فرنسي، محلاش شباب برشلون ياسر الحقيقة كي نقعد نشوف هكا الأبيض والأحمر والفون بلو جكوا هكا باك فرنسي موغا أكاديمي شباب برشا دايوغ حتى الاسم باش يتشد بالكدا كي يقولوا موغا أكاديمي يقولوا باك فرنسي ويقولوا إن شاء الله ثنية للنجاح. مع الأستاذة أستاذة اللغة الإنجليزية سامية جمعون نحكيو على الإطار البيداغوجي الموجود بموغا أكاديمي.
2: أوكي ماهي مدام، قبل كل شيء أنا قبل ما نحكي على الباك فرنسي ونحكي على موغا أكاديمي نحب نحكي اللي راهو احنا التوانسة والباك التونسي هو قبل كل شيء، باش نكونوا واضحين. راهو كنا ماخدين باك تونسي وهذيك هويتك الباك التونسي. دونك لكن مالوغوزمون معناتها في تونس التلميذ اللي حاب يتميز مونسيون تري بيان ما عادش سوفيزونت باش انه يوصل يحقق حتى واحدة من لي 5 برومي شوا نتاعو. يعني دي زيليف يوصلوا ينجحوا ب 16 و 16.5 وحتى اكثر ما ياخذوش حتى واحدة من لي 5 برومي شوا نتاعهم. دونك هذا بالحق يقع لهم احباط. يعني نقري في لي سي بيلوت في سوسا وبالحق و جي ان كونتاكت برشا فيك لي زيليف. اليا دي زيليف اللي يوصلوا يعملوا سكور نتاع 16 و 16.5 تحسهم ديسيو كومبليتمون. اور لي زيليف اللي يعملوا ان بلان بي اللي هو الباك فرنسي بالحق تحسن في أريحية أكثر، عندهم ثقة في روح، قل لك ما مشيش بلان أ تمشي بلان بي، وهذيك هي الحياتي كل هي ديما تكون على دي بلان ديفيرون. الباك احنا موغا أكاديمي تكونت من بالحق من دي كوليك مختارين بالكعبة.
1: أيه.
2: وصلنا أننا بيان بتايي بالجبنة السادة سبيسياليزي في دي ماتير من تونس. كيف ملقيناش شكون ينجم يساندنا في الموضوع، عندهم دي زنجاجمان ولا حاجة. دونك تلزينا ميم جبنة عبيد يعني دي سبيسيالمان باش تقري وتروح من تونس. دونك كنا توفي باش نوفروا الكونفور نيسيسير بور سي زيليف. دوزيام بوان هو كي نحكي على الكونفور نحكي على اريحيه التلميذ في تلقي المعلومه. دونك احنا اول حاجه حكينا فيها وقاعدين ماشيين فيها ومش نواصلوا فيها هي ليفيكتيف دي زيليف ما يزبش يكون ديباس نومبر دو تابل نومبر دو شيز بار كلاس. وهذا اولا احتراما للتلميذ، احتراما للبارون اللي جاب التلميذ هذاك، احتراما للكوليك باش يوصل اللي وصل لي زوبجيكتيف نتاعو الكل. دونك اذا كان صاله معبيه راهو الروندمون تاع البروف باش يمشي على الشطر، اللي ليف ما فماش انتراكسيون مع البروف ما ينجمش يسال. واحنا اون اكزيج على الاخر انه تكون فما انتراكسيون ميم انديفيديوال
1: يعني
2: حتى الليف اللي يوحل كاريمون باش انه يفهم الدرس في وسط جروب
1: اي
2: ريستوران ينجم ياخذ الدرس على شكل انديفيديوال، وهذه تحمل مسؤوليتي فيها
1: مهم جدا. هذه اللي تقول
2: فيها انا في ساعه ديجا بدينا بريفيزيون في شهر اللي فات وانا في ساعه معناتها جينا باش قارينا التلميذه وحدهم خاطر عندهم بروبليم في الماده هيك.
1: تخي احنا اليوم باش نركزوا خاطر مازال عندنا دقيقتين توا، نحب نركز على لا جورني اوفيرت اللي هي ان شاء الله
2: Le 13 juin, à partir de la rente à la chia, à la thmania, اي تساؤل يحب يساله المواطن والبارون والليف ينجم يجيونا في خزامه الشرقيه معز ابن البديس، خزامه الغربيه بليتو. كان ذا باش نفسر لهم بالباهي هي بحذا تاكسي بيتزا
1: والله معناها ارتحنا
2: معناها خاطر اسمع تقول غربيه شرقيه صافي تقول بحذا تاكسي بيتزا فهم فوالا تو كور. دونك
1: ديما هكا كثير اللي راهم على
2: معليش معليش لادوني صوتك انت تحكي كيفه
1: فوالا
2: بعد التاكسي بيتزا فوالا. دونك هي باش تكون جورني اوفيرت باش تلقاو الستاف الكل موجودين وفما برشا مفاجات نتاع اسامي اللي تيليف يمشيو لتونس باش يلوجوهم، احنا باش نجيبوهم لهم ومش يلقاو برشا مفاجات حتى في السيرفيس. بالنسبه لنا احنا راهو لي كور مش تكون في لي ويكاند في لي زابري ميدي تاع الجمعه والسبت ونهار الاحد، راهو اون با توشي قريتهم تاع تونس وفي لي فاكونس.
1: تري بيان.
2: دونك احنا نبعدوا على جمعه السنتيز البلوكي والبري بلوكي دونك اون ريسب افيك دي اجندا بيان بريسيز معناتها اون باراليل مع قرايه تونس، لانه احنا هذا سي تان بلان بي اون ريسبكت على الاخر لو بلان
1: ا. تري بيان. باهي بلان ا بلان بي ديما باش يخدموا بعضهم زوز، لكن خليني نقول زاد انا اللي هي جورني بورت اوفيرت هذه مهمه جدا. علاش؟ على خاطر كتنجم باش تجي تحضر، هي ليك انت للام للبو للتلميذ اكتشفوا حتى اللي ما يكونش عنده ايدي على الباك فرونسي باش يتولي عنده فكره اكثر على الباك فرونسي، باش يتولي عنده فكره اكثر على الانسكريبسيون اونلاين معناها ينجموا يعملوها. اذا لقاو صعوبه في الانسكريبسيون اونلاين ولا باش يلقاو حاجه عندهم الانفو لاين 55 707 373 وسبعين. شفنا اللي سهله برشا العنوان سهل على جي بي اس، نجموا تحطوا زاده كيف كيف تحطوا موران اكاديمي نجموا توصلوا لها فاسيلمون. باش تختم
2: استاذه باش نختم حبيت نقول راهو هو الباك فرونسي راهي استجابه لرغبه لي زادوليسون هذوما. راهو احنا قاعدين عايشين في عالم العوله مع المونديالايزاسيون جلوباليزيشن، هذه يعني تفرض علينا ان نكونوا منفتحين على العالم.
1: اكيد
2: عايشين في زاويه مسكرين على روح. احنا يعني التلميذ وفما دي زيليف اللي يحبوا يعيشوا ليكسبيريونس يعيشوا انديفيديوالمون، يحب يخلص فاتورات وحده يحب يعيش وحده. دونك راهي لو فيت انه ياخذ الباك فرونسي تعطيه لاكسي للي فاكولتي في اوروبا الغربيه بلاش فلوس
1: باش نحكي فيها.
2: بلاش فلوس
1: مازلنا رانا مع بعضنا تشهر كامل دونك للبيع الاسبوع الجاي السنه الجاي تلقاو هكا.
2: ليه فما فرق بين انك انت ما عندكش الباك فرونسي وتمشي تقرا مثلا في اي بي في اوروبا الغربيه انك تقرا في فاكولتي بريفي سون دي سنتين دو مليون. الحقيقه انا رأي اللي بلادنا اولى بها الفلوس هذو دونك كيف يمشي يقرا في اتابليسمون ايتاتيك هي باش يقرا بلا فلوس اما بالباك فرونسي
1: اكيد
2: خاطر ما عادش عنده لاكسي بلاش باك فرونسي.
1: لي بورت سون توجور اوفيرت للوليداتنا داخل تونس خارج تونس مع موغان اكاديمي تضمن انك حقك يكون موجود وتضمن النجاح وتضمن زادة باذن الله الرعايه الكامله الاكسلانس.
2: هي شعارنا الاول والاخير.
1: تري بيان الاكسلانس هو شعار موغان اكاديمي اللي تلقاوه على 55 707 373. سينو تلقاوه على الباج فيسبوك موغان اكاديمي دونك تنجموا هكاك تطلعوا على اكثر معلومات. سينو زاد عندكم تدخلوا تشوفوا فين تنجم تكون كما قلنا في خزامة الشرقيه
2: الغربيه
1: الغربيه سهل برشا العنوان ماهوش صعيب ياسر. لا اي شكرتها ويزي دونك شكرا لك استاذه ساميه جمعون يعطيك الف صحه استاذه اللغه الفرنسيه مشكوره برشا
2: الانجليزيه
1: خاطر عاودت لي البرنامج الكل دونك استاذه لغه انجليزيه الاستاذ لغه انجليزيه استاذه لغه انجليزيه دونك مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك الاستاذه ساميه مرحبا موغا اكاديمي اللي باش يتواصل معنا ان شاء الله خلال ثلاثه جمعات اخرين تلقاو اكثر تفاصيل معنا على موغا اكاديمي. سينو انا تو باش نمشي بكم زاده العالم الجمال وعالم الموضه نمشيو مع بينك اند جراي. سينو من بعد زاده باش نمشيو حظك طيله الاسبوع تشوف لكم حظكم موغان أكاديمي شنو برجكم انتوما مع ريما الشقلية شوية ولا جايين.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. خليني اقول لها صباح الخير انا ريما الشحر.
2: الورد
1: شنو حوالك يا رمرو؟
2: لاباس الحمد لله.
1: شويه اخرى باش نلقاوك في حظك ثلث الاسبوع.
2: لا تسمعوا جديد.
1: لا نسمعوا جديد. اوكي ان شاء الله يا ربي مفائلين الناس الكل. دونك خليني نحكي على بينك اند جراي. انت كانت تخمم يا ريما تحب تمشي تاخذ مايو، تحب تاخذ بركيني، تحب الموجوده الكاش مايو موجودين معاهم كل شيء، معناها تاخذ ست كامله في باش تمشي تعملهم في البحر، ما تنجم تاخذها كان من عند بينك اند جراي. علاش؟ خاطر فما الفوالي نو فوالي، تلقى الشوا متعدد في لي كولور، تلقى في اللبسه تقول لك هي مدام موني بينك اند جراي تقول لك راه الشوا مضمون. تحب انت لبسه مستوره برشا تلقى، تحب لبسه عاديه تلقى، تحب مايو تلقى كيما تحب انت، لكن راهو ديما الكليون هو لو روا يختار اللي يحب. لكن اللي توعد به اكثر من هذا كله انك تنجم انت سيرفيس ابري فونت، اهم حاجه هو سيرفيس ابري فونت، تنجم ترجع، تنجم تقول هذه جتني ذويقه، جتني واسعه، نحب نبدل اللون، لا ما واتنيش. اما ديما بيان سور ثم ضمانات قداش وقت باش تنجم ترجع فيه. زاد تقول لك راهي ليفغيزون توصل لك في 24 ساعه ماكسيموم تلقاها عندك. كيف كيف تنجم تلقى زاده تحب على خرجه، تحب تعمل تفرهيده مع بنتك، تلبس انت وبنتك، لو مو بنتها ماتشي ماتشي تبدا حلوه برشا لبسها، تبداو مع بعضكم كيف كيف مضمونه للخرجه للسهريات للعومه. دونك ما تحيرش بالكل، تنجم حتى لعشويتك في الدار عندك عشوية عندك ما تاخذ من بينك اند جراي. خليني نقول لكم زادة تنجم تلبس في عشويتك الليسات اللي مزيانين برشا، عندك في الستيل القمرية قماش مزيان في الابيض في الالوان اللي طالعه السنة سورتو الزيت، يقولوا احنا اكل فيغ الفيغ الاخر البيج الجون توت لي كولور الحقيقه هو مضمونين السنة فسيفة. دونك خليك ديما عندك بهجة وعندك فرحة وعندك زادة حضور من خلال لبستك اللي لبسها. هما يقولوا راه اللبسه ديما عندها ريشه مولاها، دونك الريشه زاده مع اللبسه دي تعطي وهره كبيره برشا، واحنا ما شاء الله على نسانا عندهم الريشه الكلهم. دونك لالا البيه في الموعد نتاعها مع بينك اند جراي كيف العاده. خليني نقول تنجموا تكلموهم على 98 630 549، سينو على سيت نتاعهم بينك اند جراي بوانت ان، سينو على الباج فيسبوك انستغرام بينك اند جراي. يلا تحياتنا كبيره المدام موني، وما تنساوش يلا عملوا تليفوناتكم من توا وضمنوا حوايجكم من توا، سوم به كاليتي باهية وزاده تعمر جاردروبك وسيبك تعدي وانت مرتاحه.
3: جوهره اف ام، جوهره اف ام، جوهره اف ام.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: طيبه تاني لا، قلت لها انا يا ريما القوس طيبه تاني لا، منه هكا ما عادش طيبه. قلت لك تقولوا برا القوس يقعد ديما كيكه يا ريما،
3: ديما طيب،
2: ديما طيب
3: لما كلام في الهواء وبرا يخرجوا.
2: هيا بيه بعد ما تعدل تليفونها ريما شقره، خلي يقول لكم توا باش تلقاو حظكم طيله الا اسبوع ان شاء الله. يا رب يكون حظ كله نجاحات وكله فرحه، والله لا ينكت حد يا رب، ان شاء الله الناس كلها فرحانه. يلا ريما
3: صباح النور.
2: بونجور.
3: صباح الطاقة الإيجابية. خاطر ديما أنت منورة.
2: عايش أختي.
3: عايش أختي. نبداو برج الحمل.
2: نبداو ديما الميكرو قدامنا وديما نغزرون هكا خلنا
3: نبداو طاقتنا إيجابية ونستوعبوا العباد، نحب العباد الكل تسمعني بحاجة جديدة وإن شاء الله ننفعهم في برشا حاجات.
2: يا ربي.
3: برج الحمل وطاقة برج الحمل، أنت تخرج طاقتك الإيجابية برشا، استحفظها بشوية لروحك وحب روحك يا برج الحمل، خاصة المدة هذه. أما عندك طموح، عندك برشا حاجات مش توصل فيهم على قريب إن شاء الله يا برج الحمل. برج الثور وقتين ومش يتبدل برشا حاجات، الوقتين هذوما إن شاء الله يكونوا في الخير مش في الشر. أما تتوافق مع برج الميزان يا ثور وتتوافق مع برج الجوزاء.
2: أي
3: برج الجوزاء عندك برشا حاجات اللي أنت مش توصل فيهم، خاصة في خدمة. وعندك نجاحات وعندك إنسان مش يقف معك وفما باك، عندك فرحة ولما في العائلة إن شاء الله يا برج الجوزاء.
2: أي
3: برج السرطان تقول أمور المادية طايحة بارشة وانت خايف ومتوخر بالتوالي، ونقول لك ليه شدة في ربي.
2: أمين.
3: شدة في ربي، يزم الإنسان يكون متواصل في برشا حاجات. أما مفتاح الفرج موجود. برج الأسد والورقة اللي أنت تجي عليها موجودة، والحق اللي أنت ناوي عليه والحق اللي أنت قاعد ثابت فيه مش تاخذه يا برج الأسد. وعلى قريب فلوس جايتك وتعرف كيفاش تتصرف، أما رد بالك على صحتك يا برج الأسد. برج العذراء وطاقة برج العذراء والروتين متاعك، روتينك بالحق، أما متوهمش روحك ومتوهمش من العبيد اللي دايرين بك، خاصة من الحبيب يا برج العذراء. حاجة متقلق برشا، عندك شكون متغشى عليك يا برج العذراء. مسير صفي أمورك الكل وخليك في الواقع، ما تخليش روحك في الوهم. ربيع ضيع حاجة برج العذراء. برج الميزان عندك عتبة جديدة، عندك شكون مش توعد روحك وتوعد ربي سبحانه بعمره على قريب سنة ولا 2027. مطر نرجعوش بالتوالي، خلينا في جديد. والطاقة سلبية فيها علاج للطاقة الإيجابية إن شاء الله يا برج الميزان. برج العقرب صحيح ديما كل شيء تقول فلوس فلوس، لا ما نقولكش برج العقرب كل شيء فلوس، يلزم صحتك، الناس اللي دايريك ودعاء الوالدين هي على الكل. دعوة الوالدين يا برج العقرب خاصة المدة هذه مش تنفعك، وعندكم مولود جديد إن شاء الله مش تفرحوا به، إنسان مبارك مش نورمال. برج القوس، برج القوس
2: أي.
3: والله برج عندك فرحة فرحتي. إيه؟ وعندك انت تقول لي منيش واضحه في الحاجات هذوما اللي حاجتي بيهم، اما مش باش نعمل هذاك. هو برج القوس عندك كادو مش يجيك، تستنى في كادو،
2: هو جي
3: جي سيي ما قلتلناش عليه عدا هذا هذا على غفله. صحة صحة يا حبي كل شيء يواتيك. اما عندك انسان مش يقف معاك في غصره صحيح، اما الفلوس ما هي جايتك تو، اما مش تعرف مش تحطها وتعرف فين بلايصهم. اما فما قرض، عندك جمعيه، فما فلوس، عندك مش تتسلف.
2: كل شيء قلته لهم تو للناس الكل سمعت بيا، مش نتسلف، ما زلت عندي جمعيه.
3: ما يمثلش. برج الجدي، برج الجدي عندك أنثى واقفة معاك وهذه قريبت لك، أما ما يجي تحسقيك من إنسان عزيز عليك ينجم يكون قريب لك. رد بالك يا برج الجدي، نقص من المشاكل، نقص من الكلمة الخايبة، خرج الكلمة الباهية وخليها الكلمة خايبة في قلبك باش أنت تعرف كيش تستوعب مع العبيد وتتعامل معاهم. برج الدلو فلوس جايتك تي كم فول عند الناس الكل
2: ما شاء الله، الله هو اكبر
3: ان شاء الله. الناس تقول ديما تتضاجر معناش الله واحد للناس الكل، ان شاء الله ديما مليانين وان شاء الله ديما قسمنا عالي
2: ثم فلوس معناها
3: والله فول الناس الكل.
2: جهان هات مالك تم الحوت.
3: وبرج الحوت، برج الحوت تحس في غصه في القلب، والغصه هذه قريبه مش من اقرب الناس ليك، اما تتوافق مع برج الجدي وبرج الحمل يا برج الحوت. اما ننصحك الحاجه اللي انت مش تعملها ماذا بيا بالكتمان بسكيت، ما توصلش الكلمة لحاجتك به، خليها روعة على غفل. لازم تهبط فيسبوك انستغرام
2: تيبا تاني. لا لا.
3: ومرحبا بالناس الكل، واللي يحب يتواصل معايا يكلمني على الواتساب 94 423 260.
2: سينا على سرك في حظك هكا،
3: سرك في حظك ريما شقراء للأحلام وطاقة الأحلام.
2: أيوة مش أحلام أنا روعة
3: إنسان لا يحلم بالطاقة البيه.
2: دوك هكا كملنا مع ريما شقراء في حظك تلت الأسبوع، يا رب تحقق الأماني كل. نستسمحك أنا سمية في حاجة برك باش نبدأ بها توا، إن شاء الله في انتظار إيش اللي تربح مع خالد بعد شوية. نحب نقول لخويا فرج الأحمر، نقول له ألف ألف ألف مبروك للبنوتة هذيك بنتي، تبارك الله كبرت هكا وصلنا سوتنوس وصلنا نجاح وصلنا كمكة، بسم الله ما شاء الله عليها. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله العاقبة لوليداتنا الكلهم في النجاحات هذه الكل، والعاقبة لوليداتنا في الباك زيدا إن شاء الله. نبدأ كما هكا في ليلة البيا ونبداو فرحانين بيهم، واكيد اكيد قبل قالت لي نوفيام عندك، اشكو عندي نوفيام السنه انا، عندك جهينة نوفيام، اللهم صل على النبي. ونرجس زيده ما شاء الله كبروا، لا ما نحبش هكا انا بعد كبرت انا برشا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، احلام غير. كنت معكم في الاعداد والتقديم دونك سمية الصاير، كنت في الاخراج التقني، الاخراج الرقمي نرجس قلال. نقول لكم برشا حب، ان شاء الله نتلاقاو غدوه في موزيك جينا موعد خاص وجديد مع الفن، فن المطبخ وفن زيده الغناء والتلحين وجو جديد. استنوني غدوه ان شاء الله من 10 لل 11. يلا باي باي.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
0: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، والا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: انا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي كاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليو. نعملوا قهوه برافا.
4: جوهر
5: اف ام بوبليسيتي.
7: Business News. Business
8: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مايو 2026 شهد ارتفاع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026 حسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر مايو، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4.2%. في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9% وأسعار الخضر بنسبة 1.3%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.5% وأسعار الأحذية بنسبة 0.1%. ومن جهتها زادت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 3.5%. أيضا أحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أظهرت أن مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات ساهمت بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، قدرت على التوالي بنسبة 1.7% و 1.4%، كما ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة بأعلى نسبة في التضخم، قدرت على التوالي بنسبة 2.9% و 2.4% حسب مؤشرات المعهد. ولاية القيروان تصدرت المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار حسب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر، اللي أفاد بأنه الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 مايو، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للغاية، إذ بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. ولاستيعاب هذا الإنتاج جندت المندوبية طاقة تجميع إجمالية تصل إلى 362,000 قنطار تتوزع على 11 مركز تجميع يديرها 9 مجمعين معتمدين. الشريط الساحلي التونسي يحتضن قرابة 70% من سكان البلاد وعدد كبير من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوط بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره حسب ما أكد وزير البيئة حبيب عبيد، وأشدد على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية، وبين أن تونس تمتلك نحو 2400 كيلومتر من السواحل وتتأثر بين 390 و400 كيلومتر منها بظاهرة الانجراف البحري. وأشار لأن الدولة دخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أكدت أنه نحو 80% من النفايات اللي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أنه الدراسات المنجزة على شريط الساحل التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ وخاصة المنتجات أحادية الاستعمال. وأفادت بالعربي بأنه عمليات الرصد والمتابعة اللي تم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بينت أنه 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، وأضافت أن دراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تعلم كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 جوان الحالي بقصر المعارض بالعاصمة الجزائر، ويأتي تنظيم هذا المعرض حسب الغرفة في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. ويعد هذا الحدث أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية والتجارية في الجزائر وأفريقيا، حيث يجمع سنويا مئات المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجارية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 4 جوان الحالي انخفض إلى حدود 1,186 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 3 جوان في حدود 1,210 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 جوان فارتفعت إلى حدود 25,653 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 4 جوان في حدود 25,467 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا انخفضت أسعار النفط في نهاية جلسة يوم الجمعة مع تزايد ثقة المتداولين بأن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران أخذ في التراجع، إلا أن الأسعار سجلت مكاسب أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.94 دولار أو بنسبة 2.04% إلى حدود 93.09 دولار للبرميل عند التسوية بعد ما انخفضت 2.84% في الجلسة السابقة. الذهب تراجع بنحو 3% يوم الجمعة بعد ما عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة جاء أقوى من المتوقع، عزز التوقعات بأن مجلس البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ونزل الذهب بنسبة 2.96% إلى حدود 4,341.52 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب بنحو 4.3% هذا الأسبوع. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 386 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 913 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 196 مليم.
6: بزنس نيوز جوهر أف أم
0: تندانس برعاية أحلى بونس لحلى ناس. مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريد طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة تندانس. اليوم باش نعطي أستوس ولا طريقة لتنظيف ليزيكران متاع التليفونات متاعنا. علاش؟ على خاطر ليكران متاع التليفون هي من أكثر الأجزاء استخداما للتليفون في حياتنا اليومية. هي الوسيلة الأساسية للتفاعل مع ليزابليكاسيون، الرسائل، المكالمات، ومع الاستخدام المستمر ليكران متاعنا يتعرض لتراكم الأتربة، بصمات الأصابع، وحتى من الزيوت، شيء اللي أثر على وضوح الرؤية ويقلل من تجربة الاستخدام. هذاك علاش تنظيف الإكران بتاع التليفون بتاعنا بانتظام ماهيش حاجة لوكس، لكن ضرورة للحفاظ على أداء الجهاز والمظهر متاعه، وحتى زادة نحافظ على الصحة متاعنا زادة. علاش؟ أخطر الإكران نجم نلقاو فيه العديد من الجراثيم نتيجة اللمس المستمر في أماكن مختلفة، كما في الشارع، كما مثلا في وسائل المواصلات، وتراكم الأوساخ بيدو ينجم مع الوقت يؤدي الخدوش دقيقة وإلى ضعف استجابة اللمس على الإكران، بتبع أثر على الكفاءة متاعه ويقلل من عمره الافتراضي. نمشي وتوى للطريقة الصحيحة لتنظيف الإكران متاع التليفون. أول حاجة، التليفون يزم يكون سكت. ثاني حاجة، ما يزموش يكون موجود في الشارج. بعد نستخدم قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة المعروفة برشا بالميكروفيبر باش نمسحوا ليكرون بلطف من غير ما ننزلوا بالقوي. ونجموا ميكروفيبر هذا نجموا نحطوا فيه شوية ماء، وإلا من الأحسن نستخدموا محلول تنظيف مخصص للليزيكرون مع تجنب رش السوائل مباشرة على ليكرون تاع التليفون، خاطر ما تعرفش عليه نجم يكون فما أي حاجة تنجم تدخل هالبرودوي هذا ولا الماء اللي كما قلنا نستعملوه ينجم يدخل وسط التليفون ويهلكو. من المهم زاد تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية كما مثلا الكول كونسنتري وإلا لي برودوي دو نيتواياج اللي عنا موجودين في الدار. علاش؟ على خاطر تنجم تهلك الطبقة الواقية للإكران متاعنا. ماذا بينا ننظفوا التليفون بشكل دوري، خاصة بعد ما نستخدموه في الأماكن العامة وإلا حتى كي نبداو ناكلو، باش نحافظوا على النظافة متاع التليفون متاعنا ونحافظوا على صحتنا زاد كيف كيف. إن شاء الله النصائح هذه فادتكم. احنا غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
11: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولو لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITIM University, de la connaissance à la compétence.

0: ليش؟ دي بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي. على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع. واتمتع.
1: العشرة 12 دقيقة على موجة جوهر اف ام. أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي من لي بون بلان. اليوم لي بون بلان تاعنا متنوعين بيان سور. اليوم نحكيو كالعادة في بون بلان انتربرونيا على موضوع دار برشا، نحكيو على الكاش وكيفاش نتعاملوا مع الكاش بيان سور في لي ديكلاراسيون نتاعنا ان طونك بيان سور. نحكيو على المؤسسات وكيفاش نجم تنظم الجباية نتاعها والضرائب نتاعها إذا كان التعامل نتاعها مع الكاش. اليوم نحكيو زاد في لي بون بلان ويكاند، برشا عندنا بيان سور دي زيفينمون، خليكم معنا. فما عروض شغل، فما دي فورماسيون غراتويت كو دو بون بلان اكيد باش يكونوا موجودين معنا. وكالعاده دونك احنا تكونوا مواكبين لكل ما يهم صغيراتنا وبيان سور قرايه صغيراتنا. نعرفوا القرايه وفات، ولكن فما دي زكتيفيتي ياسر حلوين ومزيانين داخلين بيان سور دون لا سيونس دون لا تكنولوجي دون لا ديكوفيرت. اليوم باش نكتشفوا شنو برنامج مدينه العلوم بتونس بالنسبه لصغيراتنا والمدارس الصيفيه اللي تحلها مدينه العلوم بتونس كل صيف. وعن اهداء دونك من مستمع بعثت لنا تحب تعمل إهداء للحاجة سيدة العجيمي، تقول لها إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. خلينا نقولوا الشكر هذايا والإهداء من أبنائها أمال العجيمي وأنيسة العجيمي مالك العجيمي، ويقولوا ربي يرد غربتهم مهدي وأسمى العجيمي وزوجها محمود العجيمي وأحفادها آدم يوسف العجيمي عزيز جدير وكل أحفادها. إن شاء الله ربي يرجعها سالمة ويرجع حجاجنا الكل سالمين، فسعي مشكور وذنب مغفور. وخليكم معنا كالعادة في لي بون بلون، نبدأ بليزونت بوزيتيف وبالغناء ونرجع لكم تتسويت. موسيقى

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité.
2: نحبك فايق يا هديك باش تشير كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
1: Publicité.

0: الماراثون اللي نبدأ بهم أكيد كل ما يخص صغيراتنا والعديد من الفعاليات السنة فيهم في مدينة العلوم بتونس. على ذلك معانا باش نسمعوا أكثر تفاصيل من سي حسين الطاهري المكلف بالإعلام بمدينة العلوم بتونس. سي حسين أهلا وسهلا بك في جارة فهم.
1: صباح الخير مدام أسماء ليك ولكل مستمعي إذاعة جورة. حكيت أنت أنه إحنا أول بون بلون باش نحكي فيه في الحديث. في الحقيقة إحنا حديثنا باش يكون على المدارس الصيفية، لكن أيضا أنا تو على مستوى مدخل مدينة العلوم بتونس وخيرت أنه نكون وين من مجموعات الأطفال اللي قاعدين داخلين. في الحقيقة حبيت ننقل الصورة هذه المستمعي إذاعة جورة. فما مشهد يدعو إلى الإحساس بالبهجة والفخر انه الاولياء اصبحوا واعين اكثر فاكثر باهميه انه ابنائهم يزوروا مدينه العلوم بتونس، سواء في مقرها بالعاصمه او في فرحه في تطاوين والقصرين. حديثنا باش يكون مدام اسمع على المدارس الصيفيه اللي هي فقره قاره في الحقيقه في برنامج مدينه العلوم سنويا. نبداو ان شاء الله بدايه من نهار 10 جوان حتى ل 12 جوان في فرعنا في القصرين، مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة السادسة. المدرسة هذه تجمع ما بين تجارب علمية مبسطة وعدد من الورشات العلمية، فيها جانب كبير من التسلية. ومن خلال الورشات هذه مؤكد أنه التلاميذ اللي يكونوا مش يكونوا مشاركين باش يتذكروا بعض المفاهيم اللي تلقاوها في الإيقاظ هذا العلمي في المدرسة. طبعا فيها مجموعة من الألعاب التعليمية، الهدف في النهاية مدام أسماء أنه ننمي الفكر النقدي وروح الابتكار عند الأطفال. أيضا عندنا من 17 إلى 19 توا نرجعوا لمقرنا في العاصمة، مدرسة صيفية في الرياضيات موجهة لتلاميذ المرحلة الإعدادية. فيها العديد من المحاور الأساسية، مثلا بيتاغور، نظرية طاليس والتناظر والهندسة والاحتمالات. دائما وأبدا المدارس الصيفية فيها الورشات اللي تجمع ما بين الجانب النظري والتطبيقي. مدينة العلوم أيضا في نفس الشهر شهر جوان باش ننظم مدرسة صيفية في الكيمياء. في الحقيقة أنا نحب نزيد عبارة الكيمياء بطريقة مسلية باش تكون من 24 إلى 26 جوان باش تكون لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. وهي مناسبة أنه الأطفال المشاركين أنه يعيشوا هك التجارب في مخبر حقيقي في مدينة العلوم. وهي أيضا مناسبة أنه ننمي لدى الأطفال روح الاستكشاف. ونختم في هذه المدرسة الصيفية الأخيرة في الفترة هذه على الأقل باش تكون مدرسة صيفية في الفيزياء، وباش تكون مع مطلع شهر جويليا من 1 إلى 3 جويليا. طبعا موجهة لسنوات 7 و8 و9. كيف كما ذكرت في البداية فما الورشات التطبيقية والجانب النظري بأسلوب الأساتذة متاع التأثير العلمي في مدينة العلوم بتونس بطبيعة الحال وبالبيداغوجيا اللي اعتمدوها هما في تبليغ العلوم.
0: برنامج ثري برشا سي حسين، يعطيكم ألف صحة كيما العادة. ديما فما جديد وسيرتو مهم برشا الإكسبلوراسيون اللي حكيت عليها والتجربة. يزينا من القاعدة على كرسي وطاولة ونتلقاو في المعلومة لهناك، نشاركوا في الإكسبيريونس هذوما ونشوفوا على عين المكان التجارب هذية. دونك حاجة تترسخ في مخ التلامذة. وعلى ذاك كيما قلت انسي دونك المدخل متاع مدينة العلوم، ومدينة العلوم ديما باش تقعد معبية بصغيراتنا. دونك نقلنا بعد إن شاء الله أكيد الأجواء في المدارس الصيفية، وبالتوفيق إن شاء الله كالعادة لمدينة العلوم بتونس. سي حسين شنو تقول لهم هكا كليمة للي يسمع فينا؟ دونك بيان سيغ باش تحطهم أنهم يجيو.
1: نعم، هو شكرا لك مدام أسماء. نقول للأبناء للأطفال أنهم يحطوا أوليائهم أنهم يسجلوهم في المدارس الصيفية، سواء كان في مدينة العلوم بتونس في فروحة أو إذا كان فما جمعيات أو هيكل أخرى تنظم مدارس صيفية. وفي الحقيقة نبعدوا قدر الإمكان على الشاشات ونتعرفوا على أطفال أخرين ونستفيد سواء كان في الروبوتيك أو أو الذكاء الاصطناعي أو الإيقاظ العلمي أو الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات، أي المجالات العلمية، فرصة أنه نستغل الوقت اللي عنا في العطلة أنه نتعلم مهارات جديدة.
0: شكرا لك سي حسن الطاري بالإعلام بمدينة العلوم بتونس. كما شفتوا دونك بروغرام تري تري انتريسون اي تري ريش لصغيراتنا، كما قال سي حسين نبعدوهم على التلفزة، نهزوهم المدارس الصيفية، نخرجوهم يدوروا حتى في الطبيعة في البحر، يتعلم يقرأ يشوف، دونك خليه يمارس في الصيف هذايا وبعده قد ما تنجم على التلفزة. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا.

العشرة و33 دقيقة على موجات جارة فام وقيت لي بون بلان غراتوي ويعملوا 66 كيف. خلنا نبدا باللي مغرومين باللي فورماسيون، ومش حتى مغروم ولكن حتى الفورماسيون في حد ذاتها كي تبدا فريمون تري بيرتينونت، نجم تقدم بيك وتنجم تحطها في السي في نتاعك وتزيدك وتنجم تحلك بيبان جدد. خليني نحكي لكم على الكتالوج دو فورماسيون 2026 اللي مازالت كي هبطتو لي نور بي. دونك في دي فورماسيون غراتويت، عندنا لا فورماسيون دو جويي 2026 دي دونك اللغه نتاعها فرنسيه وفيها سيرتيفيكات دو بارتيسيپاسيون بيان سور اي الي غراتويت بعنوان ديكوفري كومون لي بروفي فير ليكو ديزاين اي لي مارك دورابل سوتين لينوفاسيون ريسبونسابل. يعني هذيا سي اون فورماسيون اللي من خلالها باش تتعرف على ليكو ديزاين اللي هو بيان سور ديزاين الاخضر، دونك كيفيه خلينا نقولوا التصميم الاخضر فوالا، وبيان سور كيفاش تعمل اون مارك دورابل دون كلكو سوا في الحوايج في الكراسي في الموبل في اي حاجه، كيفاش نجم تاخذ لابيل دورابل هذايا. بيان سور لا فورماسيون كيما قلنا الي غراتويت اي سيرتيفيانت، وحطيت لكم بيان سور في اللايف نتاعنا في جوهر اف ام نص الفورماسيون، فما ان ليان وتتقدم شويه سبتمبر 2026. زاد فما اون فورماسيون غراتويت اي سيرتيفيانت، دونك سي ان ويبينير اللي يعنى بلا لوت كونتر لا كونترفاسون. بيان سور لهنا فورماسيون سور لابليكاسيون دي دروا اي دو لا لوت كونتر لا كونترفاسون، اللي هي بيان سور لهنا نحكيو على طريقه التقليد في اللبسه في بيان سور في برشا حاجات. دونك اذا كان تقلد اون غروند مارك كيفاش نتجاوزو مرحله لي كونترفاسون هذه وكيفاش نتعاملوا معها. بيان سور كالعاده اللي موجود تدخلوا لليان اي فوزالي فير اون انسكريبسيون. الفورماسيون الثالثة نحكيو عليها في نوفمبر 2026، وكالعادة اليان دو فورماسيون موجود في اللايف متاعنا جوهرة اف ام. سي اون فورماسيون سبيسيفيك ان ماتيير دو بروبريتي انتيليكتويل. لا بروبريتي انتيليكتويل، وما ادراك ما البروبريتي انتيليكتويل، وعندنا مشكلة كبيرة بيان سور اللي عنده فكرة وينشرها دونك يولي لا بروبريتي نتاعو تتاخذ، اللي عنده غناية كلمة غناية، حتى لي زاركتيكت في التصاميم نتاعهم عندهم بيان سور لا بروبريتي انتيليكتويل. ولهنا فرصة كبيرة برشا باش نتعرفوا على لي زوتي كيفاش نجموا نحفظوا الكونتريبيسيون نتاعنا هذيا، وكيفاش نجموا نتعاملوا معها، وكيفاش نحميوا زادا الملكية الفكرية نتاعنا. سي اون فورماسيون تري انتريسونت من لينوربي. دونك نخليكم مع الكتالوج لي تخوا فورماسيون دو باز، تلقاوهم كيما قلنا على اللايف نتاعنا وتدخلوا لي ليان تعملوا لانسكريبسيون، سينو تلقاوهم بيان سور على السيت اوفيسيال دو لينوربي. فما زاد خلينا نقوله فتح باب ترشح، اللي هو فتح باب ترشح ينجم يكون الأول من نوعه الحقيقة. فتح باب ترشح لتقديم مشاريع أعمال سمعية بصرية للبرمجة الرمضانية 2027-2028 تفتحها التلفزة الوطنية لتقديم مشاريع مسلسلات درامية سلسلة هزلية. دونك إذا كان أنت مهتم بالإنتاج السمعي البصري، إذا كان أنت سيناريست، إذا كان مغروم بالشيء هذايا، دونك ما عليك كان بيان سور تدخل الرابط على صفحة رسمية للتلفزة الوطنية، وقبل 3 جويلية تودع الملف متاعك. وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نشوف أعمالكم الكل في رمضان 2027-2028. تعدوا للمهرجانات، وقيت بيان سور نحكيه على مهرجاناتنا وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية وزارة البيئة وتحت الإشراف متاعهم الزوزة.

0: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتعاون مع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت إيكوباكت، تقدم بيان سور دورة تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة فيستيفال كولور دو لاك تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة من 11 إلى 13 جوان 2026. دونك يا جماعة اللي ناوي باش يمشي لبنزرت يعين الدات هذه من 11 ل 13 جوان باش تلقى فما فيستيفيتي كبيرة برشا، باش تلقى ديزيفينمون حلوين وباش تلقى ألوان بنزرت أكيد متجسدين وموجودين. نتعداو زادة نحكيو على ليزيفينمون كولتوريل، نحكيو على سيني جنينة اللي هو بيان سور في الموسم نتاعو الخامس، فما ستة أفلام اللي باش يتم عرضهم تحت السماء وتحت لي زيتوال، وهي بادرة من غوت انستيتيو. بيان سور ليفينمون هذا زاد موجود في مقر غوت انستيتيو في تونس العاصمة، دونك بيان سور تنجموا تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل في غوت انستيتيو، واللي تلقاو فيها بيان سور زاد العديد من الأفلام اللي باش يتم البروجيكسيون نتاعهم في بيان سور امبيونس مزيانه برشا سو لي زيتوال. نختم ببلاغ من وزاره الشؤون الثقافيه. البلاغ هذايا يقول لك بلاغ للتعاون مع مختصين في مهن الركح وفنون الفرجه الحيه والتوظيب العام، وهو خاص بمهرجان الحمامات. دونك لهنا بيان سور تفتح باب المجال من الفتره الممتده من 1 جويليه الى 13 اوت 2026 بيان سور لانتاج البرمجة الفنية للعروض الحية. دونك اللي نجم يعاون واللي يحب بيان سور يتعاون معاهم في العديد من الاختصاصات كيما تنفيذ الانتاج، التوظيف العام، الإضاءة الركحية، آليات الركح، النقل اللوجستي وغيرها. دونك ما عليكم كان تدخلوا أكيد للرابط الموجود وإلا تسكانيو الكيو آر كود حاطينه لكم زادة بيان سور في الصفحة الرسمية نتاعنا في جوهرة FM. وبيان سور آخر أجل لتقديم الترشحات نهار 9 جوان 2026، ادخلوا شوفوا أكثر تفاصيل، وحظ موفق للجميع وأحسن بون بلون. أكيد نعاود نفكركم ونوصيكم أن ردوا بالنا على رواحنا من الموجة الحر اللي قاعدة جاية، بيان سور ردوا بالنا على صغيراتنا ونحاولوا ننوعوا ليزاكتيفيتي قد ما نجموا، ونحاولوا نكتشفوا تونسنا العزيزة ببحرها وبغابتها وبليزاكتيفيتي اللي موجودين. فما برشا حاجات غراتويت نجموا تتمتعوا بهم بتونس من غير ما تصرفوا حتى فرانك وتشموا ريحة الهواء العزيز متاع تونسنا الغالية. يلا غناية وتسويت نحكي لكم شوي آخر في بون بلان انتربرونيريا على الكاش وما أدراك ما الكاش.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك

0: من 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أغام
3: جوهرة أفهم
4: بمليسيتي

0: 10:43 دقيقة على موجة جوهر اف ام كما وعدناكم وكل عادة نحكي في بون بلان انتربرونيريا على كل ما يهم التونسي اللي عنده شركة اللي عنده تعاملات واليوم نحكي على التعاملات النقدية بل بياسور من المنظور الجبائي وكل عادة كنقولوا منظور جبائي ديما رحبوا معنا بسي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط نلقاو المعلومة كان عندك سيد أحمد أهلا وسهلا بك
1: إن شاء الله هاتيك الصحة أفيد احنا نشكركم كخبراء محاسبين على البرنامج هذا اللي حقيقة فرصة باهية للمؤسسات والمواطنين باش يحاولوا يفهموا بعض المفاهيم الجبائية والقانونية بصفة عامة وساعات واحد تغيب عليه بعض المعلومات دونك فرصة باش نحاول نوضحوا معناتها الأمور هذه
0: شكرا ليك وهذا واجبنا شكر كبير ليكم انتوما الحقيقة قاعدين تعمل في مجهود كبير برشا وخلف الكواليس خليني نقول فما برودكسيون كبيرة فما تبسيط للمعلومة اللي هو جاي من دراية كبيرة بالشيء هذا فشكرا ليك سيدة دونك اليوم نحكيو على التعاملات النقدية الكاش نسمعوا برشا على الكاش دونك وقتاش نجموا نتعاملوا بالاسباس نتعاملوا بالكاش وكيفاش نجموا معناتها نتعاملوا معاه من غير ريسك خلينا نقول
1: وي احنا البريود الاخرى نقرا بارتو وصلنا دي ليميت معناتها دي مونطون اسي امبورطون 30000 مليار قريب 30000 مليار تداول نقدا دونك حبينا جوست نذكروا بعض القوانين اللي موجوده معناتها في تونس اللي تخص التعامل بالنقد دونك باش نبداو نحكيو بالقانون المالية 2014 اللي جات فيه مذكرة عامة نوت كوميون عدد 7 في سنة 2014 اللي بدينا بها انفاديغ الإدارة والوزارة المالية حاولت تحد بالتعامل نقدا وقتها وبدأت في 2014 بليميت اللي هي 20000 دينار وبعد 15 وليت في سنة 2015 وليت 10 ومنذ 2016 ولينا نحكيه على 5 مليار
0: على 5 exactly.
1: مانيش نحكي برشا على النوت كومين مش عملش خلط للمستمعين مش نمشيو ديريكتومون للقانون المالية 2023 خاطر القانون تبدل انتر تان دونك القانون ابليكابل اليوم هو اللي جاب القانون المالية 2023 اللي هو بدل الطريقة كيفاش الدولة الوزارة المالية تغزر وتعاقب إذا هو ما احترمناش القوانين هذه شنو تبدل أنت عندك فاتورة شريت بها سلعة ولا شريت بها سيرفيس خذيتها ككليون نحكيو على اوبيراسيون ما بين لي بروفيسيونيل شريت من عند من عشانية شركة من عند معمل شريت سيرفيس من عند اجونس دو فواياج شريت اي حاجة راه معناتها من عند اكسبير كونتابل فاتورة اذا هي الفاتورة ايجال ولا سوبيريور 5000 دينار معناتها قد تي تي سي زاد معاش اوك تاكس
0: تي تي سي
1: كيو تي تي سي 5 ملايين ولا اكثر من 5 ملايين راهي ما تنجم تخلص كان اسبيس حتى سامحني ما تنجم تخلص كان باغ فيرمون ولا باغ شيك ولا باغ من عشان يعني
0: تو تنجم تكون بكمبيالا
1: تنجم تكون باغ كمبيالا اما اكثر من 5 ملايين ولا قد 5 ملايين ما نجموش خلصوا اسبيس واذا انت كومي خلصت اسبيس وخالفت القانون لهنا اللي يتبدل هو وليت فما خطيه اداريه المبلغ اللي خلصته فيه خطيه 20%
0: داكور
1: من المبلغ اللي خلصته افيك مينيموم اللي هو ما يتيحش على 2 ملايين باش ناخذوا اكثر دي زيكزامبل انت خذيت سلعه ب 100 مليون خلصت اسبيس جبت شكاره
0: فلوس وخلصت 100
1: خلصت اسبيس
0: شريت ابارتمون
1: لا خلينا نشوف بليتاب دونك خلصت السلعه هذه ولا خلصت السيرفيس عندك تو ريسك لهنا اختيه ب 20% معناتها 20 مليون على 100 مليون
0: تمام
1: مش لعب دونك هذه الخطيه تسمى خطيه اداريه اذا انت باغ اكزومبل ناخذوا اكزومبل اخر عندك ثلاثه فاتورات اي ثلاثه فاتورات بليتو فاتوره ال 100 مليون هذه انت تقول باش نقسمها شنو اللي نخلصك كل يوم 4 ملايين للي تخلص الفاتورة
0: 490
1: للي تخلص الفاتورة لهنا يتسمى فراكسيونمون تاع الفاتورة وباقي ما نخرجوش من المأزق نتاعنا يطبق عليك الاختيار دونك حتى الفراكسيونمون تاع الفاتورة
0: ما يمنعش الخطية
1: ما يمنعش الخطية إذا أنت زاد عندك أون فادير النية طيبة نتاعك أنت هزيتها سيدي شكارة اللي نحكيو عليها ومشيت هزيتها للبنك نتاع السيد الفورنيسور نتاعك وصبيتها له في الكونت نتاعو فيرسمون اسبيس حتى هذه راهي تسمى عباره بيمون اسبيس وهي جا لها العديد الحقيقه معناتها ما نحكيوش على بروفيسيونيل نحكيو على المواطن العادي ينجم يجي الحاجات كيما هكا دونك انت خلصت عملت فيرسمون اسبيس راهو سي ايكيفالون بيمون اسبيس.
0: معناتها انا يلزمني ال 100 مليون شكاره هذيك نحطها في الكونت نتاعي، ومن الكونت نتاعي نعمل فيغمون للكونت.
1: فيغمون تخلصوا بالشيك، تخلصوا بالكمبياله. اما هذه باش تعملوا فيغسمون في الكونت نتاعو ديريكت اسبيس في البنك نتاعو؟ لا.
0: واضح.
1: اذا انت عندك سيدي اربع فاتورات كل فاتوره فيها 4 ملايين تي تي سي.
0: وي.
1: اذا تحب تخلصهم كل مع بعضهم فرد نهار راهو عندك مشكل. دونك حتى كي تلمهم فاتورات اقل من 5 ملايين راهو وتخلصهم كل اسبيس فما مشكل. دونك يلزمك لهنا تقول شنو باش نعمل. دونك سامبل، عندك فاتورات، الفاتوره يلزمها الغايل تكون اقل من 5 ملايين سلعه والا
0: سيرفيس.
1: وكي تخلصهم مع نفس الفورنيسور ما عندكش اكثر من اوبيراسيون واحده في النهار.
0: داكور.
1: اوكي.
0: واضح.
1: بي لهنا سي بور ايفيتي هالمشاكل هذيا نتاع الخطيه اللي هي كوميم مبلغ نتاعها امبورطون. الفورنيسور اللي قبض من عندك الفلوس توا تفهمنا على الكليون اللي خلص
0: لا فاصون اللي باش نخلص به
1: الفورنيسور. الفورنيسور اسكو ديجا عنده الحق ياخذ فوق ال 5 مليون ولا قانون ما يمنعوش؟ ينجم يبيع لك حتى 20 مليون 30 ما فماش ليميت وياخذ اسبيس.
0: دونك بور ريسيفوار ما فماش مشكل، اما بور دوني فما ان بروبليم.
1: بالضبط. ما بين لي بروفيسيونيل نحكي.
0: لي بروفيسيونيل بيان سور.
1: دونك انت معناتها لهنا الفورنيسور اللي خلص اسبيس ما عندوش مشكل، مي ا كونديسيون في التصريح المؤجل اللي يتصب في افريل كل سنه ديكلاراسيون دومبلويور يلزمو يقول شكون خلصوا اسبيس ويعطي المعطيات نتاعو الكل.
0: داكور.
1: قول راه فلان الفلان عطاني 20 مليون ولا 100 مليون ولا اللي هو، المهم فوق ال 5 ملايين الفاتوره كذا المبلغ كذا ويقف على روحه. لهنا اذا هو ما عملش الانفورماسيون هذه ما صبهاش الانفورماسيون عنده اختيه 8% اون كا دو كونترول فيسكال.
0: داكور.
1: معناتها 8% راهو برشا فلوس. دونك لهنا هي شنو هي لوبجيكتيف؟ علاش المشرع عمل هالقانون هذا؟ باش ينجم يتبع انت خلصت اسبيس الفورنيسور نتاعك، الفورنيسور حط المعلومات الكل في الديكلاراسيون دومبلويور، اون كاد كونترول المعلومه موجوده عند الاداره تجم تطبق القانون
0: وترجع
1: للي خلص. اكزاكتومون.
0: واضح.
1: واذا الفورنيسور ما خلصش بو امبورت شنو هي النيه نتاعو، راهو ما بليتو ما حطش الانفورماسيون، عنده اختيار 8%. هذا بالنسبه للتعامل النقدي.
0: واضح.
1: لهنا والله يعني فما بريز دو بوزيسيون زاد شفتها اللي هي عددها 751 2023 هذه من سنه 2023. راهو حتى البيمون اذا انت تاخذ باغ اكزومبل هذا السيد وقتها الشركه سالت دون لو كادر نتاع مشروع فلاحي خذيت التراكتور، التراكتور هذا فوق ال 5 ملايين الفالور نتاعو خلصته اسبيس. كي سالوا قالوا اسكو عندك الافونتاج فينونسي عندك سبفونسيون من عند الدوله باش ترجع لنا بارتي من كالسوم نتاع التراكتور ولا؟ قالوا له مادام خلصته اسبيس ما تاخذش عليه افونتاج، ولا حتى كي خلصتوا اون بارتي اسبيس وان بارتي فيغمون ولا حاجات اللي مسموح بها، كل بارتي اللي خلصتها اسبيس طرف هذيك ما تعطيكش عليها سبونسيون.
0: هذه مهم برشا.
1: هذه الحقيقه زاد حاجه مهمه.
0: واضح. دونك احنا مازلنا في 2026 نحكيو على ان مونتون دو 5000، مره سمعنا 5000 مره 3000، معناتها مازلنا الغادي والا فما تحسين؟
1: سؤال هايل. هو فما شكون يقول لي 5000 هاو قالوا لي 3 ملايين
0: جوستومون
1: وهاو قالوا لي 5000 تنحات.
0: هذا اللي احنا راج برشا خاصه مع خروج قانون
1: الماليه 2016. احنا خلينا نمشيو في 3000 ساعه. 3000 هي موضوع اخر. 3000 هو يخص كل ما هو بيمون انت كمؤسسه ولا شركه باش تخلص ولا بيرسون فيزيك باش تخلص الاداره، مثال اداره الجبايه باش تخلص القباضه باش تخلص الديوانه باش تخلص ان اس اس. دونك اكثر من 3000 دينار. داكور. لهنا اذا باش تخلصهم اكثر من 3000 دينار اسبيس راهو مش خطيه، مي تولي عندك 5% اون بلوس على كل المونطون هذاك. خلصت ب 10 ملايين سبيس يقولكش لا ما رجعكش، اما المونطون هذاك تخلص عليه 5%
0: يتزاد عليه
1: 5%.
0: واضح.
1: دونك
0: موجود منها 3000
1: موجوده 3000 مع يعني فسرت لك شنو مع الامور توسكي اداره.
0: واضح.
1: اداره مع التريزور بيبليك. ال 5 ملايين فما زاد سمعنا برشا سورتو في اول عام تنحات. هي اون فيت وقتاش تنحات؟ تنحات في كونتكست معين. نحات بالدكري نتاع سنة 2024 نمرو 3 في أكتوبر من سنة نتاع 2024 يهم كان الكونفيسكاسيون. أنت من قبل دون لو تون إذا عندك برشا فلوس تحوس فيهم سبيس في الكهرباء نتاعك ولا في الكاميون نتاعك ما عندكش جوستيفيكاتيف جبتهم البنك ولا قبضتهم من عند كليون ولا كذا، العون اللي يوقفك ينجم يعملك سيزي عليهم ولا ما تثبت منين كان نجم تثبت. اوكي سينو يتفكوا.
0: داكور.
1: هذه تنحات، هذا اللي تنحى كان سيزي.
0: كهو
1: كهو بيان سور فما قوانين اخرى تاع اونتي بلانشيمون وكذا دوك نقدروا موجودين تشمش تحوس 100% في كهرباء
0: كما احنا سمعنا هكا فما دي زيكو على سورتو لي ابارتمون دونك نجم تشري ابارتمون اون اسبيس اكسيتيرا يعني في الامور العقاريه
1: هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر وهذا علاش هو يمكن فما خلط خاطر بيان سور خاطر فما برشا مواضيع جات يمكن فرد مده دونك العباد ما فهمتش بالضبط خذيت
0: من الاخر معناتها
1: نحكيو على القانون هذا هو القانون نتاع توسكي اشا نتاع كراهب
0: أيه؟
1: تا فونت كوميرس تا أراضي تا ديار تا اللي تحب أنت معناتها مباني هذايا في 2019 جاء القانون قال أنه العدل الإشهاد المحامي كي يعمل لك الكونترا الكونترا متاع لاكيزيسيون تا أرض باغ
0: اكزومبل
1: إذا هو أكثر من 5 ملايين راهو يلزم ينص في الكونترا على كيفاش باش يخلص
0: طريقة الدفع
1: بيان سور مش سبيس لازم يحط دون لو تون شيك والا
0: ان شيك دو ولا يحط سيرتيفي
1: با امبورت معناتها شيك والا كمبيالا والا فيرمون مي ينص على كيفاش الموداليتي نتاع البيمون في الكونترا هذا من سنة 2019 قعدنا حتى كي الاخر 2025 في 26 قانون المالية جديد جاء قال الحكاية هذه تصير معناتها القانون الارتيكل هذا ابروجي تنحى دونك تنحى دونك تنجم انت اليوم باش تاخذ كهرباء وانا باش تاخذ ارض تنجم تخلصها اسبيس ما عندكش مشكل
0: بي
1: مي
0: دي كونديسيون
1: ماكش تنسى ماكش تنسى حاجه تبدا انت شركه
0: وي
1: وشريت الارض هذيا باش تبني عليها معمل وخلصت اسبيس العدل الشهادي يكتب لك الكونترا ما عندوش مشكل وتمشي تسجل الكونترا وما عندكش مشكل ولا حتى التسجيل ما كانش ممكن ما تنساش انه الخطيه نتاع
0: نتاع
1: الفيسكال تقعد موجوده معناتها انت اون كات كونترول فيسكال خلصت البيان هذاك اللي هو موجود في البيلون تاعك اكثر من 5000 دينار اسبيس تبقى عليك الخطيه نتاع 20%
0: واضح
1: بار كونتر اي واحد انسان شرى ارض اللي هو باش يبني داره فيها وخلصها اسبيس هذاك ما نحكيوش عليه
0: دونك بيرسون فيزيك ما عندناش مشكل ديما كي نحكيو مؤسسه لازم تكون كل شيء ريغلومونتير وكل شيء واضح
1: بيرسون فيزيك ما عندوش باتونت كذا دونك شاها حاجه خاصه هو ما عندوش مشكل
0: داكوغ
1: هذا بلوز موان اهم ما جاء فيما يخص التداول نقدا
0: واضحه جدا
1: دونك
0: واضحه جدا ولازمنا نردوا بالنا على خاطر ديكلاراسيون مهمين برشا ويترتب عليهم خطايا زادة مهمة ياسر وعدم احترام القانون هذايا ما يترتب عليه فقط الخطايا ولا فما حاجة أخرين
1: خطايا من الخطايا ماهوش شوية ماهوش شوية
0: جوستومون والكونترول ماهوش شوية زاد
1: ها اون فيت انت اذا وصلت خلصت اسبيس اكثر من 5 ملايين والفورنيسور نتاعك حط لانفورماسيون في ديكلاراسيون دومبلويور
0: تولي انت
1: تولي اون كادو كونترول فيسكال ما عندك ما تجاوب
0: بالضبط
1: اي معناتها
0: دونك ردوا بالنا من لي دو كا
1: اي الفو ايفيتي ونحيوا التقسيم تاع الاخلاصات ونحاولوا الفاتورات نيفيتيوا السبيس نمشيوا للامور المضمونه وهذا علاش هو فيه القانون الواحد ينجم يسال يقول علاش القانون الكل قانون فيه اطار الشفافيه معناتها في التعاملات والعدالة الاجتماعية بلتو الجبائية باش الناس كل تخلص لامبوك إذا ما تخلص لامبوك
0: هذه أحسن نصيحة تعطيها لهم سيد أحمد شكرا لك
1: يعيشك
0: دونك ترجعوا بيان سور للي ديتاي هذوما الكل اللي حكينا فيهم اليوم خاطر مهمين برشا كما حكينا من الأول ليكسبلوزيون دو كاش ولات برشا في تونس لازم تعرف بيان سور شنو هو اللي نجر عليها وكيفاش تدخلها زادة في المنظومة الجبائية نتاعك سي تخي تخي امبورتون دونك شكرا لك سيد أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط الجمعة الجاية نجاوبوهم على اسئلتهم ولا عندنا سوجي جديد؟
1: نشوفوا
0: برشا جاونا اسئله اسمعوا عندنا بيان سور موضوع الكراهب دونك ديغنييغمون عمل ضجه كبيره عندنا 630 الف مشاهده دونك على حلقه الكراهب دونك فما برشا اسئله زاده من الموضوع هذايا بتاتخ نجاوبوا شويه على الاسئله
1: الموضوع نتاع الكراهب في اطار قانون سياره العائله أي. من المستحسن نستناو لي تيكست ابليكاسيون خاطر ما غير تيكست ابليكاسيون ما نجموش نطبقوه باركونت الكراهب راهو القانون اللي هو واضح واللي هو من 1 جانفي ابليكابل هو الكراهب الهبريد افيك كابل ريشارجابل معناتها هذاك الحقيقه حاجه هايله 7% تي في و 0% ديوانه حاجه تعمل كيف
0: فماش ما خير من هكا
1: صحيح
0: شكرا لك دونك نتقابلوا ان شاء الله في الحلقه الجايه وانتم زاد نتقابلوا في الحلقه الجايه ان شاء الله مشاهدينا ومستمعينا وبقيه مشاهده طيبه لبقيه برامج جوهر اف ام ونتقابلوا غدوه في ارشيماك ب 9

0: نهار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظمة قلب دون أسلاك. ولفتت وزارة الصحة في بلاغ لها إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. جامعة سوسة تشارك في الأسبوع الدولي للموظفين المنعقد بمدينة كوينكا الإسبانية بمشاركة ممثلين عن عدد من مؤسسات التعليم العالي من مختلف دول العالم، وقد مثلت هذه المشاركة فرصة متميزة لتعزيز التبادل الأكاديمي والمؤسساتي واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنقل الجامعي، كما أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على التجربة الإسبانية في مجال تدوير التعليم العالي وتعزيز العلاقات المهنية بين مسؤولي التعاون الدولي وممثل المؤسسات الجامعية المشاركة. تنظيم ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار بمدينة العلوم بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وذلك بهدف نشر الثقافة البيئية والمناخية ومزيد تحسيس المواطن بضرورة الانخراط في العمل المناخي، وفق ما أكدته لنسرين علوش المؤطرة العلمية والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفاء المنصورية.
2: ندوة مهمة لأنها باش تناول المناخ، باش نركز على كل ما هو حلول وطنية. في المحور الأول باش نحكيو على إعادة النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ، باش نحكيو على الاستراتيجية الوطنية في المناخ، على كل ما هو يعني تعهدات الدولة وبرامجها في التأقلم مع التغييرات المناخية. وفي المحور الثاني باش نركزوا على الابتكار اللي هو كل ما هو ابتكار علمي وتكنولوجي من أجل تنفيذ الحلول المناخية. مشروع بين مدينة العلوم ومدينة العلوم والصناعة بباريس يخص التغيرات المناخية، مشروع الهدف متاعه نشر الثقافة العلمية بما يخص الثقافة البيئية والمناخية في حوض البحر الأبيض المتوسط. هيك علاش اخترنا أنه يكون معناها المشاركة فيه من تونس من المغرب. مشروع هو بعنوان الطوارئ البيئية موسم البحر الأبيض المتوسط، هو الهدف متاعه اللي نعمله فيه توا، يعني نشر الثقافة المناخية والامبليكاسيون تاع المواطن في العمل المناخي.
1: السجل الوطني للمؤسسات يكشف أن تاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ له على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوية لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصات الإلكترونية. وختاما، سفير تونس بأبيدجان والكاتب العام للجمعية الوطنية لجمهورية كوديفوار يؤكدان أهمية الزيارة التي سيؤديها إلى الكوديفوار وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الإيفوارية باعتبارها محطة جديدة لتعزيز الحوار البرلماني وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

0: كومبيس زون. كل سبت 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة ITIM University de la connaissance à la compétence. السبت 6 جوان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من كومبيس زون على جوهر اف ام وجوهر تي في، البرنامج الجديد اللي باش يرافقكم انت كانك تلميذ او طالب وكل ولي يحب ياخذ القرار الصحيح في مستقبله الدراسي. اليوم تونس تعيش على وقع امتحانات البكالوريا، ومن دراك ما البكالوريا؟ باش نبداو بفقره كلاندوي مع الدكتوره بشرى البجاوي، نحكيو على الباك بين الضغط التحديات والاحلام اللي تستنى في الاف التلاميذ. تسنيم شويخ عن أجانس لينكيديو باش تعمل بينا جولة حول العالم في كومبيس سون فرونتير ونكتشفوا مع بعضنا مختلف الوجهات الدراسية في الخارج، وضيفنا باش يكون السيد مهدي عمار المدير العام الاي تيم يونيفرسيتي، والكلمة ليك انت اللي تسمع فينا من توا، كلمنا واطرح سؤالك وعبر اي حاجة تخص التعليم الجامعي وإلا التعليم بصفة عامة، اطلبنا من توا على 36 300 ألف. دونك كانك تلميذ طالب أولي تحب تفهم أكثر وتعاون ولدك في الاختيار الصحيح، خليكم معنا من توا نص النهار. معكم مهدي بالرابية كنت ميكرو، ترافقني بشرى البجاوي، تسنيم شويخ ومروى وجيهن في التكنيك. كومبيس زون توا بدات، مرحبا بكم الناس الكل، الرحب بتسنيم، مرحبا بك تسنيم في الحلقة الأولى من كومبيس زون.
1: صباح النور الناس الكل، الحمد لله يا رب، إن شاء الله تكونوا لاباس. عسلامة اللي يسمعوا فينا الناس الكل. اليوم باش نحكيوا على برشا حاجات استنامنا باش تستفادوا بالكدا، خاصة للطلبة وخاصة تلامذة الباك اللي توا يعديو.
0: يعطيك الصحة بشرى بجوي، مرحبا بيك في الحلقة الأولى من كومبيس زون.
2: عسلامة مهدي وعسلامة لكل مستمعين جوهرة اف ام، إن شاء الله اليوم وفي الحلقة الجاية الكل نعطيكم الإفادة فيما يخص التعليم بصفة عامة.
0: فوالا، دونك حكينا على البكالوريا، البكالوريا اللي تويكا تونس أم البكالوريا، هذاك علاش أستاذة بشرى بجوي في كلاندوي اختارت باش تحكي لنا على البكالوريا.
3: كلاندوي مع بشرى بجوي.
2: نعيش الأيامات هذه فترة مهمة برشا في تونس، هي فترة الامتحانات والمناظرات الوطنية، دونك عندنا الباك النوفيام السيزيام وحتى المناظرات على مستوى التعليم الجامعي. الفقرة هذه حضرتها سيغتو لولادنا وبناتنا اللي عديو في الباك توا. أنا اليوم باش نحكي معاهم مش كأستاذة كهو، أما كأم، يعني أم عاشت مراحل دراسة أولادها من الابتدائي للباك وعاشت معاهم كل تفاصيلها. أول حاجة نحب نقولها لهم في الفقرة هذه، راهو دونك لا بون كونديسيون فيزيك اي مونتال، دونك مهمه ياسر في الفتره هذه، كيفها كيف التحضير والمراجعه. نعرف اللي الفتره هذه برشا منكم باش يقولوا ويخموا هكا، خساره ما حضرتش مليح، شبيني ننسى اللي حضرته، يقارنوا رواحهم بصحابهم. اما صدقوني وقت الامتحان تصير مفاجآت كبيره، وهنا باش نحكي على المفاجآت الساره. يعني قداش من تلميذ دخل خايف وكمل وهو فرحان، قداش من تلميذ ماشي في باله مش باش ينجح ومن بعد نجح وثم ودايوغ نجح حتى بتفوق. علاش؟ على خاطر النجاح مش كان كمية المعلومات اللي في المخ، راهو نجاح لازم برشا ثقة في النفس، هدوء، راحة، تنظيم، ومع المعلومات يزمو اون بون استراتيجي كسوسوا في المراجعة وخاصة نهارة الامتحان. هنا نصائح لولادنا اللي بشي عدي والباك، كي توصلك ورقة الامتحان بربي أول حاجة هكا خذ نفس عميق، دونك يهديك، ما تبديش تجاوج ديريكتومون، أقرأ الورقة الكل أما بهدوء، كان حتى شفت سؤال ما تعرفوش ما تخافش، عديه وامشي للسؤال اللي تعرفه. أول إجابة صحيحة راك تكتبها راهي باش تعطي للمخ برشا كونفيونس وأسيورانس. ما تخليش سؤال بلاش إجابة، حتى كان ما عندكش الإجابة الكاملة اكتب اللي تعرفه، فكرة، مثال، ديفينيشن، إكواشن، فورمول، راهم هذوما الكل ينجموا يتاخذوا بعين الاعتبار وعندهم معنا في البغام عليهم النقاط. ما تعطيش سؤال واحد أكثر من حقه، قسم وقتك بذكاء، بذكاء يعني راهو الامتحان مش كان مش استعراض عضلات إذا كان حب نقوله، يعني مش كان معلومات. أكيد هو يلزم تحط الإجابة الصحيحة وتوظف المعلومات اللي عندك الكل، أما رو تكتيك زادة، حاول أنك تربح الأكثرية أكثر ما يمكن من النقاط. دونك قسم وقتك بذكي وخلي في الأخر وقت المراجعة وتحسين ورقة الإجابات. وقت الامتحان ركز على روحك وفي الصالة، ما تقارنش وما تمهمش باللي دايرين بيك. لأولادنا اللي عاديوا الباك نقول لهم وقت اللي انت في قاعة الامتحان اي كونفيونس ان توا، ركز مليح وراو نجاح للشجعان. وخمم معناتها وما تنساش سورتو اللي راو البرة، فما امك وبوك قاعدين يدعيوا لك وراهم قاعدين يستناو باش يشوفوا الفرحة، فرحة النجاح في عينيكم، خاطر هذيك هي اللي تفرحهم. هنا دونك ميساج سورتو موجه للامهات والاباء، الفترة هذه وي فترة صعيبة بصراحة، ومن تجربة شخصية أنا كعديت الباك كان أسهل عليا برشا، دونك المعلومات نعرفها ونعرف ش حضرت، وكان أسهل عليا برشا نسيطر على الخوف متاعي وعلى أعصابي وعلى ستريس. أما كي جاء الدور على أولادي اكتشفت اللي الموضوع أصعب وأصعب برشا، تحس روحك خارج اللعبة out of the box يعني، وما تتحكمش فيها وتعدي لحظة

0: source de confiance مش de stress. نكون الطاقة الإيجابية ونكون مصدر الراحة والسند والثقة. وإن شاء الله ربي يوفق ولادنا الكل وفي الأخر ومن كل قلبي نتمنى النجاح والتألق للجميع ونتمنى زادة الفرحة تدخل كل دار عن قريب.
1: إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة بشرة. أكيد دونك تونس اليوم فما هي فترة الويكاند هذية الراحة دونك لغبخيز باش كون نهار الاثنين. تسنيم تتفكر راك الفترة متاع حكاية
2: نعم نتفكرها بالكدير يا حسرة مش بعيدة برشا ومفيت أنا عديت الباك ما عديش برشا. أما نحب نقول حاجة نصيحة فكرتني فيها توا مدام بشرة إنه اللي عديوا في الباك أمان كي تكملوا كي تخرجوا من الإكزامان ما تخزروش الكوريكسيون اللي فات ما عادش تخزر له أبدا خمم في اللي جاي. ما نخزروش الكوريكسيون تاع بعضنا تشوف روحك عملت غلطة كذا تولي تدبر وما تقول يا ليتني كتبت هكا لي
0: خنوسيو كيف كيف الأولياء ما يبداوش يلوجوا على الكوريكسيون ويوريوها للصغار ومش بيكون عملت هكا ومش بيكون عملت هكا ويبدا يحسب دونك خلي من بعد خلينا نكملوا ومن بعد تو نعملوا ليفالويشن
1: ايفيكتيفمون. تفضل تسنيم.
2: جوست حاجة أخرى زايدة نحب نهني نحب نعززك الثقة بالنفس على الخطرة واللي يخدم يلقى وفماش عابد يحضر وما يلقاش ريزولتا دونك كثقة في النفس هذيك ادخل لها كونفيونس هكا الباك مادام كمحضر تانكيت الفا فينير معناتها ما فماش هروب منها اذا كان تبدا ليتيديون محضر وهيئ نفسه تلميذ فوالا تلميذ محضر وهيئ نفسه للبكالوريا فوالا.
1: بشرة لهنا أنه سرتو أنك قلت كوالية عشت الباك خفيت الباك وعشت البكالوريا كل شيء فما ضغط فما بريسيون معمول ناتوريلمون على الباغون
0: هو زي ناتوريل وحتى كان أنا يعني هكا نبدأ نحكي مع روحي ونحب نتحكم أما لي رير لي رو موجود أوكي أما كلي ماذا بيا هو الأهم أنه ما نوريهش لولدي
1: سرتو
0: أوكي ما نعديش جو كومونيك با لو ستريس خاطر ونحاول نتحكم في روحي ونحاول أني نحكي مع روحي لي سافا يلي بيان ولدي سافا والبنتي سافا اي ابري راهو في الاخر بكل فما حاجه ديما نقول دي سي با لا فان دو موند اوسي اوكي يعني هذيك هي هو محطه من المحطات مش اللي يعني تيرمينوس ولا المحطه الاخيره
1: اليوم خلينا نقولوها اليوم احنا اون بلان بكالوريا ما فما خطفتش برينسيبال فما سيسيون بعديك كونترول والحياه
0: ان شاء الله يا ربي الناس كل تنجح
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: اوكي وما يضيعش المجهود نتاعهم اما راهو سي فري راهو برشا اولياء هما اللي يكونوا سورس دو ستريس نحاولوا نكونوا نورمال راهو كاهو يعني
2: شفتوا فما نقطه معينه في الفلوس يبدا كل البارون يوصل فك الاحساس انا صرفت عليك ويولي كل تجي تدخل بالستريس
0: نتاع
2: صرفوا عليا عام كامل يا ربي كامل ما نجحش لي معناتها ديما البارون لهنا هو يحاول انه يسيطر على الستريس هذاك راهو البارون اللي نجم يخلي ولده يعديه بكل اريحيه وكيما نجم بارون يخلي ولده يعديه بكل ستريس ويكون هو سبب وقديش من طالب متميز يجي في الباك ويتيح راهو ذيك من
1: ماكل بريسيون متميز تسنيم ترشي على
2: تلميذ الله غالب
0: اي لي زاكسيدون هذو ما يصيروا راه مالوغوزمون فهمت كيفاش خاطر راهو راني قلت لك الكونديسيون فيزيك اي مونتال مهمه ياسر فهمت كيفاش انو نحسوا بالثقه
1: نحكيو شويه تكنيك بشرى اكدت في الكلاندوي انك ابدا بالسؤال اللي تعرفه مهم برشا
0: اي اي ذيك يعطيك الحافز لا موتيفاسيون باش تكمل مخك ديجا سي يقول لك اوكي اوني بيان فهمت كيفاش وكان فما سؤال ما توحلت فيه ما توحلش خاني هذاك علاش قلت لك مش استعراض عضلات راهي الامتحان كالبزنس يعني تلقى كيفاش تربح اكثر ما يمكن يعني اعداد فهمت كيفاش
1: انك لما النقاط
0: فوالا النقاط فوالا سي سا فهمت هذيك هي لازم تكون ذكي
1: توظيف نتاع
0: مش ذكية يعني في تخزين المعلومات ولا ذكية كيفاش تتصرف وكيفاش
2: بشوية المعلومات اللي عندك
0: بشوية المعلومات والله وفما برشا راهو
2: ابدا ديما بالساهل جاوب على الساهل الكل قعد لك وقت وقتها ابدا شوف اللي ان اكزرسيس اللي يبدا صعيب شويه باش اموا تضمنك الساهل هذاك تجيب منه اكبر عدد ممكن
1: فوالا دونك هيفي دونك كومبوزون نيفو اللي فهمتوا الكونسيبت نتاعنا في ليميسيون الجديده اللي متواصلين معاكم حتى النص النهار بعد شويه كما قلنا نستقبلوا السيد مهدي عمار عن اي تي يونيفرسيتي خليكم معنا حد نص النهار نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
2: جوهرة
3: كوبيزون كل سبت من 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
4: 22 دقيقة بعد 11 متاع الصباح مواصلين معاكم في كومبيزون، التحق بنا الآن. هذا هو الموعد الجديد اللي باش يرافقكم كل السبت من 11 ونص النهار، الموعد اللي باش يرافق كل تلميذ، كل طالب وكل ولي يحب ياخذ القرار الصحيح في مستقبله الدراسي. اليوم كما نعرفوا بعد الباك السؤال اللي حير العائلات والتلامذة هو شنو باش نقرا، خاصة في وقت توا التكنولوجيا تتبدل كل يوم، الذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في الخدم اختصاصات، الطالب يلوش في تكوين مواكب للعصر. اليوم في كومبيزون باش نحكيو على التعليم العالي، الاختصاصات المطلوبة، وكيفاش الجامعة تنجم تكون نقطة انطلاق حقيقية نحو النجاح. نستقبلوا سي مهدي عمار المدير العام الاي تي يونيفرسيتي، مرحبا بيك في الحلقة الأولى من اوبن من كومبيزون.
5: يعيشك بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. صباح الخير، صباح النجاح، ومرحبا بمستمعي جوهرة فام.
4: يعطيك الصحة. سؤال كلاسيكي، لو كان تعرفنا بآي تي يونيفرسيتي سي مهدي.
5: باهي، آي تي يونيفرسيتي هي جامعة خاصة معترف بها من وزارة التعليم العالي، مرخص لها من معترف بها كيف كيف من عماد المهندسين التونسيين بالنسبة للدبلوم دانجنيور بتاعنا. احنا جامعة فيها دو زونتيتي كبار، دونك عندنا ليكول بوليتكنيك بتاعنا اللي عندنا فيها دي ليسونس اي دي ماستر في الاي تي في الانفورماتيك، عندنا سيكل بريباراتوار اوز اتيود انجنيور، وعندنا دو سيكل دانجنيور، سيكل دانجنيور اون انفورماتيك وسيكل دانجنيور اون جيني الكتريك اي انفورماتيك انستريال. هذه دونك لونتيتي الاولى. لونتيتي الثانية هي بزنس سكول، دونك عندنا بزنس سكول اللي عندنا فيها دي ليسونس اون سيونس دو جيستيون، نوتامون كونتابيليتي، فينانس، ماركتينغ، جيستيون ريسورس هومان، وعندنا دي ماستر اون ماركتينغ ديجيتال، اون فينانس اي اون مانجمنت دي بروجي. دونك الجامعة نتاعنا زاد كيف كيف اللي اكريديتي اوريس للمعلومة، دونك اوريس يعني لابيل اوروبيان اللي هو يخلي الدبلوم دانجينيور نتاعنا معترف به في كل الدول الأوروبية. احنا متواجدين في قلب تونس العاصمة، نهج فلسطين، بحذا جاردان جان دارك وبحذا البلاس باستور، اللي يخلي الاكسيسيبيتي للجامعة متاعنا متوفرة من ناحية وسائل النقل وكل شيء.
4: ممتاز. شنو اللي يميز اي تي يونيفرسيتي على بقية مؤسسات التعليم العالي في تونس؟ يعني فريمون شنو اللي نلقاوه في اي تي ما نلقاوش ايوه؟
5: ذكر احنا وفات اي تي من الحاجة اللي نركزوا عليها واللي نعطيوها اهمية قصوى هي لكايتي لفورماسيون، جودة التكوين بالنسبة لنا حاجة ما نلعبوش فيها. دايور للانفورماسيون انه الفونداتور دونيفرسيتي في حد ذاته هو دكتور، هو استاذ جامعي في الجامعة التونسية، وانا بيدي زادة انسينيون اكس انسينيون اونيفرسيتير، قريت 16 سنة بالضبط. دونك هذايا بالنسبه لي نزيدكم معلومه اخرى انه لو كور انسينيون بيرمانون تاع اي تيم كلهم دي دكتور. دونك انا بالنسبه لي هذوما ديجا ضمانات نتاع جوده نتاع نتاع نتاع فورماسيون نتاع تعليم اللي هي مهمه برشا. كيف كيف لي زونسينيون فاكاتير نتاعنا من خيره الاساتذه والخبراء والكوادر في كسوا في الجامعات التونسيه ولا في المؤسسات الوطنيه والاجنبيه، وهذا كيف كيف كيما قلت لك. دونك هذه حاجه مهمه. الحاجه الاخرى نجم ناكد عليها انه المناهج البيداغوجيه اللي نقريو بهم اللي هما مناهج عصريه اللي هما مناهج عصريه واللي فريمون معناتها اللي متعامل به في اكبر في المدن المتقدمه اللي في المجال هذايا. كي نقول مناهج عصريه معناتها يعني مناهج تعتمد على برشا مشاريع بحث، يعني دي زابروش بار بروجي لي كلاس انفيرسي، واللي هي تقطع زاده مع المناهج الكلاسيكيه والتقليديه نتاع الكور ماجيسترال ونتاع هذايا. دونك نحاولوا انه نتفاداوها. كيف كيف اللي بحكم احنا في ميدان سورتو بالليكول بوليتكنيك دونك في ميدان الاعلاميه والاي تي, ونعرفوا انه هذا ميدان فيه فيه تطور معنا دائم. دونك عندنا نسميه احنا سيلول دو في تكنولوجيك, يعني خليط يقظه تكنولوجيه متكونه من اساتذه من خبراء اللي تخلينا ديما نحاول نكون ديما مواكبين
4: اكيد باش نرجعوا لها.
6: أما قبل أنا عملت مقارنة بين أي تيم يونيفرسيتي والجامعات الأخرى الخاصة في تونس, يعني اللي أنا هكا جلبني اللي أنتو تمتازوا خاصة بالأكمبانيومون انديفيدويل مع الفرص التشغيل اللي هي معناتها سي أن بوان فور بالنسبة لكم. كنت تفسر لنا هالأكمبانيومون
5: الأكمبانيومون هذا جاي كما قلنا من من من طريقة من المنهج متاع الدراسة متاعنا, من الأبروش اللي قاعدين نستعملوا فيها في التدريس. Principalement, comme je disais, c'est l'approche par projet. C'est ce qui fait que l'étudiant l'accompagne dans les différentes phases de la carrière. D'ailleurs, quand on dit l'approche par projet, nous avons un module qui est le projet semestriel. Dans chaque semestre, l'étudiant a un projet qu'il va faire. Il va faire 3 années de cycle ingénieur. Il va faire déjà 7 projets. Ça, c'est vraiment très important. Quand on dit le projet, on va faire une table au carré. C'est comme on dit. Il y a une soutenance, il y a un jury, il y a un membre du jury qui est dans la technique de communication. Et ça, c'est tout pour nous prendre le talent pour le travail. Et pour être méméisé, que ce soit à l'extérieur de l'économie, مي زاد كيف كيف على مستوى الانساني والتحضير
6: يكون امبليكي في الفورماسيون تاعو سا دون بار اي اوسي دونك اكيرير دي يعني الفورماسيون هكا المهارات لي سوفت سكيلز هذوما الكل اللي هما مهمين في
4: اما هنا سي ما سامحني تسليم هنا حكيت على لي دو زاكس المهمين, لكن تعطينا اكثر السبيسياليتي الموجوده اكثر في اي تيم, تعطينا اكثر بار ديتاي
5: بالضبط. مثلا كان ناخذ لو سيكل انجينيور, دونك في السيكل انجينيور بتاعنا لو سيكل انجينيور ان انفورماتيك, دونك اون فيت عندنا كات سبيسياليتي واللي هما دي سبيسياليتي كيما قلت لكم راهم ديما اون ايسي دو لي ميتر ا جور سويفون لو بيزوان دو مارشي دو ترافاي. وهذا كله يتعمل كيما قلت لك دون لو كادر دو لا سيلول دو في تكنولوجيك, معناتها نجتمعوا بالخبراء وباللي زيكسبير في لي سوسيتي, هما ناخذوا الفيدباك نتاعهم نسمعوهم دوات تر اليكوت باش نشوفوا شنو لو بيزوان ريال دو مارشي. دونك لي سبيسياليتي اللي عندنا توا عندنا في السيكل انجينير انفورماتيك عندنا دونك لا سبيسياليتي اي اي داتا ساينس انتيليجنس ارتيفيسيال اي داتا ساينس اللي هي فريمون سا سي الحاجه كي فريمون اون فوغ وهو لو بيزوان اكزاكتومون لافينير ولو بيزوان دو مارشي اكطوال. السايبر سيكوريتي زاد كيف كيف دونك سي مي سبيسياليتي واللي هي فيها اون فورت دوموند على شان ناسيونال وانترناسيونال سورتو داكور. عندنا الكلاود كومبيوتينغ فيرتواليزاسيون دونك aussi c'est une spécialité qui est très demandée ou le génie logiciel système d'information il est تقعد ديما هي راهي لا باز معناتها فما شكون يقول لك لا بروغراماسيون لا وباش تتبدل وليا باش تاخذ بلاصتها ريالمون
7: راهو تقعد ديما لازم ديما فما التاقلم مع سوق الشغل الحالي شنو المطلوب سورتو ليا اي تاو سيبر سيكوريتي هذو العالم شنو طالب. دونك سي تري بيان ديجا لو فيت انكم ادابتي مع الدوموند اليوم.
5: Exactement.
6: Donc vous avez des cycles d'ingénieurs et aussi des licences.
5: Des licences, fait licence bien sûr, c'est kif kif. On a une licence en génie logiciel et système d'information. On a une licence en business intelligence, c'est kif kif. Hatta hiya fiha une forte demande ou matlouba barcha.
6: Les métiers de la business là, est-ce qu'ils sont menacés par l'IA?
4: Justement, رجعت للاي اي انا justement تو قبل هذا باش نحكيوا على الاي اي certainement. اما كيفاش فما ان équilibre اللي يصير بين التكوين الاكاديمي والبراتيك يعني في les différentes spécialités qui fait
5: effectivement هذا نرجع ونعاود نقول انه احنا اوني اون تران دادوبتي دي ابروش اللي تخلي ليتيديون دي ابروش اللي تركز برشا على التطبيقي النظري يقعد ديما مهم. مي ماك تعرف توا احنا في الوقت هذا الطالب ديما يلوج على لو فولي براتيك اللي هو مهم برشا.
7: نحب مش نحط روحي في بلاصه الطالب انا تو باش نجي نقرا عندك انا نعرف بالكدا انه قريو اي اي سيبر سيكوريتي اي راكي في ديجيتال شنو هو البلوس شنو هو لافونتاج يا اخي فما بالحق دي زكتيفيتي اللي انا نجم نتعلم منهم بمعنى انه باش نعمل انا مثلا حتى من سوفت سكيلز نحكي خاطر ذي البلوس امبورطون توا في وقتنا معنا تحب ولا تكره لانسيرشن بروفيسيونيل تستحق يكون عندك المينيموم باش تقدم نفسك قدام شركه ولا باش تعمل اونترتيان دومبوش ولا ميم اونترتيان دادميشن ونعشينا حتى ديتود على لترونجي ولا حاجه دونك اون ا بيزوين دو سا اسكو هالليكول هذه باش نحط روحي في بلاصه الطالب سامحوني مي بالحق توفر الحاجه هذه للطالب ولا لا
4: جوستومون يعني هي في الكادر نتاع انه ما يخرجش بشهاده كهو في الاخر كي يخرج يعني من الجامعه يخرج يعني بشهاده ويخرج بحاجات اكتسب الخبره اللي هي مطلوبه وهو يقرا
5: ايفيكتيفمون دونك هذا نرجعوا له دونك ديما نقولوا انه العباد اللي خايفه من الياء والياء بالكش تاثر على على المارشي دو ترافاي انا نقول لهم راهو صحيح اكزاكتومون ما يلزمناش الياء لازم ناخذوها في كونتكست نتاع ايفولوشن تكنولوجيك داكور كيما جات في فتره الانترنت كيما جات جال الكلاود كيما في التليفونات جا سمارت فون وقلنا راهو الدنيا باش تبان مي ريالمون قعدنا ديما ماشيين وون سادابت عندنا اون كاباسيتي دادابتاسيون كبيره برشا دونك اون دو سادابتي دونك سا سي امبورطون بقى شنو هو انه يلزمنا اون دو ميتريزي لي زوتي ديال ليا سا سي تري امبورطون كو سوا بالنسبه للي عاملين انجينيور ولا حتى نحكيوا على ليميتي نتاع البزنس
8: اي نوصفوهم بطريقه صحيحه
5: اكزاكتومون فما ولهنا نحب نطمنوا برشا ل باشولي ولا اللي بشي اللي يخمم باش يعمل اون كارير في ولا اون سبيسياليتي في البزنس نحب نقول له راهو يفو با سافولي البزنس فيه باش تقعد ديما تقعد فيه اون غروند كومبوزونت هومان معناتها ديما ثم سكون ابل بريز دو ديسيزيون ليدرشيب الانتويسيون لا مانيير دو جيري لي شونجمون
4: يعني ماهوش عدو راهو ماهوش اي عدو ماهوش عدو
5: اكزاكتومون ايش في توا كيما كنا توا الماركتور دو نوتر جور يزمو يكون متمكن مثلا من السي ار ام يعرفش معناتها سي ار ام يعرفش معناتها ريفيرونسمون يعرفش معناتها ماركتينغ ديجيتال سا سي سي تري امبورطون يعرفش معناتها برومبتينغ دونك هذوما هما احنا دونك في اي تيم في اي تيم يونيفرسيتي اون ا بريزي لي فرونتيير ما بين لي دو فيليير ما بين لي دو زونتيتي اللي عندنا و لي زونسيون تاع ليكول بوليتيكنيك نتاعنا يقريو في البزنس سكول نتاعنا و ايفيكتيفمون نقريو في لي زوتي هذوما بوركو نو زيتيديون في البزنس يل ميتريز هذوما لي زوتي هذوما وما يلقاوش رواحهم نهار اخر دي فازي
7: اي سا سي تري امبورطون ليجي لامبورطونس نتاع ليا احنا اليوم في البزنس سورتو باش تحل شركه باش تكون صاحب مشروع اذا كان ما تستعملش ليا باش تكون دي باسي سامحني دونك اللي يسمعوا فينا راهو حتى لي زوتي اي اي تو الشركات حتى باش تعدي اونترتيان ولا تيست راهو يبدا هو عارف انت باش تستعمل ليا دونك ولا ما عادش هذيك المشكله مي لازمك تعرف كيفاش تستعمله و جو بونس هذا هو انتما لازم تكون توريو زاد لي زيتيديون كيفاش يستعمل ليا دون مانيير انوفونت وما يخليش جوست هكا مسلمه وكها
5: ايفيكتيفمون هذه باش نرجع للسؤال نتاعك الاولاني نتاع تو بحكم التطور اللي صار في ليا تو لي ديسيدور ولي شيف دونتربريز ما عادش ينظروا ولا ما عادش ينظروا برشا للتكنيسيتي ولا ينظروا للسوفت سكيلز سا سي تري تري امبورطون ولا يشوف لك سي لو كومبورتمون هومان تاع الكانديدا هو اللي ساعات يفي لا ديفيرونس ما بين ان كانديدا و ان اوتر ولهنا فريمون في اي تيم on a on a on a on a tenu compte de tout ça ou bêche on a tenu compte avec une activité extrascolaire très très riche fait la team t'as ou fait la team on a maintenant on essaie que l'étudiant il compte mais à part l'enseignement
8: une
5: académique
8: vie associative et des
5: exactement
8: clubs,
5: exactement
8: voilà,
5: donc on a
4: le quand t'as qu'une à la مختلف النادي النوادي ou les activités اللي عندك
5: on a plusieurs clubs on a club i3e on a club Securinet اللي هما sont des clubs très actifs on a un club très très actif et le club de robotique واللي هو ان كلوب اللي ينشط بالكدا بالكدا وشاك اني ننظموا ان اكاتون انويل نشاركوا فيه لي زيزات كل نتاع الجمهوريه كل
8: ونعمل فما ايشانج مع الجامعه العموميه
5: بيان سور
4: مهم برشا
5: نعملوا في سيتي دي سيونس هذايا دونك لاكاتون باش نجمعوا النومبر كبير هذايا هذايا ديما نعملوه في شهر ماي احنا اون جينيرال نعملوا في شهر ماي دونك لاكاتون وفيه دي بري يتعطاو للاحسن بروجيات يتعملوا وحاجه مهمه برشا دونك لا في هذه لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير نجم نذكر زاد لي فيزيت انتربريز زاد لي فيزيت انتربريز معناتها احنا ديما في على على على طول العام ديما ثم دي فيزيت انتربريز عندنا دي
8: زونتربريز دير سؤال يعني اسكو عندكم دي عندكم ديز انتربريز بارتنير سورتو بور لي ستاج بور لا بارتي براتيك
5: بيان سور بيان سور ولهنا نعرض زاد على نقطه مهمه نعملوا زاد سكون ابل ان جوب فير جوب فير انويل كل عام زاد نعمل جوب فير يحضر فيه
7: بروفيسيونيل بالضبط حطوا كونتاكت ديريكت الطالب مع الخدمه مع
5: ايفيكتيفمون يحضروا فيه مجموعه كبيره من المؤسسات وتكون فرصه للستوديون باش يتعرفوا على لي سوسيتي يلقاو دي ستاج دي تي يلقاو دي ستاج بي اف هذا نعملوا في المواد نوفمبر كل عام نعملوا في المواد
7: انا عملت شويه ريغيرش نلقى عندكم دي سيرتيفيكاسيون وجينيرالمون كي نسمعوا كلمه سيرتيفيكاسيون سي بيون اسكو بالحق معناها هكا فما دي سيرتيفيكاسيون عندكم حسب ما سمعتي غراتوي معاكم دونك جوست ا فيريفي الحق
5: صحيح صحيح دونك اي تيم هي الجامعات كل تحكي على السيرتيفيكاسيون مي اي تيم الجامعات القلائل جدا اللي كي تاخذ على عاتقها لي فري نتاع الفوتشر نتاع السيرتيفيكاسيون معناتها احنا ما نقتصروش على بريباراسيون على سيرتيفيكاسيون احنا بعد ما يعملوا البريباراسيون على سيرتيفيكاسيون يتعديوا الاكزامان نتاع الاورغانيزم انترناسيونال اللي تبعته سيرتيفيكاسيون سيسكو مايكروسوفت اي اوتر ولي ستوديون احنا احنا احنا اي تيم effectivement IT université تاخو على عاتقها وعندنا tout un enchaînement de certification معناتها الاستوديون على طول الثلاث سنين اللي يقرا فيهم مثلا السيكل انجينيور عنده ان بلانينغ نتاع دي سيرتيف يعملهم يعديهم نبداو بيان سور بالبازيك الفوندامونتالز ومن بعد نعملوا الانترميديير للاسوسييت ومن بعد نعملوا البروفيسيونيل والاكسبير دونك فما فريمون اون بانوبلي دو سيرتيف اللي نقدموهم للطلبه نتاعنا وهي فريمون احنا بالنسبه لنا هذا سي خاطر نهار آخر بتتر نحكيه طوب صفة عامة اتوديون بشي يخرج البرة بالدبلوم يمكن ما يعرفش لزيونيورسيتي في تونس ما كي تقول راني أنا سيرتيفي تال وتال وتال دونك يعرف لك خاطر السيرتيفيكاسيون هذيك تاخذها من تونس تاخذها من وزيتازيوني تاخذها فرنسا سي
8: انترناسيونال ما انت بسيط هكا نجم يسألوا الطالب ولا حتى الولي دونك شنية المؤسسات اللي تخدم لدبلومي النوع متاعها شنو بريبش الولي هكا يعرف
5: بالنسبه للسيكل انجينيور بار اكزومبل في الانفورماتيك اكثر لي سوسيتي اللي خدموا هما لي سوسيتي نتاع لي ديفلوبمون دو لوجيسيال لي سوسيتي دو ديفلوبمون دو سوليوشن اي
8: ا
5: لي سوسيتي لي داتا سنتر بار اكزومبل ديرنييرمون مازلنا كعملنا اون فيزيت انتربريز الداتا سنتر دونك لهنا في تونس لي سوسيتي اللي يخدموا في الروبوتيك اللي يخدموا في السيستم امباركي دونك بليزيور دونك سوسيتي في سايبر سيكوريتي زاد تولات حتى في تونس ولاو عندنا دي سوسيتي كسوا tunisienne ou à l'étranger li qui قاعدين يديفلوب دي سوليوشن دون في الكادر نتاع السايبر سيكوريتي دونك لهنا لي ستوديون الحق موجود معناتها لا دوموند وحنا الحمد لله في اي تيم عندنا ان تو دومبلويتي كبير برشا معناتها
4: جوستومون يعني النسبه نتاع ادماج الخريجين تاع اي تيم
5: بالضبط احنا في حس تقريب بالنسبه لي انجينيور اون بارل دو 93% 93% والحمد لله بكل فخر نقولها عندنا برشا طلبه مشى يعمل في البي اف نتاعو وإلى إيتي رتنو معناتها مشى على أساس أنه باش يعمل أربع شهور ستاج بي اف او من بعد أنا معناتها جو سوي فريمون أغريبل مون سوربري كيف نجي ونحكي مع شيف دونتربريز باش يوريك قيمة الطالب أنه ساعات حتى لو شيف دونتربريز بيدو يحضر له في السوتنونس نتاعو وكيف نجي ونحكي معاه ونقول له بلاش شنو نحب ناخذ الفيدباك نحب ناخذ لو روتور دونك يقول لي شنو يقول لي سي لي ريكروتي تقول لي أنا والله سانسيرمون ثم شكون جيت نحكي معاه قال لي تي سي تو يحب ياخذ كونجي بعد البي اف وانا ما يساعدنيش معناتها
8: هذيك الحاجه هذه معناتها تفرحنا برشا
5: اي والله
8: يعني بالحق انه ليتوديون من قبل السوتنونس نتاعو تلقاه سيد ديجا ريكروتي بالحق ياسر تفرحني انا
5: هذا سي تري امبورطون و سانسيرمون معناتها احنا زاد كيف فخورين جدا وبكل صراحه عن زاد كاليتي نتاع الطلبه والله ممتازين جدا حتى راهو العقليه نتاع بريفي واتاتيك في تونس تبدلت برشا راهو معناتها بكل صراحه عندنا طلبه تتفوق على الطلبه الموجودين في القطاع العمومي فما حتى مشكل
4: اكيد فما اولياء فما شكون يسمع فينا توا قاعد يسمع فيك سي مهدي تحكي على اي تيم يونيفرسيتي شنو فريمون الضمانات اللي تجم اليوم تقدمها اي تيم يونيفرسيتي على مستوى الجودة الكاليتي أكاديميك وخاصة المعايير الدولية
5: كما قلت في التقديم ساعة أهم حاجة ونجم نقولها أنه ديجا في حد ذاته لو لابيل أوريس سي ان لابيل راهو ماهوش ساهل باش تاخذ لابيل اوريس. لابيل باش نذكر لابيل اوريس هذا ان لابيل اوروبيان اللي يخلي الدبلوم دانجينيور نتاعنا اللي ريكونو دون تو لي بيي اوروبيان. هذه حاجه مهمه برشا معترف به بالضبط. وراهو يمكن يتيم اختارت الثنيه الصعيبه معناتها في عود تقعد تلوج على بارتناريا مع جامعه ولا زوز ولا موبيتي ولا سي سويت. احنا هنا شوزي لو شومان بتاتر لو بلو ديفيسيل واللي هي راه باش تاخذ اللابيل هذا. سي فما دي زيكزيجونس دي نورم كي فو ريسبكتي كيما قلنا معناتها اللي تخلي لك تضمن لك جوده نتاع تعليم
8: وتضمن لك اي فوالا جوده التعليم اون كونتينيو معناتها اكثر منه يعني. اوكي اللابيل مهم اوكي ويبيع
5: اوكي صحيح.
8: مي اكثر انه هو يضمن لك جوده التعليم يعني
5: بالضبط. هذه حاجه مهمه برشا
4: واضح. دونك سي مهدي كنت تعطينا فيت في الوقت كلنا شنو هي كنت تحكي لنا في ساعه شنو هي الرؤيه نتاعكم للمستقبل وتلخص في يعني تلخص بالنسبه لي التعريف يعني في الاخر الاي تيم.
5: والله ايش نقول لك اي تيم احنا اي تيم سي يونيفرسيتي كي اي تي دونك كري اون 2018 ماناش برشا. دونك عندنا تو 8 سنين جامعه فتيه
4: حاجه
5: 8 سنين باهيه. مي سي يونيفرسيتي اتايمن الحق احنا قراب برشا من الطلبه نتاعنا اوني اليكوت اوني رياكتيف. وهذا اللي لوج عليه الطالب واللي لوج عليه الولي بصفه عامه انه نحاولوا ديما نكونوا اليكوت دو نو ستوديون دو نو انسيون دي اكسبير كيما قلت لكم بور اتر لا باش. هذه حاجه مهمه برشا. ان شاء الله نقعدوا ديما في اللونسي هذه ان شاء الله. اي تيم في كلمه كان لخصها في كلمه نقول مايند سيت.
8: اوكي
5: اي تيم عقليه.
4: يعطيك الصحه سي مهدي عمار. دونك باش تكون موجود معنا طيله الصيفه في كومبيس زون. احنا مازال مكملين معاكم حتى نص النهار وتجمو نفكركم اللي تلقاو التسجيلات على الباج فيسبوك جوهره اف ام. احنا بعد شويه باش نحكيو على فرص الدراسه في الخارج مع تسنيم شويخ ونفكركم اللي تجمو تكلمونا وتعطيو رايكم تساؤلاتكم في اللي حكيناه من اللي انطلقنا من 11 على 16 متكلمون على 36 300 ألف وإلا 73 275 800. نسمع الموسيقى وراجعين خليكم برونشي معنا في كومبيس زون.

0: Campus Zone.
1: Campus Zone. Campus Zone.
0: 48 دقيقة بعد ال 11 متاع الصباح وصلنا للجزء الأخير من الحلقة الأولى من كومبوز زون. إذا كنت طالب تلميذ أولي تحب تفهم أكثر باش تعمل الاختيار الصحيح، هذا هو الموعد الوحيد كل سبت على جوهرة اف ام وجوهرة تي في، توا مع تسنيم شويخ عن أجانس لينكيديو باش نعملوا جولة دورة حول العالم في كومبوز سون فرونتيير، نكتشفوا مع بعضنا مختلف الوجهات الدراسية في الخارج.
2: Campus sans frontières, مع تسنيم.
0: تسنيم تبارك الله اليوم التونسي باختو، اليوم كنا ما عادش نحكيو على وجهات كلاسيكية، كنا نحكيو كان على فرنسا، نحكيو على ألمانيا، نحكيو على دونك اليوم تبارك الله باختو التونسة
3: اكزاكتومون. توا القراية البرة عمرها ما كانت أوبستاكل التونسي، نجم نلقاوها باختو في الأوروب، حتى في الصين توا فما التونسة يقراو في الصين. إن قبل كل شيء القراية في الخارج هي هو موضوع يهم الطلب الكل والتلامذة زايدة، مش ما عندي التلميذ مثل تقرا في الليسي الموضوع هذا ما يهمكش، بالعكس خاطر ديما البروسيدور دابدا قبل بعام. ونحب المنبر هذايا نشجع تلامذتنا اللي في الباك سنة، ان شاء الله ربي معاكم بالتوفيق وبون كوراج. نحب نبدا بحاجه، يخي القرايه البرة بالحق هي حقيقه ولا حلمه؟ يخي اي عبد ينجم يقرا البرة؟ نحب نجاوبكم اي نعم، اي شخص في تونس ينجم يقرا البرة مهما كان الفورماسيون الاختصاص اللي عمله، مهما كانت الفورماسيون باك ليسونس ماستر، حتى لو كان هو تخرج وكمل. وكيف كيف هما برشا اسئله باش نجاوب عليهم، قداش تتكلف القرايه البرة، اسكو هي غاليه برشا، انا ولدي ما عنديش فلوس النجم ونخرجوا يقرا البرة، كيفاش ناخذ بورس، في المواضيع هذه الكل باش نحاولوا ان نجاوبوا عليها. اللي يفرق لهنا هي حظوظ القبول بين طالب واخر في القرايه البرة، كل البلدان متاحه. اللي يفرق بين جامعه بين اخرى هو الطالب شنو الاختصاص اللي يحب عليه، المعدل الجامعي نتاعو راهو ياسر مهم. هذاك علاش يسمعوا فينا ويعديوا في الباك، ما يسالش اتعبوا شويه النهارين خذوا ما ينتحفون، ولا حتى اللي عمل جاي باك اثني وركبه عوي من زمان، راهو هذاك اللي بشطر لك حياتك الكل مستقبلا. دونك فوالا، هذا هو ابروبو القرايه البرة. مانيش باش نحكي لكم على بلاد معينه،
0: حكيت تسنيم على الفرص كيف كي، يعني شنو المعدل مهما كان المعدل، يعني ما
3: شوف باش نكونوا زاد صريحين مع اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يفهموا القرايه البرة، هو الفرص تختلف انت والبروفيل نتاع الطالب. بمعنى فما جامعات عريقه جدا واللي هما سيلكتيف، هذاك علاش الطالب لهنا ماذا بيكون عنده معدل بي، يكون عنده نيفو في اللغه محترم باش ينجم يتقبل في الجامعه هذيك. وكيف كيف فما جامعات اللي سون بلو اكسيسيبل كوزوتر، يعني متاحين واسهل في القبول على جامعات اخرى. والبلدان كيف كيف فما بلدان تو نجمو نحكيو عليها اللي دوموند عليها قوي برشا، هذاك علاش لي شونس داكسبتاسيون يكونوا اقل شويه. وكيما فما بلدان فرص اما العباد مازالت مش فايقه بها، هذاك علاش لي شونس دادميسيون قويين بالكدا بالكدا. نجم نعطيكم حتى امثله،
4: جست نزيد على كلامك ابار الدبلوم والنوت الباهيه، راهو لي سوفت سكيلز اوسي لافي اسوسياتيف لي كلوب راهم مهمين ياسر حتى pour le
3: الدراسه. باش نكون معاكم صريحه، باش تقرا البرا راك باش تعدي اونترتيان مع الجامعه، لازم يكون عندك لو مينيموم باش تنجم تو بريزونت. احنا الحمد لله في لينكديون نجمو نعاونوك في هذا بالكدا، ونوصلوا حتى دي سيونس دو بريباراسيون ليميتي للطالب باش يعدي اونترتيان افيك اون يونيفرسيتي. كيف كيف السي في نتاعك ياسر مهم، لا ليتر دو موتيفاسيون اللي هي الرساله التحفيزيه ياسر مهمه للطالب. فما جامعات يقول لك انا القبول مبني على الرساله التحفيزيه اللي هي رساله يكتبها الطالب،
4: اللي هي تكون هي بيدها يبعثها للجامعات الكل، يعني لي كوبي كولي لازم تكون بيرسوناليزي
3: اكزاكتومون. الرساله التحفيزيه اللي ما يعرفش هي رساله يكتبها الطالب باش يحكي فيها علاش يحب يقرا البرا ويبرر البروجي ديتود نتاعو، علاش يحب يعمل في الفورماسيون هذية، واللي يحب يقرا في الجامعه هذية، واللي يكونوا فيها دي زارغومون جوستيفي اي سورتو بيرسوناليزي.
0: دونك لو كان تحكي لنا اليوم على الوجهات، قلت
3: انا قبل ما نحكي على الوجهات، انا مش حط روحي في بلاصه الطالب، وبالتجربه الصغنونه اللي عندي اكثر سؤال ينجم يجيني توا، كيفاش قداش تكلف في القرايه البرة، شنو هو
4: الكونت بلوكي كبارون
3: فوالا
4: بربي قداش تتكلف القرايه البرة، وراهي غاليه راه غالية بالنسبة لنا، يعني هي بالدوفيز والدينار متاعنا بالحق غالية برشا.
3: صحيح.
4: فما هكا ديزاستوس، فما شي حاجة هكا.
3: مع لينكديو نلقاو الحلول لكل الطلبة واللي تسمعات.
4: سهل لنا العملية.
3: إفكتيفمون، أما جوست حاجة واحدة باش نقولها، القراية البرة سي ان انفستيسمون. يعني أي يتكلف فلوس على الطالب، شو نكونوا صريحين، أكس فلوس هذيك تختلف ما بين جامعة أخرى ما بين بلاد أخرى. فما بلدين باش تقرا في باريس مثلا اللي باش تكلف مصروف فقط بلاش قراية في 1000 يورو كريك مثلا دوك، فما بلدين باش تكلف على الطالب فما بلدين لا. نحب نقول إنه إحنا مع أجنس لينكيجو الفلوس ما عادش مشكلة، على خاطر صح احنا بارتناريا الأولى في تونس هاي. إنه طالب ينجم يولي يخلص لفخي دي سكولاريتي نتاعو على 30 سنة افيك لبنك بي سي اي، دونك نجمو على 30 على سمحوني على 3 سنين هاي. يخلص 30 مليون
4: سنة معناها
3: عنده ماكس دو 30000 دينار 30 مليون تونسا يخلصهم هاي. على 3 سنين يعني الطلب مهما كانت البلاد ومهما كانت الجامعة يعني لفخي دي سكولاريتي ولات ما عادش مشكلة، سورتو إننا نحكي حتى على الببليك. فما عباد تقول لك نقرا في الببليك على خاطر بلاش، ما عادش موجوده، ما عادش بدلت الفورمولا دي 2026 حتى الببليك ولات تقرا مينيموم 15000 دينار 7000 دينار. فما اولياء ما عندهمش المونطون هذايا. نحب نقول لكم مع اجونس لينكيجو راهو بالحق نسهلوا لكم البروسيدور هذه ونحاولوا نلقاو حلول. كيف كيف نحب نحكي على الكونت بلوكي، فما عباد مش فاهمه الكونت بلوكي هو شنو. كونت بلوكي تفرض عليك الدولة باش انك تضمن عيشتك ومصروفك لمدة عام في البلاد هذيك. فما بلدين تطلب كونت بلوكي كيما فرنسا ايطاليا اسبانيا المانيا لوكسمبورغ بلجيكا، وكيما فما بلدين ما تطلبش الكونت بلوكي اللي هما كيما مالطا رومانيا الغريس اللي هي البلاد تاع الاوروب حاليا العباد مازالت مش فايقه بها.
4: شنو الوجهه تاع اللي هي تراها انتريسانت هكا اوبورتونيتي؟
3: الوجهات محلي السؤال نتاعك، على خاطر انا نحدد الوجهات حسب الشخص. بمعنى ينجم يجيك طالب يقول لك نحب نقرا بالفرنسي، دونك هوني الوجهات نتاعي يتحصروا فرنسا سويسرا لوكسمبورغ بيتيتر بلجيكا. ومن بعد يقول لي انا عندي بودجي 20 مليون، دونك مش نقول لوكسمبورغ بلاد الاغنياء مش في نجم يقرا ب 20 مليون تونسي malheureusement. Donc هوني اذا كان عنده ان تري بون دوسيي دي سي دو موين مثلا في البوبليك نقول له تيان عندك بورس نجم تصب في سويسرا، نجم تصب فما بورس حتى ما في بلجيكا، والا لو فامو نجم نصبوا على فرنسا اللي هي احنا لو فرونسي سي نوتر دوزيام لونغ وتعتبر فرنسا اقرب لنا حتى في الكولتور.
4: هذا حسب النوت والفلوس وحسب السبيسياليتي
3: حسب الاختصاص.
4: الاختصاص
3: نحب نكونوا صراحه مع بعضنا
4: اكيد
3: بلاد هيت نحكيو توا انا اكثر بلاد ديفلوبي في التكنولوجيا، هيت نحكيو توا احسن بلاد في العالم عندها كما يحكي لنا سمادي على السيبر سيكوريتي واللي جاي. هوني نحكيو على الصين ثاني اكبر قوه اقتصاديه في العالم، دونك اللي بالحق يلوج على الاختصاص وين ديفلوبي انا نقول له امشي للصين بلاد الانفورماتيك بلاد التكنولوجي اللي لوج على لي دومين ارتستيك، نقول له ايطاليا نقول له فرنسا فوالا يحب على الميديسين.
4: اما جوست هذا سؤال اخير خاطر مهم ياسر، راهو زاد راهو سمعه الجامعه في حد ذاتها خاطر الطالب زاد يلوج على مستقبله من بعد يعني
3: اكيد لازم تكون جامعه لازم تكون جامعه رينومي وبيان
0: اكيد سيغتينمون. يعطيك الصحه تسنيم، دونك باش يكون معنا كل جمعه نحكيو على الوجهات الدراسه في الخارج توا كما قلنا، وقيت ناخذ تليفون في انتظار يكون معنا حاضر. تقول لي مروه معنا في المباشر محمد علي، محمد علي اطار بنكي. عسلامه محمد علي.
5: عسلامه صباح الخير الناس الكل،
0: مرحبا بك في الحلقه الاولى في كومبيوس زون. عندك تسائل تفاعل مع من اللي انطلقت تسمع فينا من اللي بدات الحلقه؟
5: تقريبا
0: تفضل محمد علي.
5: حبيت نسأل تو انا عندي ولدي يقرا في الجامعه التونسيه في الجامعه العموميه، يعني كي يكمل هو مثلا الليسانس تو الا مثلا كان يحب قبل ما يكمل ليسانس ويمشي يكمل برا، يكمل ليسانس برا ولا يكمل ليسانس لهنا ويكمل ماستر من بعد ولا انجينيورا ولا سبيسياليتي اخرى، كيفاش يعني البوسيبيليتي؟
0: هنا موجه لتسنيم السؤال.
3: اكزاكتومون بي نحب هوني نوصل حاجه انه راهو الدبلوم التونسي ليسونس راهو معترف بيه وتنجم بيه تعمل اي ماستر تحب عليه في اي بلاد في العالم، دونك باش نبداو متفاهمين في النقطه هذه. بالنسبه للاختصاص والبلاد هو سولون هو شنو يحب وميولاته بين اللغه البودجي نتاعو اي تو، مي فوالا حبيت نوصل انه ليسونس راهو معترف بها ما تستحقش. بون بعض البلدان تطلب بيتيتر ليكيفالونس مي سورتو للبكالوريا مش للماستر مش لليسونس. معناها حاجه اخرى نسيت معلومه
4: هنا اذا كان هو يحب يواصل سيكل انجينيور في جامعه خاصه
3: فوالا
6: مرحبا بيه زاد في الاي تي ويجيونا من معاش ولده هو كان فاكت سيونس هكا
4: فاكت جو سي با
5: يعمل ليسونس جيني لوجيسيال
6: جيني لوجيسيال اي مرحبا ايفيكتيفمون مرحبا به دونك يجم يكمل سيكل انجينيور في السبيسياليتي اللي حب عليها اي سايبر سيكوريتي كلاود ولا جيني لوجيسيال حتى سيكل انجينيور ثم جيني لوجيسيال وي
3: نحب نقول نقطة استوعبتها إنه إذا كان الطالب يقرأ بروميير اني ولا دوزيام اني ليسونس ويحب يمشي ديريكتومون تخوازيام اني ليسونس لبرا راهو سي فيزابل يعملوا له فالوريزاسيون لك العامين اللي قراهم ديجا شوف شنو هما لي ماتيير شنو هما لي نومبر دو كريدي إذا كان يمشي مطابق لأكثر من 60-70% من الجامعة هذيك شنو تقري وقت يعملوا له أدميسيون ديريكتومون تخوازيام اني ولا أون دوزيام اني نشوف هذايا مش في الجامعات الكل ما في أغلب الجامعات الأوروبية ولا حتى خارج الاتحاد الأوروبي
5: يعطيك صحيح مهمة برشا يعطيك صح هذه حكاية أنه معناه ينجم حتى ما يحب يكمل البرا ما يحبش يكمل اللي
3: صنفه
0: يعطيك الصحة محمد علي دونك هكا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى الوقت فيسع ما تعد فيسع فيسع دونك يعطيك الصحة سي مهدي عمار المدير العام الاي تيم يونيفرسيتي ذكرنا برقم الهاتف
6: الاتصال باي تيم دونك يجمو يكلموا على 22-022-444
0: 22-022-444 يعطيك الصحة بوشرة بجاوي ميرسي بوكو
4: ميرسي ليكم الكل
0: تسنيم يعطيك الصحة
3: يعيشكم نحب جوست نقول حاجة فيسع فيسع لأي طالب يحب على كونسلتاسيون غراتويت معايا أنا أون بيرسون ولا لان دي زيكيب لينكيديو ينجم يكلمنا على 22-345-845 موجودين في شارع محمد الخامس وين بلاس باستور دونك تنجموا تكلمونا وتجيو بحذانا نجاوبوكم على الأسئلة الكل
0: يعطيكم الصحة دونك هذا هو الموعد اللي باش تلقاونا كل سبت من 11:30 نهار على الجوهرة اف ام في كامبوس زون مرة أخرى نقول إن شاء الله بالحظ والتوفيق وإن شاء الله العائلات التونسية تفرح بروفيتيو مليح حضروا أليز عندكم السبت ولا حد ارتاحوا مليح مليح تقص به عملوا تبحيرة أليز راه كما قلنا طيلة الحلقة راه ماهيش حاجة صعيبة ماهيش حرب في الأخر بالكل سي ان كونكور وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نعديو تزغريطة الجمعة الجاية في كامبوس زون خليكم أوفياء للجوهرة اف ام احنا نتقابلوا الجمعة جاية شهية طيبة وباي باي
2: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غازي خليل مع غازي خليل
7: عسلامة معكم إلهام نتقابلوا نهار السبت إن شاء الله من 6-8 متعليم في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل نغنيو في اللايف ونسمع أغنيتي جديدة ونحكيو على كواليس عالم الفن ومشاريعي نستناكم

0: الفنان طه حسين تسمعوا له الله من 6-8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل. مش غنيو ما تنساوش تابعونا.
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مي لافيغ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج. جوهرة
3: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. بعد سنوات من الغلق إعادة فتح نزلين بتمغزة وتوزر، واغتيال عسكريين لبنانيين بنيران للاحتلال الإسرائيلي. وفي تفاصيل أخبارنا، تمت إعادة فتح نزلين سياحيين بكل من تمغزة وتوزر بعد سنوات من الغلق، في خطوة من شأنها دعم طاقة الإيواء بالجهة وتعزيز الحركية السياحية والاقتصادية. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير السياحة سفيان طقية إلى ولاية توزر في إطار متابعة واقع القطاع السياحي بالجهة والوقوف على أبرز المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز جاذبية الوجهة السياحية وتنويع منتوجها ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واطلع الوزير بالمناسبة على مختلف مكونات المؤسستين والخدمات التي توفرانها، مؤكدا أهمية استعادة هذه المؤسسات لنشاطها باعتبارها رافدا أساسيا لدعم العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات وأحداث مواطن شغل جديدة. كذلك تحول وزير السياحة إلى مؤسسة حرفية مختصة في صناعة الأثاث والديكور من ألياف خشب النخيل وتأثيث وتجهيز النزل، مثمنا ما توفره من قيمة مضافة في مجال تثمين الموارد المحلية وإبراز الخصوصية الوحية للجهة، فضلا عن مساهمتها في دعم التشغيل وتنويع المنتوج الحرفي وتعزيز قدراته التسويقية والتصديرية. وشملت الزيارة كذلك عددا من مشاريع التهيئة والتطوير المتعلقة بمؤسسات الإيواء السياحي، بما في ذلك مشاريع الإيواء السياحي البديل، حيث تمت معاينة مدى تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات هذه المشاريع التي من شأنها الإسهام في تنويع المنتوج السياحي بما يعزز تنافسية الوجهة السياحية بتوزر. أيضا عاين وزير السياحة موقع عنق جمل بمعتمدية نفطة، حيث اطلع على أشغال صيانة وترميم مجسم فيلم حرب النجوم المنجز بتمويل مشترك بين وزارة السياحة والمجلس الجهوي، مؤكدا مواصلة العناية بالموقع وصيانته بصفة دورية وتحسين محيطه وجودة الخدمات وتنظيم الأنشطة المتصبة به وتوفير أفضل الظروف لأبناء الجهة العاملين به. يوم أعلامي عقدته بلدية تونس خصص لتسوية الوضعيات العقارية للمواطنين المتحصلين على أراض من بلدية تونس في إطار مشروع مناطق التهذيب العمراني. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، قال المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران أنه في إطار تسوية وضعية المساكن غير المنظمة، يتعين على المواطنين المعنيين بالتحوز على ملك الدولة التقدم بمطلب تسوية.
5: احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 مسكن، السيدة المنوبية ومنطقة جبل الأحمر 5,000 5,000، هذو مساكن كسوسوا معناها منظمة أو غير منظمة، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص، مش الكل، أما النسبة متاع المساكن العشوائية برشا. المواطن يزمو يتقدم مطلب ويحط فيه شنو الأسباب التي حالت دون التسوية، وإحنا نخدمو كا باركا. مثلا بدينا بجبل الأحمر، البلدية عملت NTPD ان بلان جديد كي لفريت لا ريتي جديده تكلفنا ب 750 مليون. عملنا بلاغ للمواطنين الكل باش يسويوا الوضعيات العقاريه نتاعهم. احنا الحق نتفاجئت باعتباره انه هالبلاغ هذا ليه بريس شهرين وما جاونا كان 200 ولا 203 مطلب في المناطق الكل. معناه اللي لاحظناه وين المواطن بعد ما هذبت البلديه وعملت البنيه التحتيه ورجلت كل شيء ويصب اموره برجله اللي ديزانتيريسي شويه. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي وجانب صغير على ملك بلديه تونس. احنا معناها توسكي بريفي انتزعنا يجي 70% من الاراضي نتاع الغير وثم اراضي نتاع البلديه، معناها 40% تبعين الدوله 50% البلديه و10 مازالوا بريفي. اي حي باش نهذبوه باش نعملوا له ليزيكيبمون نيسيسير نتاعو كوسوا معناها مدرسه حديقه جامعه. دعوه للمواطنين لاتمام تسويه الوضعيه العقاريه نتاعهم باش نعملوا لهم ان كونترا ديفينيتيف يولي كان ارض فيها تيتر يولي عنده شهاده اشتراك في الملكيه مش شهاده ملكيه، وكان ارض غير مسجله نعطيه احنا المساحه النهائيه ونعطيه المعطيات الفنيه كله ونعملوا ان كونترا كوسوا دو بريسيزيون كان عنده كونترا قديم ولا نعملوا له كونترا.
4: جهته دعا المكلف بتسيير إدارة النظافة ببلدية تونس شاكر بزويش المواطنين للمشاركة في حملة النظافة يوم 11 من جوان بمناسبة اليوم الوطني للاحتفاء بالنظافة والعناية بالبيئة.
6: يوم 11 جوان اللي هو اليوم الوطني للاحتفال بالبيئة بالنظافة والعناية بالبيئة، كما كل عام احنا في الاستعداد للاحتفال باليوم هذا ننظموا حملات نظافة استثنائية ونحبوها تكون معناتها بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني، مشاركة خاصة المواطنين اللي ندعوهم للانخراط بكثافة في الحملات هذه، كذلك السادة أعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي كلهم مدعوين للانخراط بكثافة ولمعاضدة مجهود البلدية وباش نرجعوا أكل لحمة بين الإدارة وبين مواطن. إن شاء الله احنا مستعدين تمام الاستعداد لتقديم كل الدعم اللوجستي من معدات خفيفة أو ثقيلة وباش نظموا حملات في كل دوائر البلدية التابعة لبلدية تونس بطبيعة دون استثناء. وفي الإطار هذا أن نوجه الدعوة لمكونات المجتمع المدني زادة باش يختاروا أماكن نحبوها تكون تشاركية، نحبوا الاختيار يكون من جانبهم هما، يقترحوا علينا الأماكن اللي يحبوا يتدخلوا فيها باش تكون يعني حملات سيبلي وحملات ناجعة. بالإضافة إلى النظافة طبعا الدعوة مفتوحة زادة للعناية به خاصة المناطق الخضراء، لأنه ديما احنا نقوله أنه النظافة ما هيش فقط رفع فضلات أو كنز، النظافة هي مشهد عمراني كامل فيه من نظافة الفضاء العام من تشوير من إنارة من كذلك العناية بالمناطق الخضراء وتشجيع.
4: دوليا استشهدوا 7 أشخاص وعدد من العسكريين اللبنانيين بينهم ضابط منذ فجر اليوم في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أفريل الماضية. هذا وأكد الجيش اللبناني في بيان استشهاد ضابطين برتبة عميد ونقيب فضلا عن جندي بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه، كما اعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال جميع مساعي التوصل لحل. للمرة الثالثة خلال أيام ووسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب الضربات المتبادلة بينهما خلال الساعات الماضية، يتوجه اليوم وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين وفق ما أفادت به وكالة مهر، في حين كشفت عدة مصادر مطلعة حصول تقدم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها. ختاما، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن اليوم استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خلال 48 ساعة، مما رفع حصيلة الضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23/2000 إلى 72,961 شهيدا.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: التوني على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
1: وصلنا 11 دقيقة، مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا السبت 6 جوان 2026 20 ذو الحجة 1447 للهجرة. من نص النهار الماضي ساعتين الموعد يكون مع الشري تربح، دونك تدخلوا معنا تعديوا لي زانونس نتاعكم في المباشر إذا كان عندكم تبيع وما تشري وما تكريو. إذا كان زاد فما أي أسئلة حول تقييمات العقار ووضعيات قانونية زاد كيف مرحبا. من الأسئلة اللي طرحت خلال الأسبوع فما شكون خب عليها حجة الوفاة متاع باب، شو نعمل؟ نجاوبوا على السؤال هذا، سهلة برشا العملية، معناها ما تستحقش برشا تفكير. مي بون، الثقافة القانونية واجبة في بعض الإجراءات كيما هكا اللي هي سهلة لتفاديها. دونك طريقة المشاركة معنا 73 75 86 300 300. تلقاو جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم وإلا عن طريق الاس ام اس.

0: نرجس الناس الكل على الدنيا ما فيها
1: بكنا
0: بكم مرحبا بكم الكل ومرحبا بكنا بهن ذو مزوز
2: شكي جد صحيح
0: ما نعرفش
2: العربية الله ينحيلك الدبلوم تاع البارح
0: لا دبلوم البارح
2: ألف مبروك ساعة الأمونة على حصولها على الشهادة في ختم الدروس في اختصاص
0: ساج فام
2: ساج فام
0: قابلة

0: مبروك الأمة.
1: والله شوف لخصها الحياة في كلمتين سيكو البارح لو 23 جويي 2003 تولدت أمة.
2: تتكعبر.
1: فوالا جوستومون يعني الايامات سبحان الله كيفاش تجري بينا تو دان كو نغزل روحي البارح قدام جوري وديليبراسيون وفيليسيتاسيون جوري وسوتونونس معناتها قعدت نغزل البارح الايام رجع بيا شريط بالحق قعدت نغزل هي تبريزونتي في الواحد واني نتفرج ونغزل راجع التالي
0: شكون هذا؟
1: اي جوستومون لا وانكور معناتها سيكو معناتها الانكادبر نتاعها وهو اللي ولدها
0: اه
1: يعني سبحان الله يعني لي كونسيدونس كيفاش تصير معناتها فهمت يعني بالحق نحب نقول لهم الناس كل
0: 18 سلام بعد
1: وي جوستومون وي ايفيكتيفون نحب نقول لهم بالحق نحب نشكر الناس كل ساعه اللي وقفوا معاها بور دو بون يعني حتى كان جوسيت كالكوزان يعني كي دكتور سمير حيدر بالحق برافو يانكور برافو نحب نشكر زاد كيف كيف الدكتور عامر فريخه اللي وقف معاها وقفه بالحق اللي ما تنساش سي تلاميذ كلاس والحوم دي قبل وصحاب مع بعضنا وقف مع بنتي امنه فريمون وقفه بالكدا بالكدا نحب جو فيليسيت زاد مدام شاهد اللي هي لونكادرونت نتاعها بالنسبه للاستاج فام مدام منيا حريك زاد كيف كيف معناتها ما نجمش نسميهم الكل خاطر بالحق وقفوا معها برشا اي سورتو سورتو سورتو سورتو نحب نبوس بوسه كبيره كبيره كبيره كبيره على جبين بنتي امنه نقول نحبك برشا فريمون يعطيك الصحه اللي فرحتني بالكدا بالكدا اللي وصلت وين تحب انت وين نحب اني يعني لي زيموسيون اللي شفتهم البارح
0: كوتش لسعد زاد كيف كيف يهنيك
1: يعطي
0: الصحه ان شاء الله بمزيد من
1: يعطيهم الصحه الناس كل اللي فرحوا بالحق يعني بور دو بون يعني فرحه
0: نسيت شخص عنده دور كبير برشا وعنده
1: اهميه لا لا مازلت ما كملتش
0: شنو باش تكمل ماضي ساعتين ونص
1: لا اذا ما اذا ما حسها اما كمان معناتها بالحق للناس كل الناس كل امي مرتي اخوها يوسف زاد كيف كيف اللي وقف معها وقفه بالحق بور دو مون يعني سوتيان مورال كبير برشا شو نقول لك اون فان كونت كيما قلت لك برافو برافو يونكور برافو الامنه يعطيها الصحه اللي بالحق
0: ان شاء الله في مزيد من الدعم
1: فوالا ونبوسها بوسه كبيره وان شاء الله ربي يوفقها حتى الوقت طيب
0: الف مبروك باهي نمشيو للموسيقى نمشيو للصابر الربيعي وانا راجعين

0: نص نهار 24 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح التكشيل ماضي ساعتين. إذا كان تحبوا تعديوا لي زانونس نتاعكم تبيعوا تشريوا وتكريوا، إذا كان فما أسئلة قانونية، إذا كان فما أسئلة تقييمية لعقارات، مرحبا بالتدخلات نتاعكم. نبداو مع خونا كريم اللي يسأل يقول شريط قطعة أرض على الشياع في نفس القطعة فما شركاء آخرين، توا عملت قضية في القسمة كي القاضي خرج لي منابي، نختاروا أنا وين نحبوا ولا المحكمة تختاروا؟ لا أنت لا المحكمة، هو حسب معناها العقد اللي انت شريت به، واذا كان فما مقاسمات تقبل، اذا كان فما حاجات في العقود، خاطر ساعات في اغلبيه الاحيان بلوتو ساعات العدول كي يكتبوا العقود نتاع البيع ولا نتاع الشراء يقولوا يحده، دونك تلقى تحديد الاجوار وتحديد المنابات وين. دونك جينيرالمون الخبير اللي تعينه المحكمة باش يقوم بعملية القسمة يطلع على العقود هذوما ويخلي الحالة كما هي، خاصة إذا كان فما استغلال من طرف واحد من المالكين. مثلا أنت مالك على الشيع وبناء داره في المكان هذاك، وقال عنده غرس في المكان هذاك، دونك تبدأ بنسب محددة والتحديد الجغرافي خاصة موجود، دونك كل واحد يتميز بالقطعة أنت. وين يبدأ الشك ولا الاختلاف؟ في حالتين، الحالة الأولانية هي كي تبدأ المنابات غير محددة، دونك ما نعرفش وين موجود، عندي 100 متر على الشيع موجودين في 1000 متر وبرا روج عليهم وين. والحالة الثانية كي يبدا فما مشروع تقسيم، دونك باش يحلوا كياسات في وسط الارض هذيك، دونك كيفاش باش تعمل، من عند شكون باش ناخذ، وين تتحط الكياسات هذيك، غادي وين يولي فما اشكاليات، واللي بالطبيعه الخبير اللي تعينوا المحكمة هو اللي بيش يحط الحدود متاع كل واحد وين، وهو اللي بيش يحل الكياسات ويعمل التروتوارات بناء على مثال تاهي العمرانية. إذا كان سكنية المنطقة بتبعها بناء على مثال تاهي العمرانية، غادي سيتون زون إيزولي، غادي زون بتي ميتيه، وإلا لوجمان سوسيو وإلا غيره، دونك حسب المعطيات الخاصة بكل قطعة أرض. هذاك علاش نقولوا احنا ماذا بينا نبعدوا شوية على الشريان في الشياع، وماذا بينا نعملوا المقاسمات. الانكونفينيون الكبير اللي موجود في المقاسمة هو الفلوس. كيف باش تعمل مقاسمة رضائية؟ معناها يلزمك انت تعين الخبير، يلزم مجموعة الملكة المالكين بلوتو للعقار هما اللي يتشاركوا، ينجموا يعملوا حتى بروراتا، معناها فيك ان بورسنتاج. مثلا الخبير باش يطلب 1000 دينار، واحنا كل واحد عنده اجزاء، كل واحد حسب البورسنتاج نتاع الاجزاء نتاعو يخلص. الخبير اللي عنده 300 متر من 1000 مش كيف ما اللي عنده 20 متر وفي 1000، معناها كل واحد يعرف قديش الباي نتاعو.
1: ديما جينيرالمون على حسب لي كونترا نتاعهم وعلى حسب العقود ولا موجوده والمساحات وكل، ديما تقريبا هي يكون قريبه لبعضها يعني المساحات، يعني نجموا مش اشكاليه، معناها ليسونسييل يخرجوا من حاله شيوع احسن حاله يعملوها.
0: اكزاكتومون، كل واحد ينفرد بشهاده ملكيه عنده
1: وتبدا ماذا بيهم زاد يزربوا فيها، ديما ماذا بيش ما يقعدوش في
0: سورتو باش ما تكثرش.
1: اي جوستومون، هذا
0: خاطر هذا يبيع على هذا ولا في حاله وفاه، معناها واحد تلقى عنده 10 يورثوا فيه برا، لو جملي كنت تفاوض مع واحد بركه باش تفاوض مع 10.
1: برشا مشاكل صارت من النوع هذايا، راه العديد من المشاكل في العقارات، يجي ولي ارض يشري بعد عام يجي يلقاها مبنيه.
0: اي نقولوا له نتاعي هذيك،
1: اي سايب بناها كاو خد دوج عليه، مواطنين بالخارج عايش برا يضرب عامين ما يجيش، يجي يلقاها تبناتي ودي ذي شراها اني ودي باش شراها انت، فماش حاجه تثبت اللي انت شراها، هاك شاري على الشياع انت تملك يعني تريكو في قردرة
0: صحيت هذيك هي
1: برا امشي لو
0: جاي هذيك هي. السؤال الثاني اللي كنت طرحته قبيله شويه، خباو عليه حجه الوفاه نتاع بابا،
1: يعني خباو شنو بوك ما ماتش؟
0: لا الحجه بيد الورقه خرجوها اخواتي
1: ما ماتش
0: وخباوها، ولا حبوش حجه الوفاه نتاع بابا، لا ما نعطيوكش
1: هكا
0: ايش نعمل؟
1: نجم الوفاة
0: نجم ولا المتوفى، دونك تنجم تمشي تاخذ من محكمة الناحية، راهي الهيكل ولا المؤسسة المعنية بإقامة حجج الوفاة راهي هي محكمة الناحية وقاضي الناحية، راهو مش نمبورتو كي يعطيك، راهو قاري درا قداش من عام عليها مسكين باش وصل القاضي، هو اللي يعمل حجة الوفاة. حجة الوفاة يتم الاستخراج متاعها، يمشي واحد من المعنيين من الورثة، يهز معاه زوز شهود ما همش ورثة، راه يلزم يكونوا زوز ما همش
1: ولكن يعرفوا الناس، يعرفوا
0: ولكن يعرفوا ضد المعرفة المتوفى.
1: بالضبط.
0: مش العائلة المتوفى. حاجتنا باش يعرفوا علاش، على خاطر في حجة الوفاة باش يكتبوا وقت ترك فلان الفلاني زوجته مثلا إذا كان الرجل توفى والمرأة ما زالت على قيد الحياة، وأبناؤه منها فلان الفلاني مولود في كذا كذا، فلان الفلانية مولودة في كذا كذا، وقد أحاط بإرثه، موجودة ديباجة واضحة متاع حجة الوفاة. دونك من له قرابة، من له صلة ويحب يستخرج حجة الوفاة عنده الحق باش يستخرج حجة الوفاة. اللي ما عندوش صلة ويحب يستخرج حجة الوفاة ينجم يستصدر إذن على عريضة ويمشي يستخرج حجة الوفاة
1: في القبائل يعني.
0: باش يسألوه علاش باش تعمل بها حجة الوفاة، خاطر سي بان دوكيمون اللي هو للناس الكل. بار كونتر مضمون الوفاة سي ان دوكيمون ليبر اللي يسفي باش تعرف الاسم واللقب نتاع المتوفى
1: وتاريخ
0: وتاريخ الولادة ولا تاريخ الوفاة. يا هذا يا هذا ينجم يطلعوا لك في البلدية تستخرج مضمون وفاة. دونك ماهيش حاجة صعيبة
1: كما مضمون الولادة كيف
0: فوالا كما مضمون الولادة أي واحد ينجم يخرج مضمون الولادة. دونك هذو مزوز أسئلة، مرحبا بالأسئلة الأخرين إذا كنا تحبوا تسألونا أي أسئلة أخرى مرحبا، نحاول نجاوبكم على قدر المعلومات المتوفرة عنا، سينو نبحثوا لوجولكم ونعطيكم الإجابات. نمشيو للتليفونات، نمشيو لسيلوتفي. مرحبا. سيلوتفي.
1: ألو.
0: سيلوتفي. سيلوتفي موش لاهي معانا. نمشيو لسي سعيد. أي سي سعيد.
2: سعيد ولا سعيد
1: كيما تحب، انت شنو انت؟
2: أنا فريد.
0: فريد. قالوا لي سعيد.
1: أي فريد سعيد. لا أسمع، هما في بالهم بيك في ستوندر فريد، أما قالوا تلمولي أنت سعيد عيطوا لك سعيد.
0: لا تلمولي هو فريد عيطوا له سعيد.
2: سعيد بك كلمتك على كل
1: حال. هاي سي فريد سعيد.
0: مرحبا يا خويا.
2: نهاركم طيب.
0: هاي سي فريد شحالنا؟ هاي
2: سي أنا عندي حاجة أمبو سبيسيال. اللي عندكم عندي أن أتولي دو سيراميك اللي أون بلان برودكسيون معناتها اللي كومبلي. معناتها فيسو الفور فور كبير 2 متر كوب 5 كروت سيرفو معناتها يعمل 350 حلقة في العام. فيسو ماكينات معناتها نتاع المياج نتاع وتور ومعناتها لازم والقوال بكل شيء معناتها اللي اون بلان برودكسيون.
1: يعني نحكيو شوف سي فريد نحكيو على سيراميك بسكويت هنا؟
2: لا سيراميك
1: ولا سيراميك معناتها توسكي معناتها دي بلاي دي زاسي هذوما
2: الكل هذا معناتها في تو معناتها ينجم يعمل كل شيء معناتها عنده ليمول وعنده كل شيء معناتها يعمل
1: لا سترابس الكل نتاع الماكله بيت الفطور
2: اوكي هو معناتها سونتر دو جرافيتي نتاع
1: دكا
2: نتاع الاتيلي هذا هو سي لو لا ديكوراسيون دو جاردان توسكي يخص الجاردان
1: نتاع
2: الجردان اي معناتها توس ديكو جردان معناتها توسكي توسكي معناتها
1: يعني انت لهنا القوالب اللي عندك نتاع شنو بالضبط باش نفهموا سي فريد القوالب اللي عندك اللي تخدم بهم نتاع شنو بالضبط
2: نتاع عندي كل نتاع كل شيء معناتها عندي نتاع السابس ما هو خاطر معناتها التكنيك اللي شعر بها هما ليمول
1: ليمول
2: ايه ليمول معناتها سواء بالصابان سواء بالاستومباج سواء اما كل شيء موجود فهمت معناتها مع هذا هو أكثر حاجة مثل اللي هي سونتر دو جرافيتي اللي أنا مشيت فيها هي سلا كيما نقولوا توسكي جاردان ديكو
1: معناتها
2: لي بيير دو لاف معناتها لي بو انتيريور اكستيريور معناتها كل شيء كل
1: هذا مع السبيسياليتي نتاعك انت سي فريد هذا اللي تخدم به انت اكشوالمون هكا ولا؟
2: اي
1: انا كي نحب نبدل باغ اكزومبل نحب نعمل
2: نفس
1: الاسكيوشن عليه ولا؟
2: حر هو لا هو كله كل شيء
0: عنده هو بيدو عنده
1: داتا
2: انا بيدي عندي
0: انا هو بيدو عنده هو عمل سبيس

0: كاليتي ديكوراسيون دو جاردان اما الماتريال يخدمكم شيء وعنده لي مول الاخرين اللي يخدموا
1: هو لازم يعمل كل شيء.
2: باي وين جاي الاتولي هذايا؟
1: الاتولي هذا في سهلول
0: في سهلول
1: الموزي. نعم
0: في سهلول.
1: اي بس في سهلول في سوسه معناتها.
0: باهي انت تو تحب تبيع فونت كوميرس، تحب تبيع الفور، تحب تبيع شو
2: بالخروجي؟
1: لا لا لا يلزم يتباع الاتيلي، اما يتباع الكل والا كذا.
2: البروجي كامل معناتها باش تبيعه.
1: البروجي
0: اي باش تبيع البروجي كامل باش تبيعه، معناها الشركه اللي انت اسسها يلزمك باش تبيعها هكا ولا؟
1: اي بالضبط باش تبيع معناتها الشركه كامله، الفونت كوميرس والاتيلي
0: كله. اي البتين ده كامله باش تتباع معناها.
1: C'est ça,
2: c'est ça. Mais sur un terrain milk ou la crée?
1: Kerry,
2: le mahal.
0: Qu'est-ce que la crée?
1: La crée, 1000 dinars. Mais il faut 750
0: mètres. Oui, local de 330
1: mètres. Il y a une salle d'expo, il y a une salle à l'autre, il y a une salle à l'emplacement, il y a une salle à l'emplacement. كان تعرفوا شناب بلوس وفهم غادي عشيه ماذا في ال
0: في الرمبوان هذاك
1: شناب بلوس وإيه في الرمبوان الموزعيك غادي أني هنا أني هنا معناتها أون برودكسيون من جميل هنا نخدم فيه
0: باهي. قداش تعرف فيه سي فريد؟
1: يعني تعرف فيه معناتها كل شيء فون كوميرس وماتريال
2: وحسيرو
1: تعرف فيه 450 ألف دينار
0: والكراء قديش؟
1: والكراء 60 ألف دينار في العام.
0: قديش؟
1: 60 دينار في 60 60
0: باهي واضح جدا. نمرو تليفون سي فريد
1: 97 31 31 أخرى 01
0: صفر واحد. باهي تعطيه البورتفاي نتاع الكليونات بيان سور
2: اكيد لازم
1: طبعا الكل. لا لا وثم دي جاتو اخرين اللي هو لي بروجي اللي عنده هو ما لازم يخدم حد كان هو عنده دي لي زيكسيفيتي الكل عنده دي بروجي اللي هما يونيك في العالم
2: اللي بيجي
0: ونزيدوا حويجه اخرى سي فريد كلوز دو نون كونكورونس زاد.
1: نعم
0: نزيدوا اون كلوز دو نون كونكورونس.
1: ايه طبعا نزيدوا كل شيء.
0: فهمتني على شنو نقصد ولا لا؟ مش تبيع له انت المحل هذاك ب 450 ومن بعد تجي على 10 متر وتحل محل اخر.
1: ليه اني اني اني اني اني راني تو عمري 67.
2: معناتها هو تعب
0: ربي يطول في عمرك.
2: معناتها تحب يحب
0: معناتها انت تو تحب على الرتب.
1: وين راني ملي حليت تو قاعد يخدم وحدي معناتها ما فهمت عندي كل شيء نعمله نخدم وحدي الحمد لله فهمت سواء بيت اما كو ابي كلاش العبد كو يسمو
2: لا عندك حق سليتي امسي
1: ساعات وخذوا تعرف الخسف يسمو قوة الدم شوية وجنيه
0: سكسر كل شيء فهمت. واضح ربي يطول في عمرك ويشدك بصحة بدنك سي فريد وشكرا على الاتصال. سي لطفي
3: الو اسلم
0: مرحبا زينة سي لطفي
3: مرحبا بكم يا اخوي انتم المستمعين
0: ايش منك عايشك هاي سي لطفي ايش عناي؟
3: ماني نسمع فيك بالزايد بكل
0: ايش عنا سي لطفي؟
2: احنا نسمع فيك
3: عندنا محل في القلعة الكبيرة
0: اي
3: بجنب لي سي علي برجابه
0: اي
2: محل شنو هذايا؟
3: تفهم فيا
0: اي
3: 98 متر مربع
0: قداش قال؟
2: 92 متر مربع
3: 98 متر مربع
0: اي
3: نبيع الاصل التجاري وين اللي كريه جيرون سليفر
0: باهي شو يخدم تو؟
3: حاليا نبيع في الاثاث انا
0: تبيع في الاثاث باهي قداش طال فيه اصل تجاري؟ قداش طال فيه فلوس؟
3: الاصل التجاري والله يا اخوي اعطوني فيه برشا اسواق
2: اي مانهم
3: ما العمليه ما تمتش
2: قديش؟
3: انا طالب ماذا بيا نبيع ب 100 ب 120 هكا هكا في مخي يعني هكا
2: في مخك اي
0: 120 مليون
2: قديش كاري قديش؟
3: قلت لي
2: قديش كاري؟
3: الكري قرابة 700000
0: 700 دينار باهي نمرو التليفون سي لطفي
3: 98
0: اي
3: 250
0: اي
3: 483
0: 483 شكرا على الاتصال سي لطفي باهي سيفرا شنو رايك في المحل هذا؟
2: 90
0: متر 120 ألف دينار بهذا اللي سي علي بورقيبة في القلعة الكبيرة.
2: تسهيلات يقولوا أول ما تبيع امشي اقعد في بيرو وحدك وكلمنا بالكدا باش نسمعوك. ليه برشا؟
0: ليه بدل التليفون؟
2: ليه برشا؟ ليه برشا؟
0: برشا
2: برشا ليه بيان سور برشا. بون كل إنسان راه يبدا يستخايل قداش يبيع وقداش يشري.
0: هو خلك على تقديره هو معناها
2: وعطاوه برشا أسوأ. تمام عطاوه برشا شو ما الأسوأ ما نعطاوهم له وما باعش علاش؟ سوكي سور بداوه من 20.
0: إيه من الكريه غالي حسب ما يظهر لي أنا 700 دينار الشهر
2: ولا لا بحذا ليسي 700 بحذا ليسي ها مش غالي نحكيه على 100 متر باهي باهي باهي 700 دينار الكريه باهي أما 100 مليون هي اللي برش
0: إيه ما صديبان وين بحذا ليسي ورا ليسي قبل ليسي بعد ليسي
2: لا بحذا ليسي بحذا ليسي يعني برقب قريب
0: اللي بالدروج
2: كي نعمل لك المابس نطلعه بالضبط معناتها كي نغزر سكر عيني نلقى
0: زوز ما عرفتوه ساعة تتعدم وخاتي
2: حانوت صغير بتاع مبل
0: هي الابيض يظهر لك اللي بالدروج قبل اللي
2: جنب القهوة
0: بحث القهوة حتى انا يظهر لي كيك مكتوب عليه اساس باللحى
2: حسيلو اغزلي راهو مهما كان لا مهما كان
0: ثبت توك تروح
2: 100 مليون برشا
0: يظهر لي حتى انا
2: 100 مليون برشا برشا برشا حتى اشتراهم برشا باش ما نرجعوش سي لطفي فهمت نقولوا الحقيقة
0: امون كي باش تبدل النشاط معناها باش
2: حتى باش تبدل
0: لا دروك ستوري يمشي غالي
2: اي عادش دروك ستوري تاخذ 50 مليون
0: اي
2: لا برشا لا برشا
0: فما دي دروك ستور غادي ما انت وقربوا للليسي معناها ما انا يقول لي قريب شويه للليسي باهي باهي لا تولي نتاع خونا فريد
2: بروجي كامل كيما قال هو فهمت الحقيقه الانكونفينيون الوحيد هو الكري وفي قلب سهلول يعني
0: يخدم على الكليونات
2: لو باركينغ فهمت
0: لا يخدم على الكليونات ماهوش يخدم على لي باساجي
2: هو
0: قال لك عندي دي كونترا ديكسكلوزيفيتي معناها فما دي برودوي ما نخدمهم كان انا
2: نخمم اني في انسان يحب يدخل دوزيام اكتيفيتي معاه فهمت يبدل القلم مع شي يخدم تاع جاردان كهو يحب يوسع اكثر ما تنساش اول حاجه لومبلاسمون ساعه ما يسمحلوش باش ينجم يوسع النشاط اكثر من هكا خاطر ما ينجمش دو دو معناتها السيرفاس صغيره 30 متر بور ان بروجي تيل يزمو راهو يزمو اسباس كبيره برشا راه يزم عندك يدخل الكاميون يدور في وسطه هذايا معناتها بارمي الحوايج اللي كي هب يخرج سلعه من الفور ويخليها تشيح لبرا ونسي دو سويت دونك يزمو عنده اسباس كبير باش يضربوا الهواء خاطر ما يزموش يكون ناهو راهو لا في الغبره ولا في يوميديتي كبيره هذا الكل يلزمك تقرا له حسابه خاطر الغبره توسخ تسكي سيراميك معناتها اللي هو تاع ماكله يتهلك بالكدا بالكدا وقت اللي سورتو وقت اللي يبدا باش يشيح
0: هو قال لك سي با
2: لاسبيسيال نحكي لك اذا كان واحد يحب يوسع النشاط هذا شنو واذا كان مش يخرج من البلاصه هذيك مش يمشي كذا اخر دونك لهنا يولي ينيغوسي معاه في ال 450 دينار
0: اي على الفوند كوميرس كيف يولي يتيح ما اذا كان عنده دي كونترا ومازالوا سارين المفعول ديكسكلوزيفيتي كيلكو سوا يبدل لوكال ما يبدلش لوكال خاطر يفا فير دو لا ليفريزون والا السيد اللي يجي من عندك يجي يهز وحده من اي مكان يكون
2: كلامك صحيح
0: فماش مشكل
2: كلامك صحيح اختي تشوف
0: اي بيان سور
2: تشوف لي كونترا نتاعك
0: وجبت انا قبيله على كلوز دو لون كونكورونس راهي موجوده وراهي معمول بها حتى في عقود التاجير معناها في موظف عادي معناها في خدام عادي تجي تقول له انت باش تخدم معايا حرفي دونك معناها الصنعه تنجم تتعلمها دونك من غدوتها تنجم تحلي ان اتوليي كيفي وتولي كونكورون عندي دونك فما لا كلوز دو لون كونكورونس اللي هي جينيرالمون يحطوا فيها 60 كيلومتر معناها باش تحب تحل محل كيف ما المحل نتاعي انا تبعد عليا 60 كيلومتر وحل على روحك
2: وبالنسبه باش تخدم شركه اخرى لازم نكون بعيد عليك 100 كيلومتر
0: سديبون
2: اي سي موجود الكلوز
0: اي كل واحد
2: بالنسبه انت كتكنيسيان باش تخدم في شركه اخرى كونكورونت للشركه نتاعنا
0: اي
2: لازمك تكون بعيد اقل حاجه 100 كيلومتر
0: كل واحد يحط فما شكون يحط لك 40 كيلومتر فما شكون يحط 60 كيلومتر
2: ما هو هو القانون هكا يقول معناتها فهمت دونك لهنا
0: جينيرالمون الموظفين كي يجي صح في الكونترا ما يعتنيش بالحكايه هذيا ويقول لك مش مشكل خليني ندخل نخدم وخليني نتعلم ومن بعد
2: تعمل راسي مشاكل
0: من بعد عندك الحق تشكي بيه كمؤجر عندك الحق تشكي بيه وتقول لا راه السيد هذا ما احترمش لا كلوز دو نون كونكورونس وفك لي البورتفاي اللي
2: هو راه معمول به نجم يفك له راه سيلمورا
0: وي حتى على بعد 100 كيلومتر راه ينجم يفك له
2: لا مش كيف فما لوكال ما نجمش يهزهم معاه، يلزموا يدي بلاسي ليهم هما، دونك ما نجموش يقولوا. فما دي
0: سبيسيفيسيتي شنو يعني، مش كاسكروتات ماهوش باش يعمل 100 كيلومتر باش يجي يشري من عندك كاسكروت. اما اما تخدم في لي لوجيسيال مثلا، انت من دارك تنجم تخدم مع اللي تحب عليه.
2: لا فما سورتو تو سكي اندستري ولا سيرفيس،
0: اي
2: هذوما اللي معناتها تقدم خدمات. انت ما نجمش نعطي جو سيت ديزيكزومبل، مي
0: لا نجم دي سيرفيس دو مانتنونس مثلا، تنجم حتى على بعد 100 كيلومتر تنجم تجي، ما عندكش مشكله. اذا كان عندك الرواري
2: ما هو لهنا ما يساعدوش،
0: تكلف لك اغلى،
2: ما هو ما يساعدوش
0: صحيح. اذا كان انت عندك الرواري ما علاش لا،
2: ولا ولا
0: نصنا 43 دقيقه نمشيو للموسيقى، مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين. 73 275 836 300 الف لي دو باج فيسبوك، زاد جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا.

0: تبي تربح؟ نصنا 48 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. 73 75 836 300 ألف. لي دو باج فيسبوك جار اف ام وجار اف ام لايف. مرحبا بكم في شريط ربح حتى الماضي ساعتين. قبيلة سيفرج حكينا على الشياع وعلى المناطق العمرانية وغيره. ساتون بيان على خاطر المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس سيد جمال الدين بن عمران عملوا اليوم ندوة ولا يوم إعلامي بلوتو طلبوا المواطنين المعنيين بالتحوز على ملك الدولة باش يتقدموا بمطالب تسوية يقولوا فيها شو ما الأسباب اللي حال دون تسوية وضعية العقارات نتاعهم باش تنظر فيها اللجنة المكلفة وتسهل لهم الإجراءات وتمكنهم من عقود للمساكن نتاعهم. دونك تسوية الوضعية العقارية للمواطنين اللي تحصلوا على أراضي من بلدية تونس في إطار مشروع مناطق التهذيب العمراني. فما أكثر من 203 ملف يهموا أكثر من 10,000 مسكن في جبل الأحمر في السيدة المنوبية برج الزوارع. ويقول لك أن بلدية تونس قام بتحيين الأمثلة العمرانية وما تبقى كان تسوية العقارات هذه على الأقل حاجة باهية. 40% العقارات هذه تابعة للدولة، 50% تابعة للبلدية، وعشرة متبقية، 10% المتبقية هي على ملك الخواص. ويطالبوا المواطنين اللي عندهم الوضعية هذه
1: ترفق الجيم
0: منطقة جبل الأحمر منطقة السيدة المنوبية وبرج الزوارع 10,000 مسكن موجودين
1: ترفق الجيم الواحد.
0: قديش
1: جيم؟ تقريبا 200 واحد
0: من 10,000 هذوما
1: من 200,000.
0: لا 203 ملفات أكثر من 10,000 مسكن.
1: من 10,000 مسكن جاو 200 واحد تقريبا.
0: اي 203 من 10,000
1: جاو 200 شخص تقريبا. هذا
0: باش يسوي وضعيته.
1: هذا شفت سمعته لي مصباح ديجا شفته. يعني الناس ماهيش مهتمه، ممكن المعلومه ما وصلتش.
0: ما يخدموا مبدا البيت اللي ساكنيه انا ساكنين وكا.
1: لكن زيد
0: فما برا سوي وضعيتك وخذ شهيتك.
1: ممكن الزوز راه معناتها الزوز
0: حوايج تخلي لصغارك معناتها
1: حتى النقطة الإعلامية ممكن ما وصلش. الإعلام ما وصلش، ينجم يكون راه
0: ينجم
1: خطر الناس كيفاش تسمع هي التواصل الاجتماعي ولا الأخبار ولا التلفزة ولا الراديو هذوما هما المعلومه ممكن ما وصلتش للعباد
0: ايناش لا هما جو سيسور اللي داروا عليهم عملوا دي بورتا بورت غادي يجا سوي وضعيتك يجا سوي وضعيتك
1: صعيب 10,000 مسكن كيفاش باش
0: يخدموا الحومه 10,000 مسكن شنو يعملوا فيشاج غادي في الحومه يقولوا لثلاثه اربعه من الناس تو الخبر
1: يلزم تعرف ما يلزم ياخذ ثلاثه شهور تقريبا باش ينجم يوصل له كل.
0: خلينا ناخذوا سي عز الدين.
2: نعم
0: نهارك زين خويا.
1: لاباس يا عز الدين.
2: مرحبا بك.
0: لاباس يا عز الدين؟
2: لا
1: لاباس. لاباس الحمد لله
0: رب العالمين. رجعتني باش تقول لي لا مانيش لاباس.
1: ايوا باهي يا خبي.
0: عايز عز الدين شحال
2: عندي دار في طريق حفوز
0: اي
2: بحث مدرسه عقبه
0: اي
1: قروان هذه
2: في القروان
0: اي
2: فيها طبعا ريد شوسي وبريمير ايتاج
0: باهي
2: ريد شوسي دو اس بلس اس بلس دو وكراج وجردة ولا لي اس بلس 3 وطبعا الزوز عندي بيت بانو لوتا وبيت بانو.
1: قد المساحه سي عز الدين؟
0: الارض قداش؟
2: الارض 118 معنا
1: لوتا. هذوما دار سنيت؟
2: دار سنيت
1: هذوما بحث المشي دقرو غادي؟
2: لا هذه طريق حفوز بحث هذه مدرسه عقبه بعيد المرشي دقرو بعيد
0: نعيش فرجيها طرمه
2: ترك حفوز هذا اللي جاي من حفوز اللي جاي من قفص اللي جاي من سيدي بوزيد
1: صنية الأخرى البوزية
2: باه
1: واضح
0: باه فيها شهادة ملكية هذي يا سي عز الدين.
2: أنا ماشي تو أنا تو ساكن تونس ماشي باش برسك حضرت برسك حضرت
1: برسك
0: باهي قداش تال فيها سي عز الدين؟
2: تال فيها 320
0: مليون باهي. نمرو تليفون خويا
2: 94 86 57 57.
0: شكرا على الاتصال سي عز الدين، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي حمدي
3: الو عسلامة
0: نهارك طيب
3: شحوالك نهارك زير
0: الحمد لله. هاي خويا حمدي شحالنا هاي؟
3: عندنا ان شاء الله عندي الوالد عنده كما نقولوا ورثة هو وخوته من البو حاسينه هي اشكاليه من قبلهم طول يحبوا يخصموا ولا شيء. بون هو 2004 كما نقولوا جابوا رجل كبير هيك قسم لهم بالكلمه كل واحد خذ فاتي الوالد خلى معطيني مدارس اعطيني بلاصه كما نقولوا ارض بيضاء وتو نصرف وحدي معناها وخذوا انتم زيتوا حصلوا 2004 حصلوا زرعنا الزيتون ورس الزيتون وكل شيء وتو حبينا نقسموا كل شيء قال لك لا تو نخلطوا كل شيء مع بعض ونقسموا كل مع بعض قالوا كيفاش يعني معناها غير الزيتون من 2004 وتاع باليه وكبرت ونحرث وكل شيء بفلوسي وتو تقول لي معناها نخلطوا ونقسموا ونبيعوا
0: ايه مش كي عاود من اول جديد معناها قال لك
3: صحيح معناها ما جيش معناها تو خذيت الزيتون ومشي اجا نبيعوا البارتي نتاع كنت الباب هذيك وناخذوا فلوسها ولو الزيتون نتاعنا احنا ناخذوه احنا
1: انتم سي حمدي كي عملتوا المقاسمه 2004
0: بالكلمه
1: على اساس شنو عملتوا لهم قسمه وخذيتوا ديك تزرعوا
3: بالكلمه
1: وتزرعوا وتزرعوا كيكه من غير حتى شيء من غير وثيقه من غير كتب
3: هم رجال كبار ما تعرفهم هم
1: إيه لكن انت ما فماش رجال كبار فما قانون يطبق
0: لا لا ما الوضعيه مش كارثيه راهو
1: مش كارثيه اما اما النجم يعاود للمقاسمه لهنا يقول المصاريف يتحملوها الناس كلهم قال لك نحملوا هما
0: لا لا لا لا لهنا انت تنجم حمدي عن طريق والدك تقدم قضيه في القسمه وتقدم ما يفيد اللي كونه أنت اللي استغليت العقار هذاك بناء على المفاهمة الشفاهية اللي صارت ما بيناتهم سنة 2004 ما يزمك وثائق يزمك مؤيدات يزمك شهود السيد اللي يجيبه والدك يحرث له مثلا في الزيتون يقول راهو أنا بالحق راهو فلان راهو بو حمدي هو اللي خلص فيا وهو اللي نادالي وهذا متاع بو حمدي ماهوش متاع خواته خواته راهو عندهم البارتي هذيك عندهم البارتي هذيك راهو خطيته معناها تنجم عن طريق القضاء تثبت وتبقي على القسمه اللي صارت شفاهيه اما حلك الوحيد يا حمدي هو في القضاء اذا كان هما ما حبوش يتراجعوا وشادين صحيح في مشكي وعاود من الاول وجديد حلك هو باش تتوجه للقضاء القضاء ينجم يمشي معاك بالطبيعة في ابقاء الحال على ما هو عليه في استغلالك انت والدك للجزء هذاك وهما زاد كيف الا في صوره ما مثلا المنابات غير متساويه مثلا البارتي اللي خذاها والدك تجي اغلب برشا وقت اللي خذاها نحكي تجي اغلب برشا مثلا من البارتي اللي قاعدين يستغلوا فيها امامك وقتها تولي لا فما ظلم في المقاسمة هذيك وطنك ما هيش مصحة في البلدية وما هيش مسجلة في القباضة المقاسمة هذيك بالطبيعة تبقى السلطة التقديرية هي للقضاء في المقاسمة هذيك ما اللي ننصحك بها حمدي هو من توا إذا كانك تحب تواصل في خطر ساعات بوك راه باش يقول لك لا ما نشكيش بأخواتي
3: صحيح وبقول لك سايب لي ما بيجوز مثل محاك واخواتي واختنا من الحس وكل شيء
0: انت هاو شنو اللي تعمل معناه واحد ما نجمش يكون في بوقتك ما حتى ما نتخيل حسب ما نتصور تحاول تلم ما يفي من الشهادات والبينة تنجم عن طريق عدل الشهاد بالطبيعة تهز معك عدل الشهاد للرجل الكبير هذا إذا كانوا مازال موجود يقول صحيح رانا تفاهمنا على كذا كذا وراني قلت لفلان بشيخه كذا اسمها تلقي البينة دونك يتلقى شهادة مسثقات اللي باش عمامك ما يطعنوش فيهم وتتصل بمحامي وتجيب المحامي لوالدك إذا يفسر له يقول له راهو باش نعملوا هكا وباش نعملوا هكا بوتيتر يقتنع شي إذا كان الوالد ما حبش يقتنع نصيحتي ليك أخوية معناها أكثر منها نصيحة قانونية وإلا غيره أخويا اسمع كلام بوك ما تشكيش أخويا معناها نقول لك راهو إذا كانك باش تشكي تنجم تربح ومن بعد يصيروا لك مصايب في جرته معناها أخويا نقول لك اسمع كلام الكبار سلم ربي يعوضك الدوبل والتريبل وعشرة مرات قد اللي تسلم فيه
3: واضح سيدي واضح
0: بارك
3: الله فيك وربي
0: يخليك مرحبا حمدي
3: ربي يخليك
0: شكرا لك احنا نمشيو للاخبار ونتواصلوا في ساعتنا الثانيه يلا

0: 70 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأذن لعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي، وذلك الاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية والبكالوريا، وقد تم ضبطه بعد نصب كمين محكم وبحوزته كمية هامة من الأجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش في الامتحانات الوطنية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يؤكد أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساساً على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيها نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستضيف مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الجاري، ويشكل هذا الحدث فرصة للتعريف بالتجربة التونسية في مجال التطوع الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية وفق بلاغ لهيئة الانتخابات. دوليا، مصدر باكستاني يقول إن وزير الداخلية الذي يزور إيران اليوم سيحمل رسالة من باكستان إلى المرشد الإيراني دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. وختاما، الخارجية القطرية تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وتعتبرها انتهاكا لسيادة البلدين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهرة FM
5: تسمع أوتوموتو
3: من نص نهار لساتين على جوهرة FM.
5: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
8: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou la 23 478 700.
9: اشري تربح

0: مدي 16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح، تتصل بنا 73 75 836 300. تنجموا تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تبيعوا تشريوا، اذا كان فما عسل زاد كيف كيف مرحبا بالأسئلة متاعكم. مرحبا زادة كيف كيف بالبوغوس حميدة، مرحبا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال والإخراج التلفزي. دونك نواصل ونستقبلوا التليفونات، نستقبلوا مدام نجوى. مرحبا
1: وبيك يا عايشك. مرحبا.
0: هاي لنا شعني.
2: مرحبا مدام. هاي
1: وبيك يا عايشك. أنا عن 80 كتار مغروسين.
2: ما في 80 كتار؟
1: 50 مغروسين زيتون شمالي و30 أرض بيضة ما زلت ما كملنا هيك.
2: وين جيت ذي؟
1: ذي بالضبط ولايه ديبوزيت منطقة خبنة.
2: في خبنة.
1: أي.
2: ذي وين جيت خبنة بعد لسودا؟
1: خبنة جيت مزونة وبعد 40 كيلومتر و 45 كيلومتر تقع خبنة. حديقة بوهد ما كنت تسمع بها.
2: أي.
1: غاديك شوية منها مش برشا 15 كيلومتر.
2: يعني عن كيلو. عن عن 50 شمالي اللي عمرهم تقريبا أكثر من 20 سنة نقولوا.
1: لا لا لا 7 سنين عمرهم.
2: هده؟
1: سبعة سنين. ينشو.
2: بيه. و 30 أرض بيضة.
1: و 30 أرض بيضة ما بحذا بعضهم فرد أرض هي.
2: أي لسقين في بعضهم.
1: لسقين في بعضهم.
2: نفس 80 هكتار. في شهادة ملكية 81 هكتار هذوما.
1: اي شهادة ملكية فردية وحدها.
2: والله هي برشا هذا حومة وحده.
0: وي. ثم عملتوا انستالاسيون تاع غوت غوت، عملتوا بير، فما فسقية، فما حاجة.
1: عاملين سونداج، عاملين بير سطحي 25 متر، وعاملين جيبيا، وزوز طاقات شمسية يخدموا بالطاقة الشمسية.
0: اي. هذيك لازمة.
1: أيه.
2: دار
1: وفيها دار وكلوتير متاحة عاملينها كهندي من عاش كيف نسميها أنا
2: أي مسمى حاوزة بالهندي أي كلها
1: بالهندي كل الخمسين
2: الخمسين نعم سيجة بالهندي
1: أيه.
2: أيه.

0: عنده صله فيها الضوء.
1: الضوء هو المشكله، عملوا البتوات ومازالوا ما سايبوش الضوء.
0: نزير مثلا
1: توا كل شيء بالطاقه الشمسيه.
0: واضح تخدموا بالطاقه الشمسيه. والماء ماسونيد ما عندكمش؟
1: ماسونيد لا احنا ما عندناش.
0: ما فماش غاديك؟
1: لا نسقي طوب بالجوتا جوت احنا.
0: بالجوتا جوت عاملين سيستم؟
1: اي عاملين جوتا جوت.
0: اي خاطر يلزم 30 50 هكتار باهي.
1: 50 هكتار بالجوتا جوت.
2: باهي قداش طالبه فيها مدام نجوى؟
1: باهي مبدئيا عندنا مغروس 50 هكتار، الهكتار 35.
0: اها.
1: والمش مغروس الهكتار ب 12. وقابل للنقاش.
0: باهي مش مليون الهكتار، خلينا نحسبوها عاد، معناها عندنا 12 في 30 هذوما 36 مليون. 360 مليون.
2: 360 مليون وعندك ال 50 في ال 35 تعطيك 1750 وتزيدهم 360
0: يعني تقريبا 2 مليارات.
2: 2 مليارات و 110
1: تقريبا كذا.
0: اي معناتها قابل للنقاش.
2: بالطبيعه.
1: باهي. وقابل بالطبيعه.
2: نمرو التليفون للاي؟ باهي
1: 98 651
2: 838. شكرا على الاتصال.
1: انا حطيت النمر الاخر، حطيت النمر كان بيان 26 26 652 731.
2: شكرا على الاتصال، يعطيك الصحة. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم اللي يثير الانتباه. معناها 80 هكتار. شكون عنده 2 مليار دويت باش ياخذهم؟
0: لا يتاخذوا فلاح ياخذوا. لا بالنسبه لك انت يظهر لك حاجه معناتها وقت اللي هو بروجي راهو هذا. اي
2: بروجي بيان سور.
0: اي كيما انت تسمع بواحد شراو تيل ب 12 مليار 14 مليارات ولا كيف كيف. الناس اللي زانفستيسور في الفلاحه عرض ممتاز جدا، هذا عرض مغري هذا. يعني بالنسبه للانسان داخل في الدومين نتاع الفلاحه يغزل له معناتها الهكتار ب 35 مليون اللي هو مزروع شمالي، ولا يغزل له ب 12 مليون في الابيض. راهو هاي البرشا راه راه بالحق راه.
2: ما نعرفش انت تعرف.
0: لا لا ممتاز، اسعار اللي قالتهم المدام ممتازين على الاخر. الناس الفلاحه يعرفوها مليح، سورتو المنطقه يعني منطقه سيدي بوزيد هذه راهو الارض نتاعها هايله.
2: انا اللي عجبني اللي كونه عامله زوز فوتوفولتايك دوز انستالاسيون بلوس
0: مازال ترفع مازال ترفع.
2: دونك هذيك الحاجه الباهيه وجابيه وبير
0: و... يعني علاش سالت على
2: معناها كل شيء حاضر
0: مريكل في اي سالت على الضوء على خاطر فما الناس اللي بحب تخدمها اكثر من هيك، تخدم دي فريغو في وسطها وكل فهمت
2: نجم تزيد الطاقه الشمسيه
0: تي موك يبدا فما في الضوء بالدور 180 بيان سور سي اونكور ميو فهمت. لهنا يولي لها خير برشا على خاطر ديما الفلاح يخمم على الربح نتاعو خاطر الطاقه الشمسيه صحيح باش تخدم له، لكن كيبدا عنده 380 تكون له خير بياسر. ممتازه الحقيقه عرض مغري برشا بالنسبه للفلاح اللي يفهم البلاصه ويعرف سورتو خاصه الارض نتاع سيدي بوزيد راهي ممتازه برشا في الفلاح.
2: باهي شو خونا عامر مرحبا.
3: وي عايش
2: لاباس سيدي؟
3: والله لاباس.
2: هاي خويا عامر شو عنا؟
3: لا يا معلم سامحني فيه. عندي واحد بحذاي جاري
2: هاي
3: شاري طرابلة غير من لا يملك، محكوم في الابتدائي وفي الاستئناف وفي التعقيد.
2: اي
3: على دواه عنده مونغالا نتاع الدار والبير ما يعمل لي لها هذوك باسمي الخاص، وهو محكوم هو ترابلي اما هو محكوم عليه بالرفض هو نهائي.
2: اي
3: ايش باش تعمل له هذا؟ جيت نكلم فيه بالسياسه ما باش باحث ايش تعمل، يقول لي المونغالا باسمي ما عندك ما تعمل.
2: ما فهمتش هي ارض ولا فيها بنيه؟
3: لا ارض ارض ثلاث هكتارات.
0: مو قال
2: ايه مو قال شنو يا باشا؟
3: ما على دعوه مو قال بتاع فلاحه مو قال بتاع شعول.
2: ايه؟
3: عقار مسجل.
2: الوضعية العقارية كي تمشي انت تبعني يا عامر تبعني، كي تمشي انت للديوان قيس الاراضي وتستخرج عدد القطعة هذيك وتمشي تشوفها في دفتر خانة تابع شكون؟ ما مسجل هو ولا العقار؟
3: العقار مسجل
2: باهي
0: بس مش كون
2: تشوفها باسم شكون؟ باسم شكون تخرج؟
3: باسم ناي تخرج
2: باهي. وهو قال الكلام تاعو هو
3: هو كلامه هو اللي نعرف العقار نسكن فيه هو شاري من السيد هذاي
2: اي
3: غير لا يملك
0: شاري من عنده واحد من غير ما باع ما لا يملك
3: باع غير لا يملك اللي يقسموا حشاك بالحبل ويمشوا على روح
2: يسجل
3: العقار طلع هو من غير ما يملك.
2: هي عادي جدا هذه تنجم تتقدم به شكايه لمركز الحرس
3: أي.
2: وتخرجوا من غادي
3: وفا يرحم والديك.
2: يستغل في عقار ماهوش نتاعو تطردوا لعدم الصيف.
3: لا
2: شكونك انت اللي موجود
0: انت ما فيه من عندك شكون
2: شراه؟ فيه من عندك شكون شراه؟
0: ولا عندك شهاده ملكيه تخرج باسمك ولا يا عم؟
3: ما ليش باش نسمي لك العباد.
2: لا ما تسميش ما تسميش
0: ماهيش خير
3: سامحني. في السيد تباع اللي راضي من غير ما يملك.
2: اي
3: لما واحد شاري قبلك يسجل الاول، سجلت المحكمه العقاريه ما يتسجل الاول بالاول.
2: اي
3: يسجلت
2: مش ديما ان توكا تسجل الاول بالاول. فما المفعول منش للترسيم
0: بري
3: هو تو محكوم عليه في الحكم عندي عدد القضيه
2: اي
3: نتاع التعقيب اللي هو محكوم بالرفض.
2: اي
3: جيت هنا جيت بامور انسانيه قلت له نتفاهم وما باش نمشي تو للمركز الحرس تعمل بيه قضيه
2: تعمل بيه شكايه وتقول له اخرج من غادي محلي هذاك وتهز الاحكام نتاعك اللي كونوا الحكم بات نورمالمون الحرس يتوجه له للسيد هذا يثبت معاه شنو عنده حجج شنو ما عندوش حجج ما حبوش يخرجوا تقدم بيه قضيه في المحكمه وتمشي لوكيل الجمهورية وتقدم قضية يعمل وكيل الجمهورية إنابة لمركز الحرس المرجع النظر اللي موجود فيه العقار نتاعك ويتوجهوا له يخرجوه بالقوة العامة ما فماش فيها حتى شك ولا اختلاف. هذا بالطبيعة إذا كان الملكية نتاعك ثابتة تبقى هو من بعد اسكو ينجم يشكي يطلب تعويض على المنقالة مثلا اللي دخلها إذا كان استغل حاجة إذا كان كذا هذا الكل حاجة أخرى.
3: هو يستغل فيها جهة 20 عام
2: إذا كان هي مسجلة ما عادش عنده الاستغلال ما عادش يمشي على الحوز هذاك
0: الاستغلالات تتنحى يا سي عامر يا سي عامر ما عندك انت الامور
2: اذا كان شهادة الملكية باسمك راهو ما عندوش حتى حل اخر التحوز بالعقار ما يمشي كان كي يبدا عقار غير مسجل كي يبدا عقار مسجل ما يمشيش التحوز
3: اي لا لا العقار مسجل
2: هكاو من بعد حكايه تعويض مش تعويض هذيك المحاكم هي اللي تنظر فيها. انتوكا انت تو تمشي تواجه بشكايه المركز الحرس اللي ترجع له بالنظر سيد هذا يستغلي في العقار نتاعي يستغلي في ارضي جا وخرجوا سامبلي اسر
0: سي عامر. وهذا هي سي عامر
2: واضح مشكور جدا سي عامر. نعاود نذكر اللي كون وراه مش لولاني اللي سجل هو لولاني اللي تكتب له راهو فما المفعول منشأ للترسيم دونك فما شهيد ملكيه خاضع للمفعول هذايا وفما شهيد ملكيه غير خاضع للمفعول هذايا دونك تفرق الامور. ماذا بينا كي نشريو حاجه ديما نثبتوا قبل وما نسلموا المبلغ كاملا الا عند الحصول على شهاده الملكيه باسمنا. راهو هذه حاجه من الحاجات اللي هي هامه وهامه جدا. انت انا باش نشري من عند سفرج لا عندي ثقه فيه ولا عنده ثقه فيه ما نعرفوش بعضنا بتاتا جينا عن طريق محام باش نشري ولا جينا عن طريق عدل شهاد باش نشري نمشي نعمل شيك سيرتيفي نتاعي باسم سيفرش نخليه عند المحامي والا نخليه عند عدل الشهاد. تفضل كي تجيب لي شهاده الملكيه شكك هاكا مكتوب باسمك لا تراجع فيه ماهوش عندي الشيك عند المحامي والا عند عدل الشهاد. كملنا الاجراءات الكل ركحنا ومرنا تفضل هز شيكك ومشي على روحك وجبد فلاي زادك وامورك واضحه. نعطيك افونس بالطبيعه في الوعد بالبيع باش ما تبداش نلعبوا في الحكايات هذوما نفزد عليك بيع اثنين ثلاثه خاطر فما حاجات اللي تخرج في نهار هكا ولا ما تباتش حاجات برشا عقارات اللي في نهارها تتباع
0: تقعدش
2: سيرتو كي تبدا الاسوام مغريه
0: لا حتى الاوبورتينيتي نتاع البلاصه
2: اي
0: تبدا البلاصه هذيك هي هذيك اللي حاجتك بها
2: واضح. طيب نرجع للموسيقى نوال الزغبي وهنا راجل

0: هذه الساعة 34 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. تنجموا تلقاو تشكيلة المنتخب على الباج نتاعنا على جوهرة فام.
1: لا ما فماش ثبت
0: في التشكيله ما فماش
1: دمش.
0: بعد شويه تونس وبلجيكا ولا بلجيكا وتونس ماضي ساعتين دونك اكيد فما استوديو خاص باش تتبعوا بلانيت سبور بالطبيعه استوديو تحليلي لنقل
1: باهي اعطيني برونوستيك نتاعك حكينا حكينا مثال قول لي انت تعديو دوزيام تور لا يختاني بلجيكا
0: لا
1: ايش قول لك اي
0: ان شاء الله
1: نقول لك تعديو دوزيام تور الماتش اللي بعده نربحوا زاد
0: علاش لا
1: باهي تذكروني مساج باهي عشان نقول حتى شيء نربح الدوزيام ما شو تشوف
0: قايد عندك حميد
1: قايد حميد
0: عندك في يسالك سي فرج يقول لك شنو افضل طريقه لاختيار مهندس معماري للقيام بمثال هندسي ما هو الثمن التقريبي لمثال هندسي لطابق علوي 60 متر وتكلفه صبان الداله يد عامله ومواد بناء 60 متر وشكرا.
1: ولا ما فماش دي كريتير معينين باش تختار مهندس
0: اللي ترتاح
1: ولا اللي واقرب لك باش ما تقولش تتعب برشا ساده هذه حاجه
0: عامل كلوز نو كونكورونس
1: بالحق اقرب لك برا باش ما تتعبش لا انت لا هو تبدا حتى كي باش يساعدك يبدا مش بعيد عليك. بالنسبه للتاريفيكاسيون نتاعهم معروفه هما يخدموا بتاريف معموله لا المهندسين يقدموا بتاريخ
0: ما عنديش فكرة
1: لا كل لا يخدموا بتاريخ معمولة مربوطين بعمالة المهندسين فماش زيادات فيها معناتها عادي جدا يمشي يتفاهم مع أي مهندس في حد شيء كما قلت أنت البرانسيب اللي ترتاح له هذا البليز اسونسيال سيكو اللي ترتاح له وان بلوس معناتها الاقرب لك باش ما تتعبش برشا الاكثر القليل هما دي كريتير معناتها باش تختار بهم
0: صبان الداله وقداش تكلف؟ قد عامله 60 متر
1: لا فوق. مش حكاية 60 متر إيتاج
0: طبقا
1: تقريبا يتكلف المترو يصلوا تقريبا 600-700 ألف سلعة كهو
0: إيه ولد العام
1: زيدها من اتفاقيات يوصل 800 دينار مليون اتفاقيات
0: دالة ب 800 المترو
1: لا الكل كل نحكي مش حكاية دالة لا لا لا لا لا لا نحكي دالة مصبوبة وعروس مهزوزة والكل هذا برودوي فيني نقصد أما بالنسبة للدالة وحدها انا فما اللي يصبوا عاد بالمتر كاري نحكي له جينيرالمون يعني 60 متر احسب انت تتكلف لك كيما نقولوا مثلا يعني الاسوام هذوما نعطيو فيهم تاع ارض راه نتاع لي تشوسي بالبازات وبالطلوع وبالحفير وبالدالات يتكلفوا تقريبا المترو في 600 دينار سلعه بالنسبه باليد العامله 800-900 ديما هكا كجينيرالمون ديما لي تشوسي برومي ايتاج ديما اقل على خاطر ما فماش فونداسيون
0: باهي اي اقل اي
1: خدت عندك ما عندوش بازيت
0: اي البازيت ما
1: عندو كان العروس يطلع وكاو
0: ما فماش دونك باش تكون
1: باش تكون اقل بيان سور باش تكون اقل
0: او توكا ماذا بيك تثبت كي باش تصب الداله ماذا بيك تستعين بانجينيور بيتون زاد كيف كيف
1: كانتش ولات اي
0: الكل انا بالنسبه لي انا جو بريفير لا سيكوريتي ديما الانجينيور بيتون يثبت في الرباط نتاع الحديد ساعة نوعيه الحديد الرباط نتاع الحديد يثبت فما
1: لا هو جينيرالمون مادام مخمم شامبر ميتاج مادام مطلعهم مخرجهم العرس خارجين في السطح
0: لا نحكي لك فوق الرباط نتاع الحديد نتاع الدال
1: من بعد اي
0: يلزم يثبت فيه اسكو الرباط صحيح والا لا فما طريقه معينه باش تربط الحديد ببعض والكوفراج زاد كيف ريجل والا موش مش مريقل طريقة ترصيف الوردي زاد كيف
1: البناء اللي تختاره سيرتو البناء اللي تختاره والضبط هذا هو
0: ايه خلينا نشوف ريم مرحبا يا ريم
2: الو السلام عليكم هاسلامة
0: لاباس لله
2: الحمد لله عايشك
0: يا ريم شحال
2: ماي ارض في غرم الحسيدي علي مكي
1: ايه
2: اخر ارض علي مين ايه طريق البحر طريق البلاج
1: ايه
2: اخر ارض علي مين
0: على البحر مباشرة ولا لا؟
2: اي فما قبلها ارض 10 متر معناها اقها ومن بعد الشط.
0: باهي معناها انت على البحر على البحر.
2: باهي اي اللي كانت تعرفها اللي كانت اللي معناها يحطوا فيها الكراه هذه.
1: اي باركينج
0: تاع الكراه. كي الباركينج.
2: اي بلاصتي
1: هذيك هي. قداش فيها مدام ريم؟
2: 1431 متر.
0: باهي.
1: وبحذاها البني.
2: بحذاها مقابلها البني والداخل البني فما ريستورون
1: يعني سامحني احنا كي نقولوا بحذاها البني من دامري مش معناتها نقصدوا بحذاها موجود بني نقصدوا معناتها
0: تاخذ صالح البناء ولا لا تاخذ رخصه ولا
2: اي صالح البناء فما مقابلها
1: هي لا هي يعني تاخذ رخصه بناء دي بي ام منحي كل شيء مريجل يعني تاخذها في ال 431 متر كامله
0: اي 1431
1: 1431
2: 31
0: اي 1000 مش 400
1: لا 1431
2: اي
1: ما نقول عايش قتله فما فما في الديام
2: هذه مش رخصه برك تعبان
1: علاه تنجم تاخذ تنجم تخرج
0: عماره تقسم على 3 4
1: لا تخرج حتى عماره 1430 متر بالعكس تخرج له عماره مخرقه
0: لا ديبون قداش العلو اللي اوتوريزي قداش غادي العلو قداش بحذاك البلس 1 بلس 2
2: الحق ما عنديش فكره ما نعرفش
1: احنا لهنا عندنا في زيوس الار بلس 5 هذوم دونك غادي كما نعرفش
2: عرض على الكيس 26 متر على الكيس
1: قداش طالبه فيها هذه
2: 850 متر
1: 850 دينار متر
0: فيها شات ملكي ولا
2: شات ملكي اي ومسجله اي
0: مسجله شات ملكي فرديه
2: اي ملكيه فرديه
0: ما تخليش شويه اللي كنتي ريم تبنيها انت تصيف فيها غادي ولا عندك
1: مش هذا برك
2: لا نحن
0: تصعوراتي الكل نحب نبيعو
1: مادام تلو 850 مادام فيها رخص بناء مادام تطلع مرة
0: على خاطر معناها بلاصة مزيانة برشا وبحرها يعمل 66 كيف غادي
2: اي
0: صحيح باهي واضح دونك التسعة عاملين توكيل لبعضكم ولا تتلموا التسعة وتبيعوا ولا كيفاش؟
2: اي نتلموا تسعة ونبيعوا
0: باهي دونك واضحة العملية ما عندك حتى شك باهي نمرو التليفون ريم
2: 22
0: 925 673 هكا اي 673 شكرا على الاتصال يا ريم يعطيك الصحة نمشي مع اخر تليفون نمشي مع اخونا عز الدين
3: هلا بك
0: شحوالك سيدي عايشك
3: لاباس
0: الحمد لله
1: عز الدين
0: عز الدين رقم اثنين اليوم
1: اي مالف عايش يا عز الدين قلنا ايش عندنا
3: عندي قطعة ترض في حمام معروف يسموها سوس القبلية
1: حمام معروف حمام معروف سوسة
3: سوسة هي بحذا حي الرياض لا وين تم
1: اي حي حمام معروف اي
3: اوكي
1: طريق سهلول ولا طريق الحي الرياض ندخلوا وين العلالش
3: طريق حي الرياض
1: بعد العلالش بعد المركز بعد الحرس
3: بعد العلالش بعد المركز على اليمين يعطيك
1: صحة يعني تفوت نتاع خزان الماء تفوت
3: الدور على اليمين
1: وين الجامع جديد غادي
3: اي بعد وبعد
0: ربي فما بوبالة غادي دزوها شوية راهو الكياس ضويق من عند ربي هو فريكونتي
1: مش ضيق
0: ولا لا والبوبيله في وسط الكياس
1: هذاك فوا دوفان هذاك
0: ما فهمتش علاش معناها عوان البلديه برسمي ما تكون دزوها طلعوها فوق انت هي كلها بطحه
1: وراها هذيك الاكستنسيون نتاع حمام معروف هذاك فوا دوفان سيدي
0: ايش فان تو
1: لا تو
0: تو سيس اي بالبوبيله تولي سانك
1: اي سانك اي لا لا اما هو فوا دوفان هذاك
0: قداش فيها الارض عز الدين
3: 172 متر
1: باهي
0: فيها شات ملكيه ولا
3: فيها شهادة ملكية
1: صيغة العقار
3: فلاحية
1: فلاحية
0: أي هي كل
1: فلاحية باهي قداش تلفا يا زين
3: 250
1: قداش
0: 250
3: هي بعيد شوية على البلاصة موجود بحذاها ديار ثم حتى الضوات الساحل ما بعيد أما في مازال داير بها البني مش برشا خاطر هي على اليمين شوي وين تطلع طلع هذيك وين شريك البوبال تطلع وعلمي وينك النهج الشارع الكبير باش يعملوه بين مدرسه المهندسين وحي الرياض الخامس
0: اي اي اي
3: على اليمين نتاعو
0: باهي واضح نمرو تليفون خويا عز الدين
3: 98
0: ايوا
3: 626
0: 026 شكرا على الاتصال عز الدين ان شاء الله ربي يجيب لك القسم نختمو مع سنده هكا
1: صادق
0: مرحبا سي صادق
4: اهلا وسهلا مرحبا بك
0: لاباس خويا
4: الحمد لله عايش بارك الله فيك مش احوال انتوما
0: الحمد لله
1: اهلا سي صادق
0: هاي سي صادق اش عندنا
4: انا ترو بيان بلاتي سوسا بيان لولاني اللي هو معناها سي 5 هكتار على والبيان شركه انا وين الحرس مي حل على الجي بي ان فصاد 250 متر و 500 متر لي بروفوندور يعني حل على الجي بي ان ويوصل يعني وين جا الفياش
1: وين الجامعة غادية؟
4: مش بعيد عن الجامعة
1: ها؟
0: مش بعيد على
1: الجامعة اي مو مادام حل على الجي بي هذاك هو خويا اللي خطروا في القفاه نتاع البياج
4: حل
1: بالضبط بيضة هذيا
4: بيضة فيهم شوية زيتون
1: اي خمسة ما يظهرش اي شفتهم لان كي نتعداو بيان سور
0: تظهر على الجي بي تراه
1: تظهر حتى على طول ما فيهاش برشا زيتون معناتها
4: راه صفرهم كاري الفاسار 250 متر على 500 متر بروفوندور.
0: باهي شات الملكيه؟
4: متر
1: انديفيدويال.
0: انديفيدويال. باهي.
1: شتا الفاسي تعرف هذا؟
4: 60 دينار المتر
1: نيغوسيابل. 60 دينار المتر نيغوسيابل.
0: باهي. هذه الأولى.
4: شنو رأيكم؟
0: الثانية.
1: الثانية.
0: أكمل الكل ومن بعد نعطيك رأي.
4: بالنسبة للثانية على دولو في سانت اليمني.
0: دولو وين؟
1: دولو سانت اليمني.
0: سانت اليمني إيه.
4: سانت اليمني يعني تم دولو في 550 متر كاري كاري.
0: 550.
4: إزولي من الكات فاس.
0: إيه.
4: 21 sur 26
1: façade.
4: J'ai en deuxième position
0: en voie de 15.
1: Il fait pas
0: l'angle maintenant.
4: C'est
0: bien
4: fait
0: pas l'angle.
4: Oui, mais
0: il fait pas l'angle. C'est
4: un carré. Nous
0: allons nous mettre le kiosque. Nous
4: allons mettre
0: le kiosque. Il y a 500 mètres. Il y a un kiosque. Oui. Oui. Chez le Melkia. C'est
4: très
1: bien. Très
0: bien.
1: Quand est-ce qu'il y a
4: Bon, avec 1250 dinars le mètre carré, négociation légère.
0: Ah, la million au métier, n'y a pas de métro.
1: Ah, d'accord, ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Ben, au Thani?
4: Au deuxième lot, puis 430 mètres carré, face à 12,11, à la 35, les profondeurs.
0: Bah, c'est...
4: Mais je vais aller à l'Issa, j'y vais à l'Issa.
1: Bah, c'est cool, fin de la scène de l'Yemni. Ben, pas d'être, c'est de qui fait d'être, ça m'y est d'être.
0: السبت 6 جوان 2026 20 ذو الحجة 1447 للهجرة تعدوا معنا في اشري تربع سيلوت في عنده محل للبيع فوند كوميرس في القلعة الكبيرة بحث لسي علي بورقيبة في 98 متر الاصل التجاري متاع حانوت اثاث طلب فيه 120 ألف دينار والكرام تاعه 700 دينار 98 250 483 سيفريد عنده أنانتولي متاع سيراميك موجود في سهلو الرمبوان الموزايك الكريم تاعو مليون اللوكال فيه 330 متر ومعه سال ديكسبو يستغل فيه من عام 2000 طلب فيه 450 ألف دينار إذا كنت حاب تاخذوا للكري 60 ألف دينار سنويا دونك 97 313 101 سي عزدين عنده دار طريق حفوز بحذا مدرسة عقبة في القيروان R plus 1 S plus 3 الفوق S plus 2 اللوطة مع جراج الأرض فيها 118 متر طلب 320 ألف دينار شهادة الملكية قريب تحضر 94-865-757 مدام نجوى عندها 80 هكتار مقسومين 50 هكتار فيهم زيتون و30 هكتار أرض بيضاء موجودة في سيدي بوزيد 40 كيلومتر على المزونة شهادة الملكية موجودة فما صنداج فما بير فما جابية القوتا قوت موجودة زوز انستالاسيون نتاع الطاقة الشمسية فما دار زادا كيف كيف بالنسبة لل 50 هكتار اللي مزروعين 35 مليون هكتار و 30 هكتار البيض 12 مليون الهكتار 98-651-83-8 والا 26-652-731 ريم تهزنا السيد علي المكي غار الملح وين عنده عرض على البحر مباشرة فما جوست الباركينج نتاع الكراب فيها 1431 متر طالبة فيها 850 دينار المتر شهادة الملكية موجودة 9 ورثاء طالبين البيع 22-925-673 سي عزدين عنده أرض في حمام معروف طريق حي الرياض 172 متر شهادة الملكية موجودة 250 دينار المتر 98-626-026 أيوة 250
1: ما أذكم الاسم يمشي هي دون لا لا لا لا ثم حتى يوش نحط 300 دون هي خاطر برامو داخل شوية مش بحث الجامعة بالضبط كما قال في لحية هذاك حمام معروف
0: الناس
1: قاعدة تبني قاعدة تفلح هذا كل اسمه 250 لا يكون ما تمش ما عملش بدعة
0: كي تولي داخلة مثال تاهي قداش تتوقع يولي المترو غادي
1: وها ما عزيت برشا خاطر تخدمة سيئة ما عادش مش مخدمة على قاعدة
0: كل دخلت أختها
1: مش مخدمة على قاعدة كانت خدمة على قاعدة
0: الأسوأ
1: مازال هذاك ما تمسوش هو لازم مازالوا ما تمسوش.
0: اي هذوكم قداش توقع؟
1: لا يوسف هذاك نحي ساعه الفوال دو فان باش يولي لك توصل لك حتى زوج ملايين كيما في سهلول بالضبط. بيان سور بيان سور هذيك اوروزمون اللي على الكياس مازالت ما تمسش جبر خاطر هذيك باش تقلب الموازين تاع الرياض الكل راهو تنساش الشارع هذاك كي بتحل ولي فوا دو فان باش تولي عندك عمارات باش تولي كوميرسيال باش تولي تطلع باش تولي فما
0: وحتى اللي على اليسار يوليو يرخصوا لهم باش يطلعوا ار بلس 5 ولا يقعدوا كاك.
1: لا يطلعوا يطلعوا الكل يطلع
0: باهي
1: الكل يطلع اما اما كلك الديار الجملي والبونت كونتينيو ما نجموش. اي ما اغزر كي نحكيو على
0: فما المركز غادي وفما ززار وفما حوانت اخرين وبعد تولي كلها ديار
1: صحيح فما الديار فما ما تنساش اللي انت مثلا واحد ياخذ زوج ديار ثلاث ديار لاصقهم في بعضهم يكبرهم وتولي يطلع بهم عماره ينجم كل شيء بوسيبل فهمت.
0: باهي نمشي يقول سي صادق دونك 5 هكتارات فيه رجله بحذا البياج 250 متر فساد على الجي بي 1 تيتر فونسي موجود طلب 60 دينار في المترو نيغوسيابل.
1: باهي باهي
0: باهي خلنا نسالك انا سؤال شنو نعمل به باش ناخذ هاي شنو نعمل به شنو نجم
1: لا تنجم تجي بروجي اندستريال هذيك تو سي
0: باهي
1: نحال في لحا انسال في لحا غاديك باش خدام بروجي اندستريال على خاطر توا المنطقه ولا التليت مثلا قبلها فما سال دي فيت فما قهوه فما ريستورون
0: على جي بي ان ديما نحكي
1: على جي بي ان بيان سور نحكي على جي بي ان مش على اللي قبلها
0: نجم نعملها كاسك ناخذ ترخيص من الوزاره
1: ما نعرفش
0: شكون يحل اير دو روبو كيما سيدي خليفه وغرومبيليا
1: ما نعرفش تشوف العقار كيفاش يحل على المنتالي كيفاش اسكو يخصو له كل خاطر ما تنساش فما مش ولي دخل على لوتوروت
0: بيان سور مصروف كبير
1: لا مش حتى لازم مصروف مش دخلك على لوتوروت كيفاش تتعدى مع الحكايه مع البياج نجم اللي يتعدى ما غاديك ماش خلص بياج
0: لا
1: علاش قلت كل حسابات معناتها فهمت اما بالنسبه هي تخرج من الفلاحي ماش تحكي الفلاحي سي
0: باهي دولو في سنه اليمني 1550 متر ايزولي دوزيام بوزيسيون تدخلوا من جهه الكيوسك على سهلول شات الملكيه موجوده 1250 دينار المترو.
1: شوف ريت انت قلت له 1200 وهو قال لك 1250 الاسهم كيفاش خلطت تطلع راه سنه يمني وقت اللي كانت بدات تتباع اول ما تتباع 200 دينار 200 دينار المتر
0: انا خلطت عليها 800
1: اني حطيت خلطت عليها 200 دينار المتر
0: انا خلطت عليها 800
1: ب 200 دينار المتر بدات تطلع بشويه بشويه بشويه بشويه
0: وقتها مازلت وضعيتها مش
1: مريقل 200 دينار مش مريقل يخرقوا بالعباد يجوا يشريوا باهي لا علينا شيء ما في هذا الكل معناتها البري كيفاش قاعد يطلع ريت 1250 كان قبل في 1100 بدا بشوي بشوي 1200 لين يستسيغها المواطن سورتو اذا كان يبدا حاجته بها ما عادش فما دي تيران دونك ليت 1250 توا هو كان يجي في اخر الصيف مثلا في الصيف بليتو في اوت يقول طالب 1300 يبيع
0: يلقى 1300
1: يبيع
0: ال 430 زاد كيف كيف على اليسار من اللو اللي يحكي فيه لولاني سي صادق دونك عندنا لا ديفيرونس اللي كونوا 1100 اكاهو في المترو على خاطر اون بوند كونتينيو ماهوش ايزولي كيما 550 مترو طال فيه مليون و100
1: والله كيف كيف نفس الوضعيه
0: صدقني يصبر شويه في الصيف
1: صدقني يبيعهم حتى 1300 يبيعهم
0: لي دو
1: لي دو وما غير لا تحكي لي ايزولي لا جملي خاطر باش يشري ديجا حاجته بالبلاصه هذيك
0: باهي واضح جدا نمرو سي صادق 56 264 861 احنا كنخطو نهاية البرنامج بتاعنا بالنسبة لليوم يعطيكم الصحة اللي تبعتونا تحية لكامل الفريق التقني اللي كان موجود معنا من نص النهار بعد شوية كما قلنا بلانيت سبور مع جمال وفريق الرياضة وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني في
1: وذاش يعمل الناس توكي جماعة متاع الكيب متاع سبور بشيخ وذاش يعمل الناس يا عثمان سي عثمان
0: كم نعرش
1: زي تاني فيها يا سيدي هاو سي هاو القاء شحال القاء
0: غدوة إن شاء الله نتقابلوا كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين في موعد جديد من أوتوموتو أدوما بابا
1: سلام.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Planet Sport.
1: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس. مع لوخ جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. Planet Sport.
3: الساعتين وأربع دقائق. أهلا وسهلا بكم في بلانت سبور، موعد استثنائي اليوم من تو حتى الأربعة طبعا مش نتابعوا المباراة الودية الدولية للمنتخب الوطني التونسي تونس بلجيكا. مباراة انطلقت عندها قديش دقيقة وثلاثين ثانية والتعادل صفر مقابل صفر، مع أنه في الدقيقة هذه وثلاثين ثانية زوز فرص كانوا سانحين للتسجيل منتخب بلجيكا، ولكن تدخل في مرة الدفاع وفي مرة ثانية الحارس الشامخ. دونك إلى حد الآن صفر مقابل صفر. بعد شوية نأخذوا التشكيلتين ونحكيوا على اختيارات المدرب صبري لموشي اللي فيها بعض التغييرات اليوم، مع بعض التغييرات في كل الخطوط تقريبا في الدفاع، خمسة تغييرات يقول توفيق زعبوب. دونك نتسألوا على التغييرات هذه، هل هي في إطار الاكتشاف أو في إطار التحذير أو في إطار أخذ أكثر فرصة، ولا المفروض أنه يلعب اليوم بالتشكيلة اللي باش يواجه بها أول مقابل السويد. على كل بعد شوية باش نعمل جولة في زادة في بلجيكا، باش يكون معنا ناجح مجدوب. خلينا نرحب بالتوفيق زعبوب. التوفيق مساء الخير.
4: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
3: خمسة تغييرات قلت لي اللي هو مش عادي ظل ياه. تو بعدنا
4: نرجعوا نفصلوا.
3: سمير الجويلي مساء الخير. أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بالحضور ومرحبا بجميع مستمعينا.
3: خمسة تغييرات جزء سميرة عنا ما نحكيه
5: أكيد لأن تغييرات
3: مست كل الخطوط
5: بالطبع.
3: إذن هذه فكرة أولى، ثلاثة دقائق بالضبط صفر مقابل صفر، بعد شوية ونحكيه بأكثر تفاصيل.

0: ماذي ساعتين وتسعة دقائق إذا نعود في بلانيت سبور. بالضبط وصلنا تقريب سبعة دقائق في الشوط الأول والتعادل صفر مقابل صفر مع أنه الأول خلينا نقوله أول خروج المنتخب الوطني التونسي في اللحظات هذه وتحصلوا على مخالفة في مناطق المنتخب البلجيكي. دونك مباراة مختلفة تماما على المباراة اللي لعبناها ضد النمسا. طبعا نوجه تحية لكل السادة المستمعين وأيضا اللي خلتوا علينا شاهدوا فينا. دونك تحية لكم ومرحبا بكم على جورة فيم وجورة تي في وأول فرصة المنتخب تضيع من عمر الرقيق. استوفيق إذن خلنا نحكي ساعة قبل ما نحكي على التشكيل نحكي على البداية. بداية قوية للمنتخب البلجيكي وأول ردة فعل المنتخب الوطني التونسي.
1: بداية طيبة للمنتخب البلجيكي وردة فعل سلبية من منتخبنا خليت زوز فرص سنح التسجيل من الدقيقة الثانية. معناها زوز فرص شامخ أنقذ هدف وتصويب الأخرى ما كانتش مؤثرة. ولكن خلنا نرجع للتشكيل الجميل لأنه فيما برشة تغييرات وهنا هو السؤال في خط الدفاع
0: اللي يطرح نفسه
1: لأنه عروس اليوم ظهير يمين. هذه أول مرة نشوفوك في المركز هذا كظهير يمين مقارنة مباراة اللي فات لعب فاليري وطالبي ورقيق زوز فلاكس وحافظ عليهم بالحميد على اليسار مكان العابدي. معقول الصخيري حاج محمود
0: أول فرق كاد يكون أول هدف للمنتخب البلجيكي به تفضل
1: الصخيري حاج محمود اليوم حاج محمود
0: دي براون كاد يسجل به
1: حاج محمود خذا مكان خذيرة في الهجوم الخط الكل تغير بخلاف الغربي اللي حافظ على مكانه كصانع لعب العياري مش يكون على اليمين والعاشوري على اليسار والمستوري اللي خذا مكان شوط. معناها كي تشوف التشكيلة 4-2-3-1 السؤال اللي معناها شو نقول لك معناها
0: يطرح لماذا هذه التغييرات؟
1: علاش التغييرات بالشكل هذا والعدد هذا؟ وثاني شيء علاش ما تلعبش اللاعبين كل واحد في مركز؟ عروس في تركيا وفي الملعب التونسي يلعب قلب دفاع.
0: رجعنا لك الحكايه نتاع تغيير المراكز اللي بتصير كان في تونس.
1: دونك نرجعوا اليوم ظهير يمين وقت اللي انت عندك زوز اظهر على اليمين. هذا سؤال الاول. السؤال الثاني زاد كيف بالنسبه للعاشوري والعياري وقت اللي زوز لاعبين هذوما اجنحه وتلعب ضد فريق محترم جدا اللي هو الفريق البلجيكي زيد كيف عندهم مهاجمين سريعين ومهاجمين من طراز عالي
0: في فرق كبيره يلعبوا زاد
1: ديكو يلعب في السيتي ومن اخطر لاعبين في الاجنحه في انجلترا لعب ارسنال زاد كيف دي بروين دي بروين زاد كان على لعب نتاع الفريق البلجيكي. اذا نزيد نعطيك تروسار لعب ارسنال لعب على الاطراف من اللاعبين اللي في مستوى عالي ومهاراتهم قويه. فما نعرفش شنو رؤيته علاش التشكيل هذه وعلاش البدايه هذه زاده بالذات كانه قابلين اللعب وكانه احنا ما بديناش كيما مباراه الاوتريش بالعكس قابلين اللعب
0: ربما زاد قوه المنافس توفيق
1: قوه المنافس دكورد ونمشي معاك ولكن زاد كيف معنا دخولنا للمباراه ما كانش كيما المباراه
0: كان سيء جدا
1: سيء
0: سي سمير اذا فهمتك
2: اللي قال توفيق نزيد عليها ممكن نحب نعرف السؤال اللي يتسألوا المواطن التونسي والمتفرج التونسي هي كان مش ننظر لها مباراة تجريبية أو مباراة عددية جماعة كان مباراة تجريبية تبدل خمسة لاعبين ستة لاعبين أكيد قاعد تجرب في الملاعبية متاعك لكن الوقت ما يسمحكش أنك تجرب تو هي مباراة إعدادية لكأس العالم بعد خمسة ستة أيام أو سبع أيام عندك مباراة أولى في كأس العالم. دونك منطقيا اليوم نلقى نشوفوا لي 11 رونترون تاع المنتخب التونسي وطريقه اللعب تاع المنتخب التونسي على الاقل
0: سته تغييرات صاروا اللي هما
2: خمسه تغييرات صاروا
0: سته
2: في المنتخب التونسي
0: اللي هما سته احنا قلنا خمسه
1: اساسي رقيق طالب صغير حي الغربي هذوما الاساسيين
2: خذيره تنحى دخل الحاج محمود حنا بعلمج يدخل العاشوري العياري يدخل مكان بن سليمان المستوري مكان شوات ادم عروس نقطة استفهام أكسيالي لعب
0: بين أيمن مكان فاليري
2: وبن حميدة مكان العارف
0: قديش من تغيير
2: 1-2-3-4-5-6 تغييرات
0: ست تغييرات
2: يعني تقريبا نص 60-70% من الفريق. دونك ممكن يراه في مباراة تجريبية قاعد يجرف اللاعبين لك ما عادش عندك مباراة أخرى هذه مباراة الأخيرة اون برسيب تكون هي اللي تشوف الجاهزية الجماعية للفريق التكتيك اللي تبدأ تحط فيه شوي أول مباراة في الكأس العالم في الحقيقة معناها تغييرات معناها فجأة الناس كل ما عرفش وشي خامم ممكن عنده أفكار أخرى لكن
0: ننتظر
2: ونشوف يوقع تثبيت تشكيلة للمباراة هذه
0: لا وخاصة أنه هذه آخر مباراة قبل الكأس العالم.

0: شوف أنا كل كونتاكت فوت هذه تو تروزيام فوت اللي عملها الحاج محمود.
1: بعد شوية تنحكيو زاد على الجلسة العامة الانتخابية لكرة اليد تنشوفوا أما خلينا نعيشكم أجواء متاع الجمهور وأجواء الملعب في ملعب لوروا في بلجيكيا. إذا كان حاضر خلينا نتبعوه الفيديو. حاضر يلا نتبعوه. قدركم قاعدين تشاهدوا طبعا في الفيديو اللي يحكي على الأجواء
2: بملعب كينغ بودوان.
1: شيء كبير
0: 50,000 مترجم
1: الجماهير التونسية ديما حاضرة بعدين كبيرة
0: ما شاء الله 50,000 مترجم.
1: هذا زاد من داخل الملعب وهما قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية دونك الجماهير داخل الملعب أيضا. الحقيقة شيء كبير على التواجد الجماهير التونسية في المقابلة هذية. دونك هذية فيديو الأجواء نزيل الناس مع شوية منها الأجواء كان ممكن هذية هكذا الأجواء تشاهدوا كان تنجبوا تشاهدوا معنا الأجواء اللي تابعوا في الباج فيسبوك متاعنا. دونك هذه من مباشرة من ملعب مباراة اللي تجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بلجيكي اللي حد الآن نذكر 0-0 مع فرص عديدة الحقيقة لمنتخب بلجيكي في انتظار المنتخب يستفيق مع جملة التغييرات الكثيرة اللي قام بها طبعا المدرب. دونك ننتظر هذه بداية. بعد شوية قلت نحكي وزاد على كرة اليد نشوفوا الأجواء لأنه قاعدة تصير جلسة عامة انتخابية حاليا للمكتب الجامعي لكرة اليد حاضر فيها زميلنا رضا كرويدة. طبعا شوية نعمل عليه طلب.

0: ساعتين و22 دقيقة دائما صفر مقابل صفر بين منتخب الوطني التونسي ومنتخب بلجيكا. إلى حد الآن شو نجم نقولوا توفيق، وصلنا بالضبط 19 دقيقة في الشوط الأول.
1: نجم نقولوا للفريق البلجيكي هو المسيطر، نسبة امتلاك الكرة الفريق البلجيكي، الفرص أكثر الفريق البلجيكي، والمنتخب التونسي يلعب على ردة الفعل، قاعد يدافع بأكثر عدد ممكن في منطقته على بعد يمكن أنا بين خط الهجوم المستوري والرقيق والطالي فما يمكن 15 متر، أنا مسافة قصيرة كلهم كومباكت قراب لبعضهم يضيقوا في المساحات، ولكن تعرف المنتخب البلجيكي في المساحات الضيقة نقاط خطير. من نقاط قوت،
0: لا بالعكس من نقاط قوت،
1: دونك لي زون دو ولي دي دوبلوم وكل لي باس افيغل كل قاعدين صايرين توا في الشوط الاول، فاعتقد اللي قاعدين نقبلوا في اللعب اكثر من العاده، ويمكن هذا اختبار بالنسبه لي للمدرب انه يشوف مدى فريقه قادر الى مدى مش يصمد ضد المنتخب الهولندي وضد المنتخب الياباني بالشكل هذا اذا يحب يلعب بالطريقه هذه، فاختبار ليه وقاعدين ننتظروا انه كورتوا.
0: شوف الصعوبات اللي يقع فيها المنتخب،
1: لا صعوبات كبيرة حتى في خروج بالكرة
0: سي سمير، حتى في خروج الكرة راهو
2: إذا تلعب الكتلة المنخفضة تدافع 10-15 متر قدام المرمى نتاعك، اختيار تكتيكي معقول، لكن اون كونتر بارتي تخمم كي تفتك الكرة توصل بها المرمى الفريق المنافس، هذا الشيء غير موجود. قاعدين كما قال توفيق ما فماش ردة الفعل، نلعبوا على ردة الفعل، ما عندناش فريق نتاع فعل ندافعوا وقت نفتك الكرة نلقاو روحنا عاجزين ان نخرج الكرة حتى نص وسط الميدان الا بكرة طويلة، ولا يعني الكرة الطويلة على المسطولي اللي هو ديما منعزل لانه الغربي قاعد يرجع برشا للدفاع قاعدين يسقوا لبعضهم، دونك نحضر الكرة الدفاعية نتاعي نحضر كيفاش ندافع، لكن اون طون على ريكوبيراسيون نعرف شنو نعمل بالكرة كيفاش نخرج بها نتدرج بها، هذا غير موجود بالمرة لانه الغربي قاعد يرجع برشا ماهوش قاعد يخرج لبرا باش يقعد ابوي يتكاو على صحابه باش يخرجوا الكرة لوسط الميدان نتاعنا.
0: هاي خلينا نغيروا اختصاص نمشيو الى كرة اليد وبالتحديد مدينة الحمامات وين قاعدة تصير فعاليات الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد. زوز قائمات في السباق، المكتب الجامعي الحالي برئاسة الكريم الهليلي وقائمة ثانية برئاسة كمال السنوسي، دونك تقريبا تشويق كبير وخلينا نقول تسابق كبير، ومانيش عارف هل انه رضا نجم يعطينا الكواليس خاصة انه متواجد منذ الفترة الصباحية وعندنا كل الصور والفيديوهات موجودة على الباج نتاعنا. رضا اهلا وسهلا بك.
3: اهلا بك جمال، اهلا بتوفيق، اهلا بسمير. بالفعل الساعة المنتخب ايش عامل؟ نحب ناخذ منتخب تونس ايش عامل؟
0: صفر مقابل صفر بعد 21 دقيقة.
3: واضح جمال، هنا الاجواء توا تقريبا وصلوا 60% نسبة اللي قاعدين ينتخبوا، معناها على 117 جمعية جاءوا الصباح وبعد تلاوة التقرير الأدبي والمالي اللي معناها تمت الموافقة عليه بالإجماع باستثناء زوز معناها معارضين اعترضوا معناها على التقرير المالي، وبعد تقريبا ولات 121 جمعية. الكواليس كان معناها السيد الورفلي هو رئيس اللجنة أحمد الورفلي اللي هو من أحضر وأعطاهم التعليمات الخاصة بعملية الاقتراع، لكن قائمة كمال السنوسي كانت اعترضت على عضو اللي هو ينتمي قال ثم تضارب مصالح ينتمي إلى نادي نفطة، لكن كريم الهلالي تدخل على الحين وأوضح اللي السيد ذا مستقيل أو معاد في الرابطة تقريبا عنده عامين ماهوش موجود في الرابطة، وبشهادة رئيس الرابطة اللي كان موجود تواصلت عملية الاقتراع
0: والأجواء انتباعات فماش كواليس وين ماشية
3: جمال. تنجم تقول الانتباعات، تنجم تقول 50-50، تنجم تقول معناها نسبة كبيرة اللي حسيت أنا تمشي للقائمة متاع كريم الهلالي، لكن الكواليس ما نعرف ويش نية بالضبط. تم صمت انتخابي كبير، تدخل القضاة اللي موجودين في اللجنة المستقلة يعطيه كل مرة تعليمات، ساعات مثلا ثم يسبقوا الجمعية على أخرى، مثلا الكاتبة العامة بتاع ساهم راس جبل مروحة راس جبل وكانت معناها في وضعية معناها يلزمها معناها تصوت وتخرج، ثم اللي يوافق ورئيس الجلسة يقول تنجموا توافقوا ولا خليها تتعدى تنتخب أي معناها ويكمل اللون. على كل هو الأجواء تو تقريبا مازالت
0: ثم اللي الأجواء تاع انتظار، إذا نجم
3: انتظار وثم اللي يقعد وثم اللي مشى يفطر وأنا قاعد السير العملية
0: ما نجموش نعطيه حتى قراءة في انتظار انه تكمل هكا ولا؟
3: مستحيل تنجم تعطي الشيء هنا
0: الناس بالخلوة لا والله مش باش يحط دونك زي
3: ما كانت الخلوة كانت موجودة تقريبا قريبة للقائمة وين موجودة الطاولة نتاع كريم الهلالي لكن احتجاج من القائمة الأخرى معناها اي لكن حبيت ان نوضح حاجة جمال اللي قريتها انا في هبطت على ما نسيت قالوا اللي منعوا قائمة متاع المعامل متاع كمال السنسي باش تدخل للنزول هذا مش صحيح يا جمال كنت حاضر تقريبا من 9 متاع الصباح اللي شني معناها يقولوا ما تدخلش يقولك السيارة معاش عندنا أماكن وانت تحط سيارتك الداخل ويولوا واحد من الناس حاطيت سيارتي لبرا من النزول لكن زي ما ثماش المنع اللي موجود مش صحيح الناس كلها موجودة والعملية الانتخابية سايرة اللي باش يربح
0: ننتظر
3: ونعلنوا عليه ونجيبوا سي توفيق زعبوب يعطي رأيه
0: باهي بعد شوية دونك يعطيك الصحة بالضبط وصلنا إلى 25 دقيقة لعب في مباراة تونس وبلجيكيا 0-0 طبعا شوية نرجو نحلوا أكثر اللقاء إلى حد الآن

0: إلى بلانيت سبور. نعود إلى بلانيت سبور مع دقيقة 28 من المنتخب البلجيكي. كما كان منتظر يسجل الهدف الأول. أنيس يثبت لنا شكون صاحب الهدف الأول. ترسار لاعب أرسنال هو اللي سجل هدف. وكان شوف سي توفيق كان في يعني في كرة جاته من دوكو أخزر كيفاش ثلاثة لاعب بالدفاع ووحده قدام المرمى يعني بدون محاصرة بدون متابعة. شوف المحور الدفاع متاعنا كل في القائم الأول. غريبة شوية الحقيقة. إذا هدف للتقدم للمنتخب البلجيكي. تعليق استفيق.
1: هدف منتظر كما قلت نظرا للبداية السيئة وخاصة سوء تمركز لاعبين متاعنا. بكري كنا حكينا على المنتخب البلجيكي كيفاش نسبة امتلاك الكرة في نص ملعبنا احنا وفي ال 30 متر الاخيره كيفاش معنا برسك 22 لاعب موجودين في المنطقه هذه. وشفنا زاد كيف الصعوبه نتاعنا وقت اللي نفكوا الكره كيفاش باش نخرجوا بها ما لقيناش حلول. دونك ديجا ذهنيا الملاعبيه ما عندهمش الحلول في مخاخهم وقت اللي يقطعوا الكره كيفاش مش يتصرفوا فيها. زاد المنتخب البلجيكي عنده تعليمات مع رودي غارسيا المدرب الجديد للمنتخب البلجيكي انه اشك فوا وين المنتخب البلجيكي يخسر كره في اي منطقه يعاود يفتكها بعد 10 ثواني. زاد صعب علينا المهم بالضغط العالي نتاع المنتخب البلجيكي. زيد الهدف معناها جاء مش على اثر هجمه.
0: ايه هو قريب الهدف الثاني توا كاد يسجل هدف الثاني.
1: الشامخ انقذ.
0: الشامخ انقذ
1: ثلاثة هدف. دونك الفرصه الاخيره ولا الهدف كيفاش تسجل نتاع تروسار زاد على اثر التوغل نتاع شكون نتاع دوكو. اي منين جاء دوكو عمل اللي يمكن 30 متر سبرينت بالكوره وسلالوم حاور عروس ودخل وعكسها وما كانتش فما التغطيه المطلوبه لا من الحاج محمود ولا بن حميده ويلقى روحه تروسار وحده بلا ما بطن الرجل حط وسجل هدف اللي كان في متناوله. دونك برشا اخطاء جمال سواء في التمركز سواء في التاقلم زاد كيف نتاع الملاعبيه في الخطه هذه الجديده. فما ملاعبيه كما قلنا اللي مش متعودين يلعبوا في مراكزهم فهذا الكل يخلي انه المستوى والمردود اللي قاعد تشوف فيه معناها بصراحه
0: ضعيف جدا
1: انا يخليك تتساءل تقول شنو اللي صار بين المنتخب اللي لعبنا ضد الاوتريش وبخط على ذرع الاوتريش والمنتخب نتاعنا اليوم
0: وشنو حاب يعمل المدرب اليوم؟
1: شنو حاب يعمل الملاعبيه زاد اللي قاعدين يلعبوا؟
2: مردود محير محير توفيق
0: شوف اخزر ها والثاني كاد يكون الثاني يعني فريمون بسهوله
2: حصل كما قال انيس تو حصه التمرين قاعد يقوم به المنتخب البلجيكي. انت اختيارك لادم عروس كظهير ايمن انك مش توقف الرواق الايسر للمنتخب البلجيكي اللي هو ديكو وشفنا الهدف جا من غاديك. دونك ادم عروس دونك اختياره ديجا فشل في حد ذاته. دفاع على اربع مدافعين اول مره يلعبوا بعضهم توفيق
0: اول مره
2: فما انسجام فما اونتونت. احنا نعرفوا حاجه انه نبنيو فريق نبنيو دفاع لازم نربع مدافعين جمال يخبوا نفس الشيء في نفس الوقت بونس لو ميم شوز او ميم طون باش فما كوردينيشن بيناتهم انسجام. شفنا الاربع مدافعين على حمل الكره وزوز مسجل هدف ترسار واحد اخر وحدهم يعني فماش تغطيه فماش انسجام لانه مباراه السويد تلعب مجموعه اليوم تختار مجموعه اخرى انت قاعد لو في انسجام في المجموعه لو في الجاهزيه الجماعيه تو حاليا ما عادش الجاهزيه الفرديه اللي ماهوش جاهز فرديا ما تهزوش معاك المنتخب ما تهزوش معاك الكوب دي مون. انت عندك ملاعبي هزت كنت عندك حير على 26 ملاعبي تو عندك حير على 11 ملاعبي تبدا بهم كاس العالم. دونك اختيار التغييرات هذه كلها تدخل لخبطه ما فماش انسجام فماش لحمه فماش اونتونت فماش كوميونيكاسيون بين الملاعبيه. 30 دقيقه جمال تقريبا المنتخب غايب الاسم مصلح من تو قبل ما يسال الشوط الثاني ممكن نقبل هدف ثاني وثالث تو.
1: لا والاحصائيات ما تكذبش يا جماعه.
0: اي
1: معناها 151 تمرير المنتخب البلجيكي لحد دقيقه 32 مقابل 86 المنتخب
0: البلجيكي. الاحصائيات بذيح
1: الساعه مش نزيدك. تسعه تصويبات على المرمى مقابل تصويبه معناها لتونس. خمسة ركنيات للمنتخب البلجيكي صفر ركنية للمنتخب التونسي. نسبة امتلاك الكرة 68 للمنتخب البلجيكي. شو يبين لك هذا؟ يبين لك اللي معناه
0: تفوق واضح وكبير
1: من جميع النواحي وكبير. على منتخبنا لحد
0: دقيقة. لا دوكو عمل شي حب أخسر يعني كرة قصيرة داخل الأخزر ثلاثة أربعة مدافعين
1: هو في الدوري الانجليزي مع السيتي وعامل البطيط والمدافعين الكل يقراوا الف حساب كو دير احنا ماتش كيما هذا ما تقرالوش حساب في المنتخب الياباني ما عندوش وحيد كيما ديكو
0: حريه كامله
1: ولا هما لان المنتخب البلجيكي لعب سوز عنده تروسار على اليمين وعنده ديكو على اليسار.
0: نذكروا احنا بتشكيله الفريقين بالنسبه للمنتخب البلجيكي، كورتوا طبعا حارس الريال موجود، نير مينير نغوي ميشيل كاستاين كذلك فما اونانا تيليمانس هذا قديم جاد تروسار لاعب ارسنال بروين طبعا لاعب نابولي دوكو لاعب مانشستر سيتي ولحد الان ما شفناش كيتالير هذا ما شفناش
1: كيتالير هذا لاعب في اتلانتا
0: اتلانتا وقلب هجوم هو صغير هذا 25 سنه دخل في التشبيب منتخب البلجيكي بعد انه مع اهتراء ربما العدد الكبير من اللاعبين بينما منتخبات التونسي نذكروا كما كنا نحكي بك راهو فما تغييرات كبيره شامخ في حراسه المرمى ادم عروس على اليمين على اليسار بن حميده رقيق والطالبي في محور الدفاع خليل العياري محمد الحاج محمود الياس الصغيري الياس العاشوري وقلب معهم الغربي ثم قلب هجوم المستوري واحد بليش المنتخب البلجيكي خلينا نتبع الكره هذه قبل ما نعملوا ترتيح مع الموسيقى ونرجع دي براون في تنفيذ المخالفه اللي جاي على اليمين شامخ بكري جابت خطوره كبيره مخالفه كي من هكا دونك سي 4 بونتو نحاهم الشامخ الكره تتنفذ على مستوى القائم الاول وتمر ضربه مرمى نرجع بعد شويه

0: هذه ساعتين وثلاثة واربعين دقيقة. إذا نعود في أواخر الشوط الأول، مازالوا تقريبا ثلاث أربع دقائق لنهاية الشوط الأول. نذكر منتخب البلجيكي متقدم، المنتخب الوطني التونسي واحد بلاش ولا جديدة يذكر، لأنه السيطرة متواصلة لمنتخب بلجيكي قدام المنتخب الوطني التونسي. فما حتى عدد من اللاعبين في المنتخب البلجيكي يستعدوا باش يدخلوا في الشوط الثاني. دونك شوط ونشوفوا ذل القاعدة متاع صابر اللموشي توضح كل شيء، انه مش ماشي حد شيء في الشوط الاول.
1: لا مش بلاش. فما طرود حلت على الجهه اليسار بين بروكسل وليل ولا بروكسل وباريس، معناها الناس كل شافتها وهو مازال ما خلاش حتى قرار. دونك عروس ربي مسكين اليوم
0: ضروا
1: خرجوا راس مع الناس كل. علاش؟ مش باهيك. ثاني شيء معناها حتى الثنائيات يا جمال، ما هو الواحد كي اختار حتى معناها هو تو عروس وعلى العياري ما فماش انطونت بيناتهم ولا كره تعدات بيناتهم ولا فما دي دوبلومو. عروس ما فاتش نص الملعب، بن حميده لا ميم شوز. دونك كيفاش تحب انت مش تقاوم ولا مش تلعب ولا مش تفرض حتى اسلوب لعبك؟ المنتخب الجزائري شفناه الاداء نتاعو، المنتخب العراقي شفنا الاداء نتاعو ضد اسبانيا، المنتخب السعودي اليوم زاد شفنا الاداء نتاعو. معناها الناس تلعب ضد فرق معناها مش نابورت كي، ضد هولندا ولعبوا ضد اسبانيا ولا، واحنا مستوانا بالشكل هذا معناها بالتشكيله هذه وبالاداء هذا وبالخاصة بالزاد الفني وحتى الفكر التكتيكي اللي بدا به اليوم، بصراحه خارجين على الموضوع من جميع النواحي. وهذه كلمه حق نقولوها، كي شكرنا الشوط الاول ولا المباراه ضد الاوتريش وقلنا راهو منتخبنا كان افضل وكنا قادرين مش نسجلوا وثلاثه ضربات على البار وشفنا المستوى، اعطيناهم حقهم. اليوم على الاداء هذا ما احناش ننقدوا في الاداء نتاع اللاعبين وخاصه التشكيله وخاصه طريقه واسلوب اللعب ضد المنتخب البلجيكي بالشكل هذا. بصراحه انا
0: اول راو باش نعطيه
1: برستاسيون كاتاستروفي،
0: اول خروج للمنتخب وامتلاك الكره جاء مع الدقيقه 43، لانه توا حاليا يمكن نجم نقولوا المنتخب
1: تفرج نشوف كيفاش كملت.
0: كملت
1: التصويبه الور لا سون كونفيكسيون نتاع اللاعب اللي وقتاش يصفر الحكم
0: اي
1: ماذا بيهم وقت يصفر ويدخل الفيستير. طب
0: سي سمير الشوط الاول اذا كان حوصلوا شنو نجم نقولوا، لانه احنا نقترب من نهايه الشوط الاول.
2: الشوط الاول مردود خلينا ما نقولش كارثي، لان بعض اللاعبين الحق الغربي عجبني هو اللي صار اللي قاعد يشد الكره قاعد يبروفوكي
0: خليل العياري العايز من ناحيه فرديات
2: برشا ولا ان كونتر دو مع انت طولك متر 70 ولا 90 ايش عندك باش تعمل؟ ما تدخلش معاه في ديوال كورا كور زايد، معناها خليك دريب ديما من بعيد كون ذكي انتليجون. لكن اليوم ما شفناش الترولين نتاعنا، فماش بلوك نلعبوا بلوك تاكورد، لكن البلوك هي كتله. كتله اش معناها كتله جمال؟ كتله يعني فما التحام، لكن احنا واقفين في البلوك با، لكنه البلاسمون نتاعنا والتمركز نتاعنا والتغطيه الكوفرتور غليسمون في الدفاع والكوفرتور في الدفاع غير موجوده بالمره. شفنا ديكو تقريبا يراوغ بالاول وفماش كون الكوفرتور معناها وراه باش يغطي عليه، دونك الخطا كثيره دفاعيا.
0: دافع يضرب الكرة في زميله باش تخرج ركنيه
1: معبره
2: دفاعيه فرديه وجماعيه. حتى المنظومه الدفاعيه نتاع المنتخب مش واضحه اليوم بالضبط، يعني ندافعوا برا التالي نون سي با سا. دونك لازم يغير برشا اشياء في صبي لموش في الشوط الثاني ويخمم بالكدا قبل ما يختار اللاعبين، لانه الحق يقال جمال فماش توازن في الفريق، فماش كيليبر في الخطوط الثلاثه. ما حسيناش انه فما ملاعبي كي بو فلا ديفيرون. المستوري كمهاجم راس حربه شو تحب منه انت؟ شو كما تلعب انت بثلاثه اربعه اربعه أربع
0: كره اخرى زاد كره اخرى العائلة ضربها فيه صاحبه زاد
1: ضرب صاحبه
0: ضرب شكون؟
1: ضرب
0: سخيري يعني تسبب لي في السابه
1: والله
0: حوالي لحظه والله حوالي
1: لا فما والله يا جمال
0: تعرف هذه باش تكون حديث يعني وسائل الاعلام الاجنبيه هذه بعد شويه تقاف الاكيب راهو بعد شويه يبداو يحلوا
1: معنا هذه. علاش نبالغوا؟ مش المستمعين تاعنا اللي مش قادرين يتفرجوا على المباراه
0: يفهموا
1: رانا بصراحه قد ما نحكي ورانا قاعدين كما تقول انت شادين فران راهو. اما كان نحكي لكم على الواقع اليوم اشطر الملاعبين هذوما، انا مكسيك ماشيين لها الطياره اللي هابطه لتونس اول طياره يعاودوا يرجعوا فيها
0: يروحوا خير
1: بصراحه، لانه شيء ما يحشم. هو بيدو توا تحسه في الانترفيو الاخرين اللي عملوا البارح صبري اللموشي اللي ندم على بعض اللاعبين اللي ما جابهمش.
0: اي فوالا
1: اي فوالا
0: باهي. دونك هذا قداش مازال وقت؟
1: ثلاثة دقائق وقت بديل، لعبنا دقيقة ونص.
0: حنا باع وراني حذيرة، راني خذيرة على البنك طبعا، اكيد مانيش عارف شو باش يعمل في الشوط الثاني المدرب. دونك يرجع للسخيره. تفضل
2: السي الا لازم يعمل تغييرات في وسط الميدان. احنا بعد المجبري على الاقل جوار اللي عنده امكانيات يشد الكره يبروفوكي على الاقل عنده شخصيه فوق الملعب ينجم يبو معناها في الديوال مع الملاعبيه هذوما يلزم فما حلول. فما حلول هذا معروف كيف كيف علاش كيما قال توفيق ظلموا غاديك تحطوا راك خرجوا
1: راسك نفاتي على اليمين
2: نفاتي ولا زاد تزعلوني ولا ما عرفتش
1: لا زعلوني ما هزوه
2: مالتين
1: زعلوني
2: دونك يعني ما نتصورش انا لما اختيارات اللاعبين نتاعو جا من حسب الادفرسير باش يلعبوا له في كاس العالم ولا عايد 26 كاكا برا دونك تحس انه فماش كومباتيبيليتي فماش تكامل في وسط الميدان فماش اللاعب اللي يكمل اللاعب فماش اني نعمل حاجه انت تعمل حاجه الاخرى نقص متران نقص متران فما كادرياج وتران مش موجود بكل مش يعني تحس انه المنتخب البلجيكي اليوم في حصه تدريبيه معناها في فسحه كرويه بقل مجهود ممكن قاعد يلعب ضدنا دونك يلزم برشا تغييرات في التكتيكيه والفرديه
0: في القرار تحكيمي.
1: جماعة شفت لي فوتو جونيس هذوما نتاع العياري وقت اللي يجي متاخر وطلع في مستوى عالي طب تروح مش تضرب اللاعب بالشكل هذا.
0: لا
1: شوف ضرب ديوكو بالشكل هذا معناتها ورقه صفراء ويمكن قريبه للحمراء وعلاش متاخر انت جاي وتضرب تاكل باردارير دونك يوريك اللي اللاعب ذهنيا ما ينا بابري وكي قلنا راهو ما عندناش معد ذهني في المنتخب قالوا كيفاش
0: هاي با فوالا مشى له دي برون زاد
1: مانا خاطر شنو
0: خاطر يا ماتش
1: ودي انا دوسمي
0: دو جور كاس العالم
1: دي بار ماشين الكوب دي موند
2: والله جمال صحة توفيق والله جدي
1: مش معقول
2: جبت لي فكره مش فكره هيك امس الستاف تاع المنتخب المغربي في
0: ابارون شوف غضب
1: غارسيا
0: رودي غارسيا
1: مانا انا تو راه يخسر اللاعب على اثر ما يصاب بشكل هذا مش معقول
2: ستاف بار بريمون تورنور سيليكسيونور محمد وهبي فما دو بروفيسور مونتو معاه وكاتر اناليست
0: اي اي كاد يكون هدف ثاني
2: تحس انه الستاف يعني فما كومبليمونتاريتي يعني دوز دو بريباراتور مونتو المنتخب المغربي عنده باش تعرف الخدمه اللي يخدموا فيها المنتخب المغربي كاتر اناليست احنا ما صفورقش عندنا اناليست وصفورقه فما شي كونتاكت لاناليست تاع قاعد يحلل تو خاطر شوف فما جي بي اس لايف يا جمال توفيق معناها
1: اللي تعطيك
2: تعطيك تورونتمون تاع كل ملاعب وقاش جرى وقاش ما جراش لازم اون برانسيب يتدخل ويقول الملاعب هذا جرى شويه ولا ما عملش تاكل ولا ما عملش ديوال دونك الفو دي شونجمون رابيدمون في بين الشوطين
0: على كل اعتقد انه باش يزفر الحكم بعد لحظات نهايه الشوط الاول اللي هو الشوط كارثي سفر شكون
3: مدرب
1: رودي غارسيا
0: لانه احتج على القرار اصابه ديكو ويرى انه يستحق بطاقه حمراء لاعب المنتخب هاو نهايه الشوط الاول خليل العياري في تدخله يرى اللي هو ربما كان يستحق بطاقه حمراء
1: دونك شوط زخات المطر اثرت شويه على المنتخب
0: اللي ننتظر الشوط الثاني ستوب شوفوا تغييرات
1: وكم شوط اول تهدى شويه لانه ظهر لي عرفش اني حسيتهم كانهم باردين ولا ما الله اعلم شنو القصه
0: تو نشوفوا احنا في الشوط الثاني دونك شوط للنسيان واحد بلاش لي بلجيكي قدام المنتخب الوطني التونسي اكيد نرجعوا بعد الاخبار وفي انطلاق الشوط الثاني.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مصالح الحرس الوطني تولت اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة التوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. وكشف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن جنسيات طالب العودة التوعية أغلبهم من الكوديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأفاد بأن حوالي 150 مهاجرا قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتي نابل وسوسة فقد تجمع 60 منهم وتم نقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. التحركات ذات الطابع البيئي في تونس خلال السنوات الأخيرة شهدت تحولا نوعيا سواء من حيث قدرتها على التعبئة والتنظيم أو من حيث استمراريتها الزمنية وتجدد أشكالها وتنوع خطاباتها وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وزير التربية نور الدين النوري أدى زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانا، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 26 و2000. وأكد الوزير أن الحضور الميداني المتواصل للوزارة في مختلف الجهات خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يندرج في سياق تقديم المرافقة والدعم عمل الأسرة التربوية ومتابعة حسن سير الامتحان وانتظام مراحله وإنجازها في الأجل. مذكرة صادرة مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان الأثر الاقتصادي للأحداث المطارية القصوى خلال شهر جان في 26 و2000، تحليل الأضرار والانعكاسات الاقتصادية، تفيد بأن الحالة المطارية التي شهدتها تونس خلال الفترة من 19 إلى 21 من جان في 26 و2000 خلفت أثارا إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد التونسي. وختاما الخارجية الإيرانية تقول إن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: ماضي 3:09 إذا نعود في بلانيت سبور انطلاق الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي ومنتخب بلجيكيا. نذكر للمنتخب منهزم في الشوط الأول بهدف مقابل صفر، هدف كان سجله تروسار لاعب أرسنال اللي فات المنتخب البلجيكي. المنتخب قام بزوج تغييرات وحيدة، الشوط خذ مكان حازم المستوري و تونكتي خذ مكان العياري. هذه هي التغييرات، واعتقد ان خروج العياري كان منتظر لانه الحقيقه برشا فرديات وحتى يعني التدخل نتاعو ونقاشاته مع دي براون قائد فريق المنتخب البلجيكي، يعني يمكن فما فيها يعني ذكاء من المدرب انه ربما يخرجوا خير ما تصير حاجه اخرى. دونك التغييرات هذوما اللي دخلوا في الشوط الثاني سي سمير، شنو الهدف منهم؟
1: اكيد شفنا المستوري الشوط الاول تقريبا غايب كومبليتمون، وتسالنا احنا قلنا ماذا يريد لموشي من قلب الهجوم. جمال يعني تحط تعمل ان تكتيك فيها قلب هجوم ما فماش مسانده من الاطراف،
0: فماش كون يوصل الكور
1: بالضبط. دونك يعني تخيل انت تلعب مهاجم وهمي او تعبي صوت الميدان وتحاول تطلع بكره جماعيا. دونك نقول لك دونك خرج العيار لانه كان تقريبا كما قلت انت يعني كان في الفرديات كان عجز في التجاوزات نتاعو، عجز في اللعب الفردي نتاعو، كان يعني تقريبا غايب، ما عمل حتى توزيع من الرواق الايمن تاعنا. دونك دخل شوات مع تونكتي، ممكن تونكتي بسرعته وتوزيعات الشوات يحاول يستغل الفرصه. المهم انه جمال البلوك نتاعنا لازم يطلع شويه ونحاول نكونوا معناها عندنا اكثر جراه. انت منهزم توا شوط اول تقريبا كما قلنا معناها تقريبا المنتخب التونسي ما عرفش يستحوذ على الكره 10 ثواني تقريبا، الكره ما عندناش دو تروا باس دي سويت. دونك نطلعوا البلوك شويه، نحاولوا نلعبوا كره، نحاولوا نصلحوا من على الاقل من الاخطاء اللي قمنا بها في الشوط الاول.
0: تستفيق ماذا منتظر في بعد التغييرات هذه؟
2: ننتظر، مش عندك ما تنتظر نقطة الضوء، قلنا شوية فما للضوء ولا ما
0: ايه، لكن سابق الاوان اذا ما كنوش ما زال بكري. شوف شو مش
2: غير تو نشوف تو شوات خذا مكان المستوري وتو نكتي تخلي مكان العير، ولكن المشكل الكبير اللي هو في وسط الميدان ما قالوش حل لا غير ولا لاعب فيهم. اللي شفنا الحاج محمود موت وانا ديكونكتي على المجموعة وعلى الصخيري والغربي زاد كيف لا يشوفناه لا إلا في بعض الأوقات يمسك شوية الكرة ويحاول هو بإمكانياته الفردية إنه يلقى حلول، مش يكون اون سوتيان للمستوري، ولكن هذا ما صارش. الصخيري كالعادة قال البيمهم في التغطية وفي الاستلام والتسليم، ولكن اللي هما زاد كيف على الإيماج دو ليكيب الكل، ولكن خط الدفاع هو نفسه ما غير فيه ولا شيء. دونك شنو المساندة اللي مش تكون من بن حميد على اليسار ولا عروس على اليمين وقت اللي أخطر زوز مهاجمين اللي عندهم معناها اوني تا داتونت كل كوره تتفك الا وهما افضل منا. 10 ركنيات للمنتخب البلجيكي مقابل 0 ركنيه للمنتخب التونسي.
0: شوف التلاعب في الدفاع هنا
2: شويه تلاعبوا، تعرف قداش من تصويبه داخل في 18 متر،
0: زدت الخطوره طبعا. فما
2: 8 تصويبات جمال داخل في 18 متر نتاع المنتخب التونسي، معناها هذا الكل ادله كافيه مش يبين لك اللي معناها فما فريق يلعب ويهاجم ويمر في حصه تمرينيه وفريق يفك الكره بعينيه. دونك ما تنجمش تلعب الكره وانت تفك بعينيك، لازمك تحاول كيفاش تدخل ان كونتاكت وتقاتل وتكون فما معناها اون تكنيك انديفيدويل ديفونسيف اللي تخليك ما تفك الكره مش بالشكل هذا. وحتى زاد الثنائيات زاد تكون مع بعضهم سواء لي دو اللي على اليمين على اليسار ولا حتى اللي في اللاكس واللي قدام لي بيفو مش بالشكل هذا، سون باسيف باسيفيتي توتال في وسط الميدان تخلي المنتخب البلجيكي يلعب على راحته. لا فما اون ديفون اون افونسون، لا فما حامل كره يضغطوا عليه على الاقل زوز متر ما تخليش يرفع راسه، هذا كل ما احناش قاعدين نشوف فيه. هاك علاش تشوف المنتخب البلجيكي مسيطر عليك ويلعب كل حريه وتخلك ال 18 ومازال قاعد يحاول يحب يزيد يسجل.
0: 51 دقيقه لعب دائما واحد بلاش لمنتخب بلجيكي قدام المنتخب الوطني التونسي مع وجود كالعاده برشا فراغات خاصه من الجهه
2: جهه ادم عروس.
0: دونك كل العمليه تنطلق من نفس الجهه والهدف الثاني. ممتاز جدا الهدف الثاني. ممتاز جدا من جهه ادم عروس. هدف ثاني ممتاز جدا. طبعا سجله ديكليرك.
2: لاعب اتلانتا
0: يسجل هدف ممتاز وممتاز جدا. دونك 2-0 للمنتخب البلجيكي قدام المنتخب الوطني التونسي. طبعا بعد شويه نرجع نعلقوا على الهدف هذا، نذكر اذا 2-0 لمنتخب بلجيكا قدام المنتخب الوطني التونسي.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: ماضي 23 دقيقة لا جديدة يذكر المنتخب منهزم 2 بلاش قدام المنتخب البلجيكي. الحقيقة تنجم تسجل حتى أهداف أخرى روا باستثناء ربما المنتخب جاته فرصة كانت على العارضة وعلى القائم الأيسر لكورتوا عن طريق العاشوري. باستثناء ذلك المنتخب الوطني التونسي يعني إلى حد الآن يعني يلعب خلينا نقوله في مناطقه, والمنتخب البلجيكي مسيطر على المباراة ويمكن تنجم تكون فما أهداف أخرى في المقابل, خاصة مع الإقصاء لأنه احنا نلعب ناقصين بعد إقصاء الياس الغربي. خلينا ناخذ تعليق منسي توفيق اللي تحصل على الانذار الثاني, تدخل كان عنيف. والله مانيش عارف انا ضم لاعبين يلعبوا في اوروبا راهو المفروض
3: صحيح جمال ما دي فوت دو جونيس, اخطاء تاع قله خبره وقله تجربه وتاكل الاول والتاكل الثاني بصراحه.
2: شو الهدف الثالث؟ اوه روعه
3: في المستوى هذا
2: الهدف الثالث روعه جدا, لازمك تتبع الهدف الثالث من دي برون سي توفيق. هدف ثالث ممتاز ممتاز جدا, يعني هدف متاع لاعب كبير برشا. شوف الهدف كيفاش فكس الحارس وحط كرة, يعني الحارس الحقيقة باللي باش نحكي لكم على الهدف لازمكم تشاهدوه وتشوفوه الهدف هذا. هدف ثالث ثلاثة بلاش لبلجيكيا اللي في طريق مفتوح قدام المنتخب الوطني التونسي, وهنا طبعا تظهر موازين القوى, تظهر مدى جاهزيتنا, هل نحن بالحق يعني قادرين باش ننافسوا يعني منتخبات في المستوى هذا. شوف ستوفيق أخذر منين, وطبعا شوفك اللمسة السحرية وخلينا نقوله كيفاش يضرب الكرة بطريقة ذكية, يعني الحارس قاعد يتفرج.
3: بونتو مش أول بونتو هكا في السيتي ماركة يمكن 30 بونتو بالشكل هذا, دونك على الأقل خويا في الفيزيوناج ما تنجموش توريو للملاعبية اللي كاليتي متاع كل لاعب من المنتخب البلجيكي.
2: زاد هبط لوكاكو
3: والله شيء
2: لا ذا بلاش خاسرين
3: يعني زاد لنا هذا.
2: لا اليوم ما عندناش منتخب,
3: لا بصراحة اليوم
2: غياب تام اليوم
3: أهداف والأخطاء
2: فوضى.
3: قبل هذه عروس أنقذ زاد المنتخب من هدف الكرة على الخط كانت داخلة
2: بدل شكون خرج
3: توا دخل بن وناس
2: بلاس بن حميدة تي وبن حميدة حقه من حقه من الميتال والخرج تفضل
4: والعاشوري شوف
2: والعاشوري خذا مكان
5: بسليمان
2: بلاس العاشوري.
4: اليوم المنتخب البلجيكي يلعب 11 كونتر 0 توفيق. احنا في التمارين الجمال نساعد نعملوا نسميه سكون ابل فوتبول الامبر, نحطوا علاش الفريق باش كيفاش نخرج الكره كيفاش نخرج الجيم ضد معناها الامبر ما فماش فريق معناها فماش منافس. اليوم المنتخب البلجيكي ما لقاش منافس ما لقاش اوبوزيسيون, اليوم يلعب وحده تقريبا. المنتخب التونسي اليوم غايب, ممكن النقطه المضيئه الوحيده الشامخ ولا اهداف ياسر لكنه انقذ فريق المنتخب.
2: قد يكون الهدف الرابع راه انت اذا
4: لا نخيل
2: فوضى في مناطق جزاء منتخب الوطني التونسي يعني
3: والله بريفيو جمال
2: والله مش يحب. شو هذا
3: سكور كبير مشي
2: شو هذا
3: يتلاعبون باللاعبين تاع المنتخب وبالمنتخب
2: الساده اللي يتفرجوا
3: فينا ومدربنا ما شاء الله عليه
2: الساده اللي يتفرجوا فينا يمكن اللي يسمعوا فينا مش مصدقين لو نحكي لكم عليه هو
4: الموجود واقع المنتخب التونسي في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كيف كما قال توفيق اللاعبين في الكره بعينيهم واقفين في البلاس. المنتخب البلجيكي يدور في الكره في منطقه 18 متر نتاعنا وحنا نتبع فيهم بعينينا بركه في مشكل اجريسيفيتي في مشكل الكادراج نتاع بورتو دو لابال. تحس المنتخب البلجيكي قاعد بالحق حتى حس التمرين ممكن 11 معناها في بعضهم يلقى ديفيكولتي اكثر من يلقاها اليوم المنتخب البلجيكي. دونك صبر يلزموا اليوم يسبوز بوكو كيستيون يلزموا يسال نفسه اليوم برشا سؤالات مع الصف نتاعو اليوم يقعد ويحاول نعرفش يدرس الوضعية الحالية تو اللاعبين والمنتخب ويحاول في أسرع وقت لأنه ما عادش عندنا وقت. أوني كون كورس كونتر لا مونتر جمال المنتخب الكأس العالم يبدأ تقريبا غدوة, دونك يفوت روفي دي سوليسيون اللي يحفظ ماء الوجه لأنه الشيء هذا يخلينا في حيرة كبيرة ويدخلنا بعضنا ويخلينا بالحق حتى
2: لا يمكن قارنوا روحنا بالمنتخبات الأخرى بالحقيقة نحسوا بأنه كانوا منتخبنا غير جاهز لكأس العالم. تشوفوا العراق المستوى اللي قدمته قدام إسبانيا, شوفوا الجزائر فوز على هولندا, شوفوا المغرب
4: المغرب
3: السعودية والأردن اليوم والعراق احنا ذري اضعف منتخب على مباراة اليوم ما نسبقوش الحديث
2: بكري
3: بقى اليوم بريمون صبر لموش يطلع أب عن جد تونسي
2: بهاي ترتيح ونرجع ونذكر ثلاثة بلاش هدف التروسار وهدف الثاني نيش تكون ماركيه الهدف الثاني استوفيق شو ماركيه؟
3: دي بروين. الثاني؟
2: لا الثالث دي بروين.
3: اي الثاني ديكليرر لاعب اتلانتا.
2: دونك ثلاثة بلاش لمنتخب بلجيكي ياخذ منتخب روتاني تونسي.

0: هذه 3:41 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نذكر منتخب الوطني التونسي منهزم 3-0 قدام المنتخب البلجيكي. طبعا نتيجة عارضة، ما زلنا 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني ونهاية المباراة. شو نجم نقولوا التوفيق على الأداء وعلى التغييرات، خاطر ثم برشا تغييرات قام بها المنتخب.
1: تغيير خاصة الأخير جميل جدا، وبسمة نتاع المدرب اللموش يعطيه الصحة، كي خرج عروس ودخل اللومي، خرج ظهير يمين ودخل راس حربة مهاجم حطوا ظهير يمين. تفهم انت اللقب تو، تفهم اللي ما
0: تفهم الفوضى،
1: تفهم الفوضى اللي عايشينها، وتفهم كيفاش الناخب الوطني معناها اليوم تصرف في المنتخب، تقول معناها ملكه الخاص. حتى واحد ملكه الخاص ما يتصرفش بها بالشكل هذا. فبرافو لي، يعطي الصحة على المردود وعلى التشكيلة وعلى التغييرات، وما زالت المباراة وما زلنا الله يستر من الهدف الرابع.
0: سي سمير، فوضى تكتيكية شو بضبط اليوم؟
1: غريبة
2: جمال صبير لموشي اليوم كما قلت لك يزمو مراجعة كبيرة لذاته لنفسه لاختياراته
0: للاعب. شو مش يراجع قبل ثلاثة أيام ماشي كومبليمونت أو
1: مش يراجع نفسه
0: حسي لما في الصدور
2: مش يجيو بالطريقة، لا ما عادش يمشي في جوانب أخرين، على الأقل في طريقة اللعب، في اختيار اختيار اللاعبين، المنهجية للبلوك ونيجي يزمو فريمون قاعدة مع ذاته مع الستاف نتاعو قاعدة طويلة ويحاول، لأنه شفنا اليوم ما شفنا حتى شيء. شفنا أنه المنتخب البلجيكي يلعب ضد ظله اليوم، معناها يلعب كأنه معناها فوتبول لومبر، يعني حدش من لاعبين من بلجيكيا والظل نتاع اللاعبين نتاعنا يلعب ضدهم. فما اختراقات في وسط الميدان وسط الدفاع
1: نتاعنا. حاج محمود على اليمين، ايوا تمشي حاج
0: محمود مازال يلعب،
2: اي مازال يلعب
1: من المروه، جابوا ظهير يمين
0: ظهير ايمن متاكد،
1: اي هاوكا
2: اي ظهير ايمن جاب الحاج محمود
0: هكا تو ما ولا
1: تو الناس
2: بوركوا بوركوا
0: لعبوا ظهير ايمن زاد
1: فيه
2: لا لعبوا
0: قاعد يجرب السيد ماهوش قاعد
2: يستعمل. احنا قلنا من اول استديو جمال، هل هي مباراه تجريبيه ولا مباراه تحضيريه اعداديه للكاس العالم؟ هذه مباراه لا تجريبيه ولا اعداديه، هذه مباراه نسميها كما تحب انت. ما شفنا حتى شيء اليوم، شفنا لخبطة، شفنا معناها فريمون دي شوا معناها مش في بلايصهم، يلزموا ما نعرفش اللي عندوش الزانيس نتاعو يحلوا معاه المردود نتاع اللاعبين على في اللايف، يشوف شو فماش، لانه الحق يقال بالطريقه هذه معنا يخلينا فريمون احنا كشعب تونسي او كرياضيين تونسا في حيره كبيره، ومعنا الثقه في المنتخب نتاعنا.
0: لا اداء، لا تشكيله، لا فرص، لا ضغط
1: اليوم بصراحه. اليوم
2: لزابسي نتاع الفوتبول فماش اليوم جمال.
1: شفت انا كان جيت نصلح في كوبي اليوم، نقول له روفوار تا كوبي ونحط له صفر ونسطر له على من بدايتها لاخرها. أنا مش معقول، أنا شنو يا أخي، أنا لهالدرجة رانا ما احناش نبالغوا. يمكن خاطر المستمعين يقول لك لازمنا نقفوا مع المنتخب، وقفنا وقت اللي لازمنا نقفوا وقت اللي لازم نقول كلمة الحق وننقدوا زاد كيف
0: لا احنا نحكيو على شيء، احنا نحكيو على شفناه
1: أبسط إنسان معناها بوتيتر اللي يعرف شوية كورة اليوم ما يغلطش. وعندك انت عندك ليفيكتيف قدامك، انت اللي اخترت، انت اللي معناها فرضت الاسماء هذيه وتعرف شنو اللي علاش قادم. دونك ما تقوليش والله فرضوا عليا، لا انت اخويا جبت الليست اللي حبيت عليها، دونك ما تعديش علينا. اما مش اليوم باش بالشكل هذا وبالصوره هذه، معناها شوط اول كارثي، اختيارات غريبه وعجيبه معناها دفاعيا خاصه، معناها سوء التمركز نتاع اللاعبين في الهدف الاول والثاني. وانا نسبة امتلاك الكرة هذاك ما نحكيوش عليه، 32% نسبة امتلاك كرة، وانا صفر ركنية مقابل الفريق البلجيكي، وانا وسط ميدان ضايع وضعيف، وانا في افتكاك الكرة لورلا ما شفناش باسيف لدرجة انه المنتخب البلجيكي يلعب كل حرية تامة، حتى وانا حتى اللاعب بينه وبين روحه ما نجمش يفك وحده الكرة بصراحة ضد الفريق. دونك مؤشرات هذه سلبية جمال، والتدارك ضروري في اقرب وقت ممكن.
0: وقتاش تدارك؟
1: التدارك سواء من الاداره اللي واقف عليه واللي تسهر معاه واللي عايشه معاه توا، انه عيطوا له يقعدوا معاه يا حبيبي، يقول له
0: الرابع الهدف الرابع.
1: وانا قلت لك جاي
0: لوكاكو
1: برا اللي خفنا منه، لا مش لوكاكو رجمو، لا لا لا بنفيكا، لا لا لا بنفيكا
0: فضيحه، ولينا نحكيوا على نتيجه
1: لا بنفيكا
0: كارثيه وفضيحة أيه. قبل كأس العالم
1: لوكي باكو هذا يلعب بنفيكا هاك تشوف
2: تصور توفيق
1: شنو الى متى شنو
2: مدرب منتخب بلجيكا راه نذم على اختيار المنتخب
0: لانه
2: فماش اوبوزيسيون ما فماش اوبوزيسيون فماش بكل معناها فريمون
0: ما قلقوش
2: ما فماش قلقه جمال فماش
0: حصه تدريبيه
1: شوف يا جمال انا
2: مدرب شنو الاختراق شنو الاختراق هاك تشوف
1: اختراق
0: اش عندنا
1: لا اتولي نيفو اوني باسيف اونزر باسيفيتي
2: حاجه مدرب دروا
1: لخبطه كامله
2: لا لخبطه لا
1: قلت لك يا جمال انا مدير رياضي ولا في الفريق زوز وعنا رئيس وفد وعنا نائب رئيس ورئيس الجامعة جلسة الليلة ويقفوا معاه ويفسروا له يقول لي راك تدرب في منتخب تونس شنو يا اخي كوت ديفوار خير منا مصر خير منا الناس كل ليلة نشوف مصر مع البرازيل البارح شفنا وتزاير وشفنا المغرب وشفنا الأردن أفضل منا الناس الكل
0: لا وشنو الانتباه اللي تعطيه قبل أسبوع من كأس العالم ماكل أربعة
1: اليوم طايح لنا الماكل
0: أربعة مش حتى أربعة ماكل معناتها وأنت قدمت مقابلة كبيرة
1: فاك لا مانيير هما البلجيك ربحوا اليوم تونس مانيير ونتيجة وكانت السكور يكون أعلى منك دونك احنا شنو اللي قدمنا مش هما
0: به اي ترتيحه موزيكا صغيره ومن بعد نمشي لرضا الكرويده يعطينا فكره ذول بدايه عمليه الفرز نيسا في الحمامات
3: شوارع اف ام الدنيا ما فيها

0: طبعا وصلنا تقريبا الميكرو الاخراني في بلانيت سبور. للاسف المنتخب ماكل خمسه خمسه بلاش باش اللي خلطوا علينا نقولوهم راهو خاسرين خمسه بلاش قدام بلجيكيا. والحقيقه ماذا بينا يزفر الحكم في اي لحظه لانه ممكن الهدف السادس يجي زاد فيسعه فيسعه ويجي في اي لحظه. دونك هزيمه كارثيه للمنتخب الوطني التونسي قبل اسبوع من انطلاق كاس العالم، وطبعا مؤشرات سلبيه جدا للاداء والاختيارات وللرسم التكتيكي اللي لعب به صبري لموشي. وهل هو تو اليوم نطرح سؤال هل هو الاختيار المناسب للمنتخب ولا لا؟ تو نرجع باكثر تفاصيل. ما قبلها خلينا نمشي بسرعه للحمامات لانه بدات عمليه الفرز في انتخابات جامعه تونسيه لكره اليد. رضا مرحبا بك. رضا كرويده
1: اهلا بك جمال. اهلا سمعي جور بالفعل اول رئيس الجلسه احمد الورفلي قاعد يعمل في مراجعه للقائمه تقريبا الاوراق اللي وقع من التصويت بها تقريبا 123 فريق هو اللي حاضر من جمله 127 جمال. الناس كلها يعني في انتظار معنا التعداد يبداو معنا يحسبوا
0: ما بداوش مازال ما بداش التصويت الفرز مازال
1: عمليه الفرز تو الاوراق هي مراقبه الاوراق الكل قاعد يحسب فيها تو قاعدين يشاهدوا.
0: اما العد مازال العد وقت العد
1: مازال تو معنا بعد لحظات تقريبا هو قاعد يشوف 123 الفريق اللي قاموا بالتصويت وباش يتم تو بعد لحظات عملية الفرز فرز الأصوات والتصريح بالنتائج. جميل.
0: فما مراقبين ذولي من كل قائمة هكا ولا رضا؟
1: أكيد هو الرئيس الجلسة أحمد الورفلي طلب من كل قائمة باش تعطي زوز مراقبين باش يراقبوا عملية الفرز معنا على عين المكان. جميل ما قلتلكش حاجة صباح اللي راهو التقرير المالي بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم معناها قد فايض بقيمة 1,100,000,000 في معناها رصيد الجامعة التونسية.
0: لكن شفنا بعض الانتقادات الحق موش ممضى من طرف مراقبي الحسابات ولا ذي موضوع آخر؟
1: لا ذي ما تجبتش مراقبي الحسابات قامت جمال بتلاوة التقارير وقالوا ثم ملاحظات سوى نعطيها معناها في
0: الاسبان. اوكي واضح واضح
1: هذا هو اللي صار بالضبط. جمال سوى الناس كلها توا ظهر لي زوز مراقبين من كل قائمة قاعدين مع رئيس اللجنة والأعضاء متاعو قاعدين يثبتوا في الأوراق اللي وقع.
0: انت رضا يعطيك الصحة اليوم على المجهود. أنا مازال عندنا طبعا جوهرة سبور الستة أعطينا كل المعطيات
1: وإحنا أكيد جمال التصويت دوما ما يوفي التصويت يكون بحول الله في جوهرة فيم على معنا عن مباشر
0: ان شاء الله.
2: عطيه سكور عطيه في بروش
0: لا في بيلو في بيلو, بيلو خاسر خمسه بلاش قالوا لك
1: يا سمعت منك انت خمسه سمعت جميل خمسه ربي يستر
0: وكاو ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله يزفر هاو مازلت
2: مستناو فيك
1: تو مازال ما زفر
0: هاو يزفر غير الحمد لله وليناش نحمد ربي على خمسه. واضح رضا شكرا لك يعطيك الصحة أكيد تو نرجعوا لك بعد. شكرا لك استفدت
2: شكرا جميل
0: سي سمير تو نرجعوا لك غدوة نرجعوا غدوة للهزيمة القاسية والكارثية للمنتخب الوطني التونسي. إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-7000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم طلبة مشاركون في الملتقى الوطني نواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة التي انطلقت عمله اليوم بالمركب الشبابي بنابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ للمؤسسات العمومية وخدماتها وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2-5% والسهر على متابعة تنفيذها. هذا وشار صاحب مبادرة تنظيم الملتقى الوطني للنواب ذوي وذوات الإعاقة النائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري أحمد القلاعي إلى أن تنظيم هذا الملتقى جاء ثمرة التقاء عدد من النواب حول فكرة تنظيم لقاء يجمع النواب ويخول لهم فرصة طرح مشاغلهم والتحديات التي يواجهونها، ويمكنهم من الخروج بحلول وتوصيات مشتركة يمكن رفعها لأصحاب القرار. وطالب النائب بفرض إجبارية توفر الممرات الخاصة بذوي الإعاقة والتجهيزات على غرار المصعد الكهربائي في هذه المؤسسات، وخاصة ذات الطوابق، لحل إشكالية النفاذ إلى المؤسسات وإلى الخدمات التي تسديها. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس ممثلة في قرية الأطفال السواس المحرس على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى سواس. وتشمل الاتفاقية المساهمة اللوجستية ودعم المؤسسات الصحية العمومية مرجع نظر الإدارة الجهوية للصحة من خلال توفير تجهيزات ومعدات ومستلزمات طبية أو شبه طبية وفقا للإمكانيات المتاحة والترتيب الجاري بها العمل وفق بلاغ لقرية الأطفال سواس المحرس. وتنص أيضا الاتفاقية على تنظيم حملات تحسيسية مشتركة بمساهمة طلبة سفراء سواس من طلبة الاختصاص الصحة والطب، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، إضافة إلى المساهمة في تنظيم ومتابعة الأنشطة الصحية التوعوية والوقائية. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى إرساء إطار تعاون وشراكة بين طرفين في المجال الصحي والاجتماعي. ختاماً في أخبارنا العالمية، أكدت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: 75 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: Je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

We can't zen. مساء النور، مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا مستمعي جوهرة اف ام في رونديفو جديد من الويكاند زين بتاريخ السبت 6 جوان 2026. دونك ان شاء الله رفقتكم طيبه مع ليكيب الكل، وان شاء الله تستمتعوا معنا بموعد استثنائي دوم ساعه فقط من الويكاند زين، باش نحاولوا نكونوا فيه اكسبريس على الاخر من خلال متابعتنا واخبارنا بالنسبه لعشويه السبت اللي اكيد عندها ايقاع خاص وخاص جدا للناس اللي تستنى الويكاند، للناس اللي هي اون مود فاكونس توا. نقول لهم موافقين ان شاء الله ومرحبا بكم في الاستماع لنا. عبد الحميد بالعجوز رافقنا في الديجيتال اليوم، سامي دويري في الاخراج التقني، وسناء مهني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.

0: رد على جوهرة فم. وصلنا للأربعة واثنين وعشرين دقيقة. مرحبا بكم متابعتنا وأخبارنا ونحكي وشوختو لي بون بلان في الأيام القليلة القادمة اللي هو غدوة بحول الله 7 جوان 2026 انطلاقا من 9 متاع صباح باش يكون عنا موعد مع جبر الخواطر اثنين. شنية جبر الخواطر اثنين؟ شكون فيها؟ شكون اللي منظمينها؟ بماذا تعنى؟ خصوصا أنه نلقاو عديد الشركاء اللي حاضرين فيها كما الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، المجلس الجهوي زيدا بسوسة. أكثر تفاصيل بشكون مع سي أيمن بن حمودة المنسق العام للقفلة الطبية هذية اللي نقول له مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك أختي، مرحبا بيك ونشكرك على الاستضافة.
0: شكرا ليك سي أيمن، حتى أنت يعطيك الصحة سيدي على التعاون ومدنا بالمعطيات اللازمة على القافلة الصحية اللي عنوانها هو جبر الخواطر اثنين، ومحليه العنوان اللي اخترتوه وظاهر اللي هو اكستنسيون لقافلة قمتوا بها في المدة اللي تعديت هكا ولا؟
1: صحيح، احنا عملنا قافلة نهار 1 ماي عملناه في مدرسة في هرقلة،
0: في مدرسة الابتدائية في هرقلة. خلينا مركزين على جبر الخواطر اثنين اللي بشكون غدوة، وين بشكون موجودة، وشنو هي الاختصاصات اللي بشكون متوفرة للمستمعين اللي نجموا يلتحقوا بكم في القافلة الصحية هذه؟
1: قبل كل شيء هي صحيح الاسم نتاعها جبر خواطر اثنين، دونك جبر خواطر اثنين للتصحيح هي مجموعة مع الجمعيات نخدموا معناها. أما النوع اسم القافلة هي قافلة المحبة، سميناها قافلة المحبة لما تحمله الكلمة من محبة، من كامل نحن كما نقولوا تونسي لتونسي رحمة. دونك حبينا نكملوا قافلة المحبة خاطر المحبة تكمل في العطاء وتكمل زادة في الأخذ. خاطر نحن كي نمشي مثلا عملنا القافلة، هي قافلة صحية على فكرة وثقافية واجتماعية وممتو أما ناخذ الصفة صحية أكثر الحقيقة معناها من ثقافي ومن اجتماعي. دونك قبل ما نحكي على القافلة جيت أنا نحب نحكي أول حاجة ما نكذبش عليك على الدور المتطوع. دور المتطوع على التضحيات، التضحيات اللي قائمة بالواجب الحقيقة. خاطر تو كي نشوفوا نحن غدوة نعرفوا اللي موجودين جماعة الباك،
0: صحيح،
1: وجماعة الباك إن شاء الله ربي نجفهم قبل كل شيء. هذه نحن المتطوعين الموجودين منها الطبة ومنها المتطوعين معناها اللي مش الإطار الطبي عندهم جماعة يقرأوا في الباك مارغريسا غدوة باش يحضروا معنا باش يمشوا نجحوا القافلة. كيف عندنا نجاح أبنائنا معنا في الجامعة كما ما نذكروا مثلا جمعية ليونس كلوب مدام جيهان تومي عندها بنتها نجحت إن شاء الله ألف مبروك نقولوا لها الجامعة
0: مبروك. أي
1: عندنا كيف قلت لك يا جماعة اللي يقرأوا في الباك مدام عندنا ولد مدام ألفة بن سيد إن شاء الله ربي نجحوا في الباك. دونك نحكيوا على برشا حاجات، وأهم حاجة كي نحكوا على التطوع أختي باش نطورك شوية، أنا نحب نشكر كل الطب سيرتو اللي طار شبه طبي، وخاصة خاصة خاصة الدكتورة سامية بوهليل. سامية بوهليل اللي باش يوريك قمة التطوع، هي من سوس على فكرة، عاملة زوز عمليات على ظهرها، هي اختصاصية معنا في طب النساء والتوليد، ومارغريتا غدوة باش تحضر معنا.
0: يعطيهم الصحة الحقيقة كل الأطراف المتطوعين، وهذه راهي التطوع عقلية. دونك مشكورين الناس الكل وكل الشركاء اللي موجودين معكم في القافلة الصحية هذه. دونك إن شاء الله بشكونوا متواجدين غدوة انطلاقا من 9 متاع صباح في مدرسة كروسيا بسيدي الهاني.
1: اي مدرسة كروسيا بسيدي الهاني. المدرسة هي مدرسة كروسيا بسيدي الهاني نبدأ 9 إن شاء الله. دونك القافلة هي بأنجينيرال هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار سفينة المحبة لما تحمله القافلة قدك من المحبة المتسكنين معتمدين سيد الهاني سوسة. قافلة صحية ثقافية اجتماعية نهار لحد 7 جوان بمدرسة كرويسي على الساعة 9 صباح نبدأ إن شاء الله. متعددة الاختصاصات عليه خطر فيها طب العيون، طب الأسنان، طب عام، طب نفسي، طب الأطفال، طب نطق، طب العظام، طب النساء والتوليد، وخاصة معنا جمعية اللي هي بتقصي سرطان الثدي والرحم اللي جبت لنا معناها مكينة معناها مشكورين.
0: يعطيهم الصحة. دونك مستمعينا اللي يسمعوا فينا في سيدي الهاني والمناطق المجاورة، أي واحد عنده أي شك هكايا في حاجة واللي حاب يستغل الفرصة نقول لهم غدوة إن شاء الله يكونوا متواجدين معاكم في مدرسة كروسيا انطلاقا من 9 متاع الصباح. ودون هذايا دون يعني الهدف الطبي الأساسي خليني نقول متاع القافلة، فما أجواء تنشيطية بشكون موجهة للأطفال بما أنهم أوفيسيلمون توا في عطلة، يعني بشكون الأجواء عائلية هكا ولا؟
1: هي أجواء عائلية بحتة. خاطر اللي عندنا زاده في الثقافي، في الثقافي عندنا مجموعه كاليميرو للتنشيط. دونك نقولوا كاليميرو للتنشيط معناها المهرج والالعاب والهزايا والجوائز، ومشكوره جمعيه مجموعه جبر خوتر تميل اللي جابت جوائز للمتسوقين الحقيقه. دونك باش نعملوا العاب ونعطوا الجوائز للمتسوقين. كذلك نحب نشكر شكر كبير لوكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه اللي تحاول تبسط معناها التراث نتاعنا بالعالم بورشة العالم الافتراضي اللي بتمشي معنا في أحمد، يعني مشكور زادة، اللي هي أعطينا الاسم نتاعها تراثنا في عيون أطفالنا. هي الكاسك في إير، الكاسك في إير اللي هي تحملها معناها الطفل أو الشخص اللي باش يلبسها. دونك يحاول يشوف العالم الافتراضي عن طريق مثلا المتاحف والمواقع الأثرية موجودة في تونس. مثلا هو في سوسة نجم يشوف متحف مثلا تاع باردو، متحف جربة، متحف كرطاج، ما رجل ما يمشيش نقل مي تنقل افتراضي معناها باش يشوف حاجات ويكتشف معناها
0: حاجة حاجة مزيانة.
1: كيف كيف؟
0: أي تفضل سي
1: أيمن. أي كيف كيف عندنا سي لطفي بن بلقاسم، هو الاسم الشهرة نتاعو المواطن الصالح، يعمل في رول نتاع تحيط العلم. عندنا تحيط علم خاصة احنا الحقيقة معناها نتاعنا، وميم تون زادة عاملين ما هو كل ما هو في التنشيط كل البوب كورن على الصغار مع العصير والماء. فهمت برشا الحقيقه. نحب نشكر بالله شركه تيبا للماء خاطر هي اللي وفرت لنا الماء. سي سيد ابراهيم العياش زاد في الكيك وفر لنا شويه كيك للدار.
0: سي ايمن، سي ايمن اللي فهمته تو من هذايا الكل ومن التفاصيل هذه الكل اللي غدوه ان شاء الله باش تكون جورني تري سبيسيال. وخليني زاد حاتاني نوجه الدعوه لكل مستمعينا اللي غدوه يلتحقوا بكم ان شاء الله في القافله الصحيه هذه. كل الشكر موصول ليك سي ايمن وللفريق العام.
1: حاجه برك بالله اختي كان تسمح بالله باش ما ننساش لعبتك هاو جس حاجه برك نعرف طولت عليك شويه.
0: تعرف كي باش تسمي بالاسم بالاسم تنجم تنسى.
1: لا مش تنم كل ولا مش تنم كل بالاسم. نحن نعرف طولت عليك شويه جس حاجه برك. انا نحب نحكي على التطوع، حبيت نشكر لاجونس جويو
0: يا جماعه. شكرا لك سي ايمن، يعطيك الصحه سيدي. موافقين ان شاء الله في القافله الصحيه نتاعكم، ومتابعه طيبه لكم الكل مستمعينا. اذا جاتكم الفرصه بيان سور باش تلتحقوا بهم غدوه انطلاقا من 9 نتاع الصباح بمدرسه كروسيا بسيدي الهاني. مشوارنا متواصل في الويكاند زين حتى للخمسة، خليكم معنا.
2: وين ما بدك ياني روح بروح.

0: ويكاند زين.
1: رجعنا لكم في الويكاند زين بالأخبار والمواعيد الثقافية اللي نستنيوها تري تري بيانتو في تونس. وكي نقولوا اليوم 6 جوان، يعني شنية التواريخ والأيام العالمية حسب الرزنامة بيانسور اللي نستنيوها قريبا. يظهر لي ما أقربش من 21 جوان اللي هو اليوم العالمي للموسيقى، وبالمناسبة هذية فما زوز حفلات كبار باش يصيروا في تونس في مسرح الأوبرا لرشا رزق ورامي عياش اللي كنا نسمع فيه دايوق قبيلة شوية في الويكاند زين. دونك اليوم العالمي للموسيقى اللي يوافق 21 جوان من كل عام، مسرح الأوبرا بتونس اختار سنة وينظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية زوز حفلات كبار، واحدة نهار 13 جوان واحدة نهار 21 جوان، باش يقدموهم كل من الفنانين رشا رزق والفنان رامي عياش. دونك نهار السبت 13 جوان 8 متاع الليل في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي باش يكون الموعد مع الفنانة السورية رشا رزق لأول مرة باش تكون حاضرة بالأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي، وعرض موسيقي يمزج بين الأغاني اللي صنعت ذاكرة الأجيال أكيد مع أغاني الثمانينات وأواخر السبعينات والتسعينات بتوزيع سيمفوني معاصر. والحفلة هذية بش يكون مناسبة للحاضرين بش يشوفوا تجربة موسيقية جديدة تحتفي بجمال الموسيقى. دونك إنكم تسمعوا أغنية كلاسيكية طربية أما مع الأوركستر السيمفوني أكيد بش يكون عندها طابع خاص وخاص جدا. وبطبيعة سهرية لحد 21 جوان في مسرح الأوبرا باش يكون مع الفنان اللبناني رامي عياش في سهرة فنية مصحوب بالفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف الهاني، وهذايا انطلاقا من 8 متاع الليل. دونك تنجموا تدخلوا على المواقع المعروفة في تونس في إذا تحبوا تاخذوا لي باس نتاعكم ولا لي بيي نتاعكم، سينو تنجموا تمشيو ديريكتومون لمدينة الثقافة سور بلاس وتنجموا تشريو التيكيات وإن شاء الله تعطيو سهريات مزيانين برشا. نتصور زوز أصوات الحقيقة مزيانين، ما عندي ما نقول فيهم، وزوز عندهم نتاعهم عندهم الطابع نتاعهم الخاص في الموسيقى وفي الأداء زادا الموسيقي. إن شاء الله يتعدي وزو سهريات مزيانين احتفالا واحتفالا في تونس على طريقتنا كما نقولوا باليوم العالمي للموسيقى. وأكيد باش يكون فما مجموعة أخرى من التظاهرات نحكي لكم عليها كيف تتحدد الملامح نتاعها وتتحدد التواريخ نتاعها، أكيد نقدمه لكم ديما في البون بلان في الويكاند زين.

0: جوهرة فم. وصلنا للأربعة وسبعة وخمسين دقيقة، وصلنا لختام الموعد اليوم من الويكند زين، موعد ديكالي اكسبسيونيل بسبب المتابعات الرياضية اللي سبقت الويكند زين واللي انطلقت من ماضي ساعتين. دونك إن شاء الله السبت الجاي نرجع لتوقيتنا العادي اللي هو من ماضي ساعتين حتى للأربعة. إن شاء الله الرفقة كانت طيبة، إن شاء الله حاولنا مع شوية الضغط متاع الوقت معناها إنه نوفروا المعلومات المفيدة لكم الكل مستمعينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على التفاعل والاستماع. تحية توصلكم عند ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة رفقنا في الديجيتال، سامي ذويهري في الإخراج. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. الموعد يتجدد غدوة بحول الله كالعادة دو بونور على بكري برشا من 6 نتاع الصباح حتى ل 9 في الماتينال ويكاند. باي باي.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News.
3: مرحبا بكم. تم اليوم بقصر المعارض بصفاقس تنظيم ندوة صحفية خاصة بالدورة 60 لمعارض صفاقس الدولي. تحدث عن التفاصيل في تصريح لمراسلة الجورفان بجهة عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس.
4: والله اللي تستمد الخصوصية متاحة من عدد الدورة اليوبيل الماسي لجوبيلي دو ديامون، يتميز هذا مع اسمه وعدد الدورة الخصوصية متاحة على مستوى العرض، أنه كبرى الشركات المختصة في الخزف لأول مرة في معرض صفاقس الدولي باش تكون مشاركة معنا بمساحة ضخمة وضخمة جدا، وهذا إلا إيمانهم أنه السوق الصفاقسية سوق إن شاء الله تتحرك بوجود العرض هذا. كيف كيف الخصوصية أنه رجعنا الحياة للباع، وعدد خمسة اللي كنتوا تعرفوه ونعرفوه الكل كان مخصص للبوتيري والخزف اليدوي. كيف كيف زاد الجديد انه احنا مواكبتنا للتكنولوجيا الحديثه مش كان موجهه لكبار السن، ولكن زاد الموجهه للطفل. فما هي بلاتفورم منصه رقميه حديثه جدا بلولاي باش تكون موجوده معنا، اللي هي تعنى بتعليم والانيسياسيون دو لونفونس الانتيليجنس ارتيفيسيال. تعرف احنا تو في عالم تكنولوجي متغير، الطفل كي سايبوه ديريكت يصطدم بالواقع هذا المتطور حديثا يجم واللي مشاكل هذا في إطارنا التربوي العلمي. زاد مشاركة جديدة على مستوى التميز، زاد التميز على مستوى الجوائز. دورة 60 ما تجمش تعدى ما غير ما تكون جايسة بقيمة الحدث. شكون فما سيارة موضوعة على ذمة المشاركين ولا زوارنا اللي باش يزورونا طيلة أيامات المعرض.
3: اختتمت اليوم أشغال الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر بعد سلسلة ورشات نظمت يومي الجمعة والسبت، وانبثقت عنها جملة من المقترحات والمخرجات شكلت عناصر خطة جهوية استراتيجية لتنمية القطاع السياحي. ونظم الملتقى ببادرة ولاية توزر وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وناقش إمكانيات تنمية القطاع السياحي في 4 محاور رئيسية تتعلق بالمنتوج والترويج والبنية التحتية والاستثمار الخاصة، فيما صادق المجلس الجهوي السياحة على عناصر الخطة التي سيتم تنفيذها بداية من هذه السنة حسب ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة. الخطة تضمنت كذلك أحداث هيكل تنسيقي لتصرف الوجهة السياحية بولاية توزر على غرار ما تم إنجازه في وجهات أخرى مثل منطقة الظاهر أو جزيرة جربة، إضافة إلى اتفاق نهائي على تنظيم الدورة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية في نهاية السنة الحالية. ختاما، شهدت التحركات ذات الطابع البيئي في تونس خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا، سواء من حيث قدرتها على التعبئة والتنظيم أو من حيث استمراريتها الزمنية وتجدد أشكالها وتنوع خطاباتها وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار البيان إلى أن هذه التحركات أصبحت تربط بين الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية وفي العدالة الاجتماعية، إدراكا منها بالترابط الوثيق بين التلوث والتهميش وبين استنزاف الموارد وتفاقم الفوارق الاجتماعية. متابعة وإلى اللقاء.
5: Business News. تسمعوا كل سنة
6: جوهرة شو مع غازي خليل.
7: مع غازي خليل.
8: عسلامة، معكم إلهام. نتقابلوا نهار السبت إن شاء الله من 6 لـ 8 متعلين في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل. نغنيو في اللايف ونسمع أغنيتي جديدة ونحكيو على كواليس عالم الفن ومشاريعي. نستناكم.

0: الفنان طه حسين تسمعوا الله من 6 8 في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل، مش غنيو ما تنساوش تابعوني.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نعطي أستوس ولا طريقة لتنظيف لي زيكران نتاع التليفونات نتاعنا. علاش؟ على خاطر ليكران نتاع التليفون هي من أكثر الأجزاء استخداما للتليفون في حياتنا اليومية، هي الوسيلة الأساسية للتفاعل مع ليزابليكاسيون، الرسائل، المكالمات، ومع الاستخدام المستمر ليكران نتاعنا يتعرض لتراكم الأتربة، بصمات الأصابع، وحتى من الزيوت، شيء اللي أثر على وضوح الرؤية ويقلل من تجربة الاستخدام. هذاك علاش تنظيف الإكران بتاع التليفون بتاعنا بانتظام ماهيش حاجة لوكس، لكن ضرورة للحفاظ على أداء الجهاز والمظهر متاعه، وحتى زادة نحافظ على الصحة متاعنا زادة. علاش؟ أخطر الإكران نجم نلقاو فيه العديد من الجراثيم نتيجة اللمس المستمر في أماكن مختلفة، كما في الشارع، كما مثلا في وسائل المواصلات، وتراكم الأوساخ بيدو ينجم مع الوقت يؤدي الخدوش دقيقة وإلى ضعف استجابة اللمس على الإكران، بتبيع أثر على الكفاءة متاعه ويقلل من عمره الافتراضي. نمشي وتوى للطريقة الصحيحة لتنظيف الإكران متاع التليفون. أول حاجة، تليفون يزم يكون سكت. ثاني حاجة، ما يزموش يكون موجود في الشارج. بعد نستخدم قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة المعروفة برشا بالميكروفيبر باش نمسحوا ليكران بلطف من غير ما ننزلوا بالقوي، ونجموا الميكروفيبر هذا نجموا نحطوا فيه شوية ماء، وإلا من الأحسن نستخدموا محلول تنظيف مخصص للليزيكران مع تجنب رش السوائل مباشرة على ليكران تاع التليفون. خاتمة عرش عليه نجم يكون فما أي حاجة تنجم تدخل هالبرودوي هذا ولا الماء اللي كما قلنا نستعملوه ينجم يدخل وسط التليفون ويهلكوا. من المهم زادة تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية كما مثلا الكول كونسنتري وإلا لي برودوي دو نيتواياج اللي عنا موجودين في الدار. علاش؟ على خاطر تنجم تهلك الطبقة الواقية للإكران متاعنا. ماذا بينا ننظفوا التليفون بشكل دوري، خاصة بعد ما نستخدموه في الأماكن العامة وإلا حتى كي نبداو ناكلوا، باش نحافظوا على النظافة متاع التليفون متاعنا ونحافظوا على صحتنا زادة كيف كيف. إن شاء الله النصائح هذه فادتكم. احنا غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن جوهرة تندانس تندانس جوهرة ماشي.

0: On vous donne envie d'écouter.
1: الدنيا حلوة
2: دي جي أبو عبير ريماكس
1: لو سمحتوا سيبوا النجم يقول براحته.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكيوريتي ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود سالون سوسة ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات. جوهرة
1: Publicité. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريد طور عالمك جوهرة سبورت
3: الستة ودقيقتين مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. منتخبنا الوطني يخسر بسكور كبير 5-0 ضد مضيف البلجيكي. أهداف تروسار لعب أرسنال دقيقة 28، ديكيتلار دقيقة 53 لعب أتلانتا الإيطالي، دي بروين لعب نابولي أضاف الهدف الثالث في دقيقة 65، لوك باكيو لعب بنفيكا البرتغالي دقيقة 85 أضاف الهدف الرابع، وبعد دقيقتين بالضبط من الهدف الرابع قبلنا الهدف الخامس اللي سجله نيكولاس راسكين لاعب رانجرس الاسكتلندي. هزيمة مخجلة وأداء محير منتخبنا الوطني قبل أيام قليلة على المونديال. فوضى تكتيكية بالنسبة للمنتخب الوطني، بداية من التشكيلة والاختيارات. مهيب الشامخ بدأ في حراسة المرمى، آدم عروس في خطة جديدة على الجهة اليمنى ظهير أيمن، رغم أنه عنا يان فاليري ومعتزل نفاتي، لكن شوا متاع صبري لموشي كان الاختيار على آدم عروس في الجهة اليمين. بن حميدة على اليسار، الطالبي ورقيق في محور الدفاع، قدامهم الصخيري الحاج محمود وإسماعيل الغربي، إلياس العاشوري، خليل العياري وحازم المستوري. هذه التشكيلة اللي بدأ بها الناخب الوطني صبري لموشي مع التغييرات اللي صارت. سيباستيان تونكتي خذيه بلاست خليل العياري، فراس شواد خذيه بلاست المستوري، مرتضى بن وناس خذيه بلاست محمد امين بن حميده، انيس بن سليمان بلاست الياس العاشوري، وريان اللومي بلاست ادم عروس اللي كان يلعب في الجهه اليمنى مع خيار اخر محير بما انه محمد الحاج محمود كان يلعب في الدقائق الاخيره في خطه ظهير ايمن. والمقابله عرفت اقصاء اسماعيل الغربي في دقيقه 62 ورقه صفراء ثانيه بعد تدخل على جيريمي دوكو. نسمع الناخب الوطني صبري اللموشي شنو قال على اختيارات متاعه وعلى الهزيمة بسكور كبير قدام المنتخب البلجيكي.
4: دماروس كي دانز ان بوست كي با لو سيان ا ايسايي اي بلوتو بيان ريوشي كونتر ان جوور كي انكونترولابل كي تري بيرفورمان ابري نوت غارديان كي سيرتينمون سولوي كي ا توشي لو بلوس دو بالون. On a pris 5 buts, comment je peux trouver des choses positives? S'il y a peut-être une chose positive, c'est qu'on n'a pas de blessés, pas plus de blessés. Donc, mais il n'y a rien de positif. Assumer les responsabilités. Moi, j'ai aucun problème à assumer les miennes, toutes les responsabilités. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar.
3: صبري لموشي نبدا بالكلمه اللي كمل بها هو، قال مباراه اليوم كانت كابوس ما كانتش حلم. حكى على المردود نتاع ادم عروس، قال لعب في البوست مش نتاعو وحاول ونعتبره نجح في الخطه نتاع اليوم. مهيب الشامخ قال مس برشا كرات، مهيب الشامخ اللي تصدر 5 كرات في المقابله هذه، قال قبلنا 5 بونتو كاملين، كيفاش تحبوني نلقى حاجات ايجابيه في المقابله نتاع اليوم؟ الحاجه الايجابيه الوحيده انه خرجنا من غير اصابات وما فما حتى شيء ايجابي. قال نتحمل مسؤوليتي كاملة، وكما قلت قال ماتش اليوم ما كانش حلم، كان كابوس. تحكي على الهوند فوز قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي صارت اليوم في الحمامات بعد تفوق قائمته على قائمة كمال السنوسي. شاركوا في الجلسة العامة الانتخابية ممثلين متاع 122 جمعية من أصل 127، والنتائج أسفرت على حصول قائمة كريم الهلالي على 87 صوت، 35 صوت لقائمة كمال السنوسي مع ورقة واحدة ملغات، وبالتالي فوز قائمة كريم الهلالي اللي هي قائمة الاستمرار والنجاح للمدة النيابية 2016

0: 20 حتى 2030. موندا جديدة بأربع سنين. الجلسة العامة الانتخابية كان حضرها مراسلنا رضا كرويدة وحكاية مع كريم دهلالي. ونسمع شنو قال على فوزه في الانتخابات.
1: كريم الهلالي مبروك الانتصار والفوز بالقائمة.
2: بارك الله فيك. انتصار مهم, انتصار ما في حتى نقاش. أعطى شرعية كبيرة الأندية اللي أعطت شرعية كبيرة لهذا المكتب الجامعي. الحضور القياسي التاريخي عمره ما صار في جلسة عامة, وأنا وكبت تقريبا كل الجلسات العامة منذ سنوات. 123 نادي شاركوا في التصويت على 127, يعني نسبة تقريبا 98% 99%. القائمة متاعنا تحصلت تقريبا 87 صوت, تقريبا أكثر من 70 أو 75%. حاجة مهمة جدا, تعطي كما قلت شرعية للفريق للتسيير الجيد. رسالتي للناس الكل تتلم على كرة اليد التونسية, تنبذ الخلافات, نحاولوا ننساو. اليوم عنا أربع سنين, نحاولوا نلتفوا مع المكتب الجامعي هذا. احنا بين ايدينا ممدودة للناس الكل, ننساو كل خلافاتنا, والهدف هو التقدم بكرة اليد والرجوع للمنافسة ان شاء الله.
0: نحكيه على التنس. الروسية أميرة أندريفا المصنفة الثامنة عالميا تتوج برولان غاروس في السيدات بعد فوزها في الفينال على البولندية تشوالينسكا المصنفة 114 عالميا زوز بلاش 6-3 و6-2. وأندريفا هي أصغر لعبة تفوز برولان غاروس منذ أكثر من 3 عقود في عمر 19 سنة, تتوج بوحدة من الجراند شلام. غدوة نهائي الرجال انطلاقا ماضي ساعتين, الألماني زفيريف يلعب ضد الإيطالي كوبولي. أهم النتائج والمقابلات الودية منها خاصة التحضيري لمونديال 2026. بورتوريكو خسرت مع السعودية 3-0. كندا تعادلت مع إيرلندا هدف مقابل هدف. هايتي خسرت مع البيرو 2-1. انطلاق من 7 غير 4 البرتغال تلعب ضد تشيلي. 7:30 الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد ألمانيا. 8 متاع الليل سويسرا تلعب ضد أستراليا. 9 متاع الليل إنجلترا تلعب ضد نيوزيلندا. قطر تلعب ضد السلفادور كيف كيف. 9 متاع الليل 11 متاع الليل مقابل هذه الأنظار الكل باش تتجاهل الماتش هذا اللي هو البرازيل تلعب ضد مصر, وفنزويلا في نفس التوقيت تواجه المنتخب التركي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذاوي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفان.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفان في لمن.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: فنان صابر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
4: 6:12 دقيقة في استوديو جوهرة فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة شو من توا حتى الثمانية. تسمعونا تتابعونا وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. عشوية جديدة مع الموسيقى مع الفن مع التربم مع الزهو مع الشيخات مع الغنيات الحلوة اللي تسمعوها مع الفنانين الحاضرين بحثنا اليوم. نستقبلوا إلهام فنانة تونسية شابة. نستقبلوا زادة تاع حسين صوت من الأصوات الحلوة زادة باش نحكيوا شوية على مسيرتهم الفنية على مشاريعهم على جديدهم سورتو هذا اللي باش تكتشفوه في الساعتين حتى الثمانية. كما قلنا رحبوا بكم ليكيب الكل غازي خليل في الإعداد والتقديم سامي دويري في الإخراج وعبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال. معنا زادة الأستاذ والموسيقار صبري مرابط هو اللي باش يرافقنا في الموسيقى. نبدأ تو سويت مع وائل الكفوري 6 الكلمات.

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. هي نرجع ديديكاس عنا قبل من عند مدام هند عباسي اللي تحب تسلم برشا برشا على ولدها الياس كشيش وتقول له عيد ميلاد سعيد وجويز انيفيرسير ربي يخليك لي وما يحرمنيش منك. نحبك برشا وان شاء الله يا ربي ديما فرحانه بيك وديما راضيه عليك. ربي يخليكم لبعضكم الياس ومدام هند. ديديكاس زاد لبنت اخته ميلا عجرود اللي تسلم عليه بمناسبة عيد ميلاده الياس وتقول له هابي بيرثداي وربي يخليك ليا يا أحلى خال. احنا مازلنا معكم ومازلنا مع الموسيقى ومع الضيوف اللي بحضنا هنا في استوديو. كما قلنا معنا الأستاذ والموسيقار صبري مرابط وضيفنا اليوم زادة فنان شاب فنان اللي قاعد يخدم في خدمة مزيانة قاعد يعمل في غنية حلوة عينيك ولا حواجب عسل وسكر وديما هكا عنده كل جو بتاع
1: جو التونسي
0: الجو التونسي أكيد تاع حسين وراه فنان مش الكاتب تاع حسين.
1: يا عسلامة مرحبا بكم خويا غازي نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. ديما جوهر اف ام الحقيقة تهتم بي وبالإنتاجات اللي قدم فيها. إن شاء الله عندي العام هذايا عملت 5 إنتاجات وان شاء الله فما سادس اثنين ان شاء الله
0: مازال ان شاء الله به مع السيف نقول واحنا مع
1: السيزون مع السيف كل سيزون حضروا له الجو الغنيات نتاعها وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: حتى كان حكينا قبل تها قلت انت من الفنانين اللي توا مبدئيا شادت في الغنيات التونسيه في الانتاجات بديت برشا بالتونسي
1: والله الحقيقه مركز على الجو التونسي الاكثريه. قلت من بعد جيت اوسع خليه من بعد فهمت. قلت ركز على خلال على جو التعالل وجو العروسات اللي اني فيه فهمت تو بعد ربي يسهل خطوة ورا خطوة ان شاء الله.
0: لكن هذا ما يمنعش اللي انت تنجم تغني باللهجة الكل
1: غني ديجا عندي غنية شرقية اسمها محتارة عاش كامش تعدى من بعد غنية محتارة زاد غنية شرقية وموزعها اخوي علي العراقي خدم التحية بالمناسبة سعيدة
0: تحية لي
1: وان شاء الله في باقي الانتاجات
0: شو مش سمعنا تو
1: قررنا انه الاستاذ سمعك وحشتيني
0: باي
1: وحشتيني عدد نجوم السماء
0: اوكي يلا مع طه حسين في وحشتيني مع صبري مرابط

0: بابو والله الله عليك طه حسين أبدعت لولا الملامة وقبلها زادة وحشتني ما شاء الله ما
1: غني الألوان الكل غازي شرقي تونسي ما شاء الله وتحية المبدع
0: صبري برافو التحية ليه زادة بابو صبري نقول لك عينيك ولا حويش
1: عينيك ولا حواجب هذه إنتاج عزيز علي برشا خلينا نبدأ سجلوا مهدي كريس نقدم له تحية
0: خوي
1: مهدي الموزع المبدع وتصوير مراد مطير اللي هو عزيز علي أخويا وذكر من جنود الخفاء اللي ديما معايا وقف معايا مراد مطير نوجه له تحية كبيرة وعينك الحواجب حاجة تعليلة متاع عروسة وتمس غازي وحبيتها برشا وخدمتها بكل إبداع
0: يلا نمشي نتابعوها تصوير في جوهرة شو ومن بعد نرجع لكم باش نسمعوك في التونسي تاع حسين خليك معنا

0: عينيك والحوايج بهذا تاع حسين، وهكا نمهدوا للتونسي معناها باش نسمعوك في التونسي. شو باش تغني لنا؟
1: ان شاء الله نغنيو عاشق مغروم نار الهيبه، اخترناها انا والاستاذ.
0: يلا نمشي نسمعها مالا ونرجعوا لكم بيان سور ديما مع الاجواء هذه ومع الجو التونسي. يلا تفضل تاع

0: حسين.
1: لا لا عليك يعطيك الصحة. طه حسين برافو، ميرسي للأستاذ صبري مرابط زادة. خلينا نحكيو شوية على جديد. طه فما تيتر جديد
2: إن شاء الله، تيتر جديد هو ما خرجناش من التعالي. المرة اللي فاتت عملنا تعليل على العروس، المرة هذه تعليل على العروس. هاي تقول قالوا مدلل، قالوا مدلل وعيون وحواجب تهلل.
1: الله الله،
2: هذه تعليلة
1: صيفية 2026.
2: 2026 تدخلوا إن شاء الله بتعليلة على العروس. غازي خاطر مفتقدين برشا الحقيقة التعلم تاع العروس. قلت ركز، قعدت مبربش على الغناية كيك. مشيت للتراث نتاع المساعدين هذه. عاودت لها التوزيع وركحت.
1: معناها في التعليلات الراجل مظلوم شوية هكا ولا؟
2: مظلوم مظلوم الراجل ديما العروس العروس العروس. قلنا علاش ما نمشيوش نعمل تعليل على العروس.
1: باهي باهي، نورمالمون الكليب
2: ومش خارجين اسمعني من عينك والحواجب، جو الحواجب وكل العروسه. الاغنيه تقول قالوا مدلل، قالوا مدلل وعيون وحواجب تهلل. معناها فيها العيون والحواجب، معناها مشيت منه ومنه العروسه والعروس.
1: معناها للعروسه والعروس، وربي يفرح كل صبيه وكل عروس.
2: ان شاء الله امين،
1: وان شاء الله فرحتك زاد.
2: ان شاء الله
1: باهي.
2: نزل الفكره
1: باهي. احنا باش نكملوا معاك، نقول لك عسل وسكر ساعات.
2: عسل وسكر اغنية هذه الاولانية نتاع تيتر الاولاني. باهي، عملت ضجة صغيرة كيك ونتمنى تزيد تنتشر اكثر الحقيقة. غازي
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله اسمعوا اعطوني رايكم.
1: سيت السنة وين باش نشوفوك؟ طه مناسبات
2: ولا الاكثرية؟ الاكثرية عروسات و
1: مش تفكير على عرض هكا
2: برشا
1: يشكروا في طه، يقولوا صوته مزيان طه ما شاء الله. معناها حتى
2: والله الحقيقة غازي قلت نعمل باجاج الساعة نتاع اغاني، فهمت، نعمل موسوعة غنائية باهية باش حتى كي نمشي عرض تلقاني مليان هز كتافي، فهمت. نجم نغني اغانيه ونغني ومنطون معناها اغاني اخرى، فهمت، بشد العرض مليان ومتكامل ونمشي ومنطون باسمياني، فهمت.
1: ان شاء الله هذاك المقصود. يعطيك الصحه زاده، خليك خد نعرف التزاماتك زاده، وان شاء الله تو نتلاقاو معك في المواعيد.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وجينا بقالو زاده الاغنيه
2: قالو مدل، ان شاء الله نجيب الكليب نتاعها ان شاء الله.
1: ان شاء الله يلا باش نمشيو نسمعوها بعد شويه. نشر رئيسية الأخبار السبعة ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية من جوهر الشو، نستقبلوا الفنانة الآن بعد شوية، خليكم

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou à la 23-478-7000.
5: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39-143-900 أكثر معلومات.
2: جوهرة
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
7: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تؤكد عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. والخارجية والإيرانية تؤكد أن رد القوات المسلحة الإيرانية في إطار حق الدفاع عن النفس. في تفاصيل أخبارنا، تولت اليوم مصالح والحرس الوطني نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني لعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. المصدر بيّن أن مخيم العامرة الذي انطلق نشاطه في جويلية 2025 عقب تفكيك عدد من المخيمات العشوائية بالجهة أصبح نقطة التجميع الرئيسية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، حيث يتم استقبالهم وتأمين الإحاطة اللازمة لهم إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بسفرهم. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ولأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة. وأشار البلاغ إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من الناظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الكفاءات الطبية التونسية على مواكبة أحدث التقنيات العالمية، مثمنة جهود الفريق الطبي والشبه الطبي والتقني والإداري الذي ساهم في إنجاح هذا التدخل الطبي. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن دفاع والمدنية اللبناني عن استشهاد شخصين في غارتين الاحتلال على بلدتي جويا ومعركة جنوب لبنان. الخارجية والإيرانية أكدت أن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. وأضافت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الجيش رصد وتعامل مع صواريخ باليستية معادية. وأكد المتحدث باسم وزارة أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وختاما أكد مستشار الرئيس الروسي أن واشنطن تحاول الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا بعد إدراك حتمية انتصار روسيا وانتهاء العملية العسكرية الروسية لصالح موسكو. وأضاف المتحدث في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي أن الولايات المتحدة أشعلت النزاع وأدخلت الجميع فيها، والآن تتظاهر بأنها تستطيع أن تكون وسيطا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع كونسرت جوهر شو مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: دي جين ماكيبا ونجد لكم التحية في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر فيم وجوهر تي في. مرحبا بالناس الكل. ساعتنا الثانية تكون مع الهام كما قلنا. الهام أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
0: تعودنا بطلاتك, تعودنا بجياتك.
1: وسام في بليزي.
0: مرحبا بك ديما زاد.
1: يعيش.
0: صفا.
1: والله الحمد لله صفا. شوية تعب بعد الانتاج وما طو نرتاحو طو في الصيف طو نعم.
0: العكس نورمالمون ولا نقولوا احنا
1: نتعبوا في الانتاج, نتعبوا مثلا الاغنيه الاخرانيه 6 شهور واحنا نخدموا فيها, معناها العبيد تشوفك 3 دقائق اما ما تراش قديش خدمه وراها الاغنيه, ماهوش سهل.
0: صحيح. كيفاش كي تجي تحضر اغنيه مثلا, شنو من الحاجات اللي تعملها منها؟ مثلا تاخذ لي بارول ولا تشوف موزيكتها ولا شنو اللي يشدك في الاغنيه؟
1: سا ديبون ايجا نقول كل مره وكيفاش. اما المره هذه مثلا في الغنيه الاخرانيه انا مراه, حمدي الصافي سمعني اغنيه هو ديجا كاتب وملحن وفلاشيت على انا مراه عجبتني, قلت له هذه هي اللي باش نخدمها. معناها مي مش كل مره راهو هكا, معناها كل مره وكيفاش انت والانسبيراسيون منين تجي.
0: باهي باهي. شنو باش تسمعنا اليوم؟
1: نغنيو ساعة أول حاجة. به نبدأ بغنية كما نقولوا old but gold. نبدأ بألقاني بعد يومين.
0: سميرة سعيد.
1: سميرة سعيد.
0: يلا نسمعها. ألقاني بعد يومين توت سويت.

0: برافو يعطيك الصحة هلال، ميرسي بوكو. أغاني بعدي برشا مؤثرة الأغنية هذه لما حالة، وأنت مشيت معك الحقيقة.
1: نحس حتى أنا كيف نغنيها في اللايف العباد يشيخوا عليها معناها.
0: باغ كونتخ الإنتاجات نشوفك في التونسي شادة البداية في الأغنيات التونسية معناها.
1: أي
0: ما زلت ما عملتش محاولات شرقية؟
1: ما زلت ما عملتش، لا لا نحب، ما نعرفش علاش نحب التونسي خير. ما تو حتى المرة هذه يافي معناها في الشوا بتاع الأغنيات فما مصرية وحسيت التونسية أكثر، ما نعرفش علاش.
0: ما زلت ماشي
1: ما زلت في التونسي، ما زلت يمكن نحب بوتيتخ نفرض روحي ساعة في تونس ومن بعد نمشي للعالم العربي يمكن، ما نعرفش نجم يكون.
0: ويلي هي الايام واحدة من انتاجاتك زادة، واللي حتى كي نقولوا احنا في الحفلات اللي تقدمها يطلبوها الاغنية
1: نغنيها ويشيخوا عليها. بالحق معناها يحسوا رواحهم فما، معناها بنت تحس رواحها فيها الغناية، وسينو لو ريتم نتاعها زاد حلو ويعملوا عليها جو، فهمت؟
0: باهي الاغنية هذه غنيها لنا شوية في اللايف.
1: ويلي الايام
0: هي كلمات والحان سكيحة.
1: سكيحة تحية لسكيح، واحنا في سوسة عرفت.

0: حطوها.
1: يلا نمشي نسمعها ويلي الايام توت سويت كما قلنا كلمات والحان سكيح غنية من غنية الهام ضيفتنا اليوم في جوهر شو. نمشي ونتبعوا الكليب زادة ونرجع لكم ديما على الدنيا وما فيها جوهر FM وجوهر TV.

0: رجع عندي. ويلي يا الايام، هذا زاد من انتاجات الهام، الهام اللي كما قلنا محاوله برشا في التونسي. خلينا نحكيو على العروض بعد شويه. اش فما برنامج بالنسبه لسيفيت السنه؟
1: والله العروض ان شاء الله فما، معناها برنامج مي مش وحدي، مع مغنيين اخرين وغنيات هكا في من التراث، فهمت؟ فيرسيون مودرن،
0: التراث
1: للمهرجانات. للمهرجانات
0: يعني باش تعمل جوله في المهرجانات
1: ان شاء الله. ان شاء الله احنا مازلنا في الفاز نتاع الدوسي، تقديم الدوسيات معناها. ان شاء الله يسعفنا الحظ وندورو دوره باهيه ان شاء الله. سينا وحدي مازلت الحق، مازلت ولو انه عندي اسي انتاجات نجم نورمالمون، ما نحس روحي مازلت مش حاضره.
0: شنو نسمع توا في اللايف؟
1: في اللايف باش قولك في الحلوه دي
0: برشا يقولوا صوتك يمشي مع صوت فيروز.
1: يقولوا لي برشا، برشا يقولوا لي صوتك يمشي مع الغنيه. هي المحاله الحلوه دي اصلها ماهيش بتاع فيروز، ما هي عودتها.
0: لا من بعد،
1: اما هي عودتها.
0: باهي.
1: يلا.

0: هو احنا قلنا الحلوة دي السيد درويش سينو زيدا. نسلم عليكم الكل، احنا مازلنا في جوهر الشو. نحب نسلم برشا على سليم اللي يعمل ديديكاس لبنت اخته مريم المناهي ويقول لها جويز انيفيرسير زيدا. صدقي وسيرين يسلموا على فرح زيدا ويقولوا لها هابي بيرث داي. احنا مازلنا معاكم ما نحبك، نمشيو لجو فيروز كما قلت لك.
1: فيروز به نعملوا سهر الليالي ومعها حنا السكرة، دو هكا في جرت بعض. ما شاء الله.

0: افور نواتنا
1: ليه هكيك احنا في اللايف ندور بهم العالم نغني من الانواع الكل كي يبدا فما شكون ان شينوا بريزون نغني زاد شينوا
0: بيان سور
1: في الشينوا
0: من البدايات
1: راهو من البدايات اول معنا ايميسيون معاك انت غنينا بالشينوا
0: صحيح ما زلت فما عروض نقولوا احنا بالصينيه ولا اغنيات تختارها وتقدمها
1: وبور لو مومون ما فماش مشروع هكا ما اما سا ريست توجور معناها داكتواليتي نجم
0: باهي نسمعوا التونسي قبل نمشي نحكي على جديد
1: التونسي شنو
0: قدم لنا في التونسي
1: الحقيقه ما خممتش في التونسي
0: نخمو هكا
1: نخمو مع بعضنا نخمو مع بعضنا في حاجه تونسيه
0: حاجة تونسية هكا على الطاير تو
1: لا لا لا شو انا راني مغرومة برشا بهيدي جويني ولطفي بوشناق والجو هذاك عرفت تحبش لطفي بوشناق انت شمسي انت
0: بر نجمة
1: يلا
0: نمشي في جو التونسي التونسي ما لازم نسمعوك في التونسي كمان
1: ما خاطر انا قلت المره الاخرى عملنا هيك جويني دونك نبدلو اخر رجعنا للتونسي حاضر
0: يلا
1: ظروف مباشرة
0: اي بوشناق ديجا باش يكون حاضر في مهرجان موازين السنه معناها
1: شرف كبير لي انا وشرف كبير لي انا زاد اني نغني لطفي بوشناق
0: يلا تفضل

0: برافو ميرسي ميرسي يعطيك الصحه الهام. نحكيوا على الاغنيه الجديده، نحكيوا على انا امراه.
1: انا امراه، انا امراه، وهي تغني على كل امراه. معناها ان كانت تلاحظ غازي في غنيتي كل مره نطرق الموضوع.
0: أي.
1: والمرة هذه تحس الأغنية هذه تلم المواضيع الكل مع بعضهم، معناها أي واحدة باش تسمعها باش تكون تعديت بإكسبيريونس في حياتها، كسوسوا وقت اللي جون في ولا مخطوبة ولا معارسة ولا إكسيتيرا، نجم تمثلها الأغنية هذه. حسيتها بيان كو كتبها راجل أم عرف يعبر، معناها نشكر برشا حمدي السعفي. الغنية هي لحن
0: وكلمات
1: وألحان حمدي السعفي وتوزيع معتز الغربي. وكي سمعوها لي في استوديو معناها ديريكت حسيتها المي بارل، عرفت كيفاش. ونتصور كل مرأة باش تحس ترى روحها في وقت ما من حياتها، معناها تعديت باكسبيريونس اللي تنجم تغني الغنيه هذه فيها.
0: تسجيلها كان سهل؟ كان صعيب؟ ليموسيون اللي جات
1: سهل؟ سهل، انا قلت خاطر حسيتها من اللي سمعتها حسيتها، دونك دونك كان سهل. سهل تعطلنا شويه في التصوير، ما سينو في التسجيل كان سهل، معناها تعديت فلويد على الاخر.
0: بعد انا امراه فمش غنية قاعدة تحضر؟
1: بعد أنا مرة فما مشاريع ما مزلوا، مش واحدة أخرى إن شاء الله مع حمدي السعفي، واحدة أخرى مع سكيح. الزوز نجحت معاهم، دونك الزوز باش نعاود معاهم بقدرة ربي. أما مازلنا ما بديناش في الخدمة، فما البروجي ما الخدمة إن شاء الله تري بيانتو إن شاء الله.
0: باهي. بالنسبة للفترة الجاية، فترة الانتاجات، فترة عروض، متصور أنا نقول لك إن شاء الله بون كوراج.
1: يعيشك، ميرسي.
0: كالعادة جيب بحثنا
1: إن شاء الله، بيان سور، افيك غون بليزير إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، ميرسي.
1: ميرسي، يعيشك.
0: زادة تحية كبيرة ليك، تحية لصبري مرابط الأستاذ الموسيقار. احنا نكملوا جوهر الشو ومع خليك مع أنا مرأة زادة جديد الهام كما قلنا. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. بون ويكاند، نسكلوا في الأمان. باي باي.

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. من المنتظر ان يزور تونس وفد دولي من 8 إلى 13 من جوان الجاري في اطار اطلاق مشروع الابتكار الجماعي الاجتماعي الشامل من اجل تثمين التراث الحضري والشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقا للانشطة الرامية الى تعزيز الادماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السلاحية المستدامة في المناطق الشريكة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وسيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين بحسب نص البلاغ. نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس مؤخرا ورشة عمل جمعة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية. وبحسب بلاغ للهيئة نشرته هذا اليوم، فقد امتدت أشغال الورشة على مدى 3 أيام، حيث تناول المشاركون الأطر القانونية والسياسات والخدمات المرتبطة بأعمال الرعاية التي تطلع بها النساء الريفيات باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. دوليا، ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلاده بعد مقتل 3 عسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت آلياتهم في جنوب لبنان، وذلك رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية محلية بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 19 درجة و24 قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليش في قلبك.
1: نحن طالبين إنشاء معتمدية في شط مريم، خاصة بشط مريم هكا.
2: الشاحنة الثقيلة ليس تغول، إن شاء الله بركة نمنعه من الكراهب الصغار، ويكفي متنمر علينا، الشاي يتنمر علينا والدنيا كلها، رأى نحن نبقى الحياة. الشاحنة، سواق الشاحنة ما همش رأى مجرد سواق، هم رأى نبقى الحياة، هم اللي يجيبوا كل شيء، لو موش ناس يمكن لا تير بناءات ولا توصلك الغذاء وكل شيء. هي الشاحنة شنو تعمل الشاحنة؟ تجيب لك الغذاء وتهز الفضلات، تجيب لك مواد البناء باش تبني دارك، كل شيء. الشاحنة ما تخوفش، راه اللي تخوفك المستهترين يذوب على اليمين وعلى اليسار.
3: بالله مش أسأل سؤال، البريد التونسي من مؤسسة الدولة تبع دعم فيه ولا لا؟ والآن هو خاص، معناها مؤسسة خاصة، مش فيش محل كونت كورو بس مشاريتي. قالوا لي كل فيرمون كل شهر نحو لك 5000 فرنك دولار، دولار خاطر مش كل بلاد. سبحان الله، تونسي مش كل بلاد، يعني تونسي في ولاية أخرى صحيح، يعني كل شيء معناتها مش كل بلاد، نحو لك 5000 كل شهر، كل فيرمون كل فضة. رغم يشوفونا الموضوع، الله يبارك فيكم جوهرة أفير.
4: عندنا شط فلامبو، شط الكرم، غابة الفضلات، حشيش كليب سيدة الكرم فلامبو، يزعج فم رمل طول عمره كيكة، فم ديار غديك ساكنين، حتى فم حيطة ضريف حملت البلدية باش يقعد عليه الناس، حاطين عليه الزف، حاطين عليه الخطران باش حتى ما يخرج. الديار كلها مقدمة لقدام، فما باساج باش نتحداو عليه من فلامبو. شط الكرم يمكن عرض ما يعملش حتى 2 متر، طول حليلة حتى قهوة نتاع بلدية في فلامبو راحت كسروها، ما عادش موجوده القهوه. الدنيا صحراء غادي، توا عندك وين تقعد ولا عندك وين تتفرهد؟ في ناس كنت تمشي مسح كرتاج، ما عنديش فين. في الكرم، في الكرم صالون، وما عنديش مكان ترفيه، ما عنديش جمله. حتى المكان الواحد على شارع بورقيبه في هكا شويه مانيج للصغار، ما فماش وين تقعد. في 4 كراسي بالريزرفاسيون، تبعك الصغار يشدك الكرسي، انت باش تقعد. كلك بارك هذا يلعبوا فيه الصغار، وقداش اسباس مسيب. لا عندنا في الشط طويل، ولا عندنا حتى
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: جوهرة FM
0: الدنيا
5: جوهرة FM.

0: كل سنة من 9 ونص الليل لو غران عيد مع أحمد الحباسي
1: مع أحمد الحباسي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع.
2: مرحبا يا وسهلا بالجميع, هذه جوهرة اف ام وهذه لو غران هيت. موعدنا الاسبوعي كل نهار سبت من 9 حتى نص الليل في لو غران هيت مع البلايست الخاصه بابرز واجد واكثر الاغاني الشرقيه الغربيه والتونسيه استماع ومشاهده في الايامات الاخيره. نترافقوا في 3 ساعات هذوما بالموسيقى واخبار الفن والفنانين, ونترافقوا مع سي حسام القايد في الاخراج التقني. تحيه لي مشكور جدا سي حسام اللي ديما يكون موجود معنا كل نهار سبت, هذه حاجه مش سهله بالكل. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس, اللي يتبعوا فينا هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهر اف ام وسهريه لو غران هيت. بدايتنا باش تكون كالعاده بالموزيكا كادر جابوني شاب بلال كي يسرالك موح ميلانو, باش نسمعوا فغنيه راها خالصه, باش نسمعوا زادا جوزيف فاطي او اليانا غنيتهم جديده ولا غلطه قبلهم بالكره المغربيه اسمى المنور لكنت حبيبي.

هذا أمجد جمعة أغنية خاب العشرة مغني نوصل معها للتسعة 30 دقيقة تسمو في راديو جوهر أفام في لغران هيت مواصلين معكم حتى لنوصلين ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات وأكثرهم مشاهدة في الأسبوع هذا على اليوتيوب. نبدأ مرتبة 20 أغنية بحن لنانسي عجرم أغنية من فيلم الكراش. في المرتبة 20 كما قلت نانسي عجرم. في المرتبة 19 نلقاو فلوس بابا أغنية أحمد سعد والمغربي ديستانكت. المرتبة 18 نلقاو شو المطلوب جديد الفنانة هيفا وهبي سكي أغنية ستورمي. في المرتبة 17 المرتبة 16 هكا أغنية ميلاندا وديدين كانونسيز جوغورت أغنية تراب كينج. في المرتبة 15 في المرتبة 14 أيضا نلقاو عصام ساسا كل مستنزرة كلها مستنزرة. المرتبة 13 شينو شينو أغنية محمود التركي وداليا. المرتبة 12 النسخة الثانية من أغنية هو لريم فكري المغربية. المرتبة 11 وجه القمر لسارية السويس. المرتبة 10 سر وقعنا الأغنية الحدث لرحمة محسن ونور دول. المرتبة 9 نلقاو فيها صباح الورد الأغنية بتاع سان ليفانت. المرتبة 8 جيل جيل الأغنية بتاع ليفل سي سانك وديستانكت. المرتبة 7 بحرية أغنية حمائي وشيرين رغم الانتقادات الأغنية ما زالت موجودة وقاعدة تتشاف كل يوم أكثر من اللي قبلوا. المرتبة 6 في الترتيب الأكثر مشاهدة أغنية سيلوي أغنية اللي بعنوان نصابة. المرتبة 5 قالوا عني إيه لمحمد حمائي من ألبومه الأخير اسمعوني. المرتبة 4 زومبي أغنية المغربي لازارو. المرتبة 3 شو مشتاق لي وائل كفوري. المرتبة 2 انتي النور غنية فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل. والمرتبة 1 تبعاً شيرين عبد الوهاب شنص موتوى. المرتبة 2 والغنية موجودة في المرتبة 2 غنية انتي النور الغنية متاع فؤاد جنيد بيسان اسماعيل نسمو مصاحبة المرتبة 1 شيرين وغنيتها تبعاً نسمو زادة الجوناس براذرز الغنية اسمها أكن لوز ونسمو غنية شينو شينو لمحمود التركي وداليو. نرجو نوصل معاكم ديما في لو غران هيت.

Is this really happening?

0: 70 24 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد اليوم إلى فتح حوار وطني تشاركي يضم وزارة الصحة والمهنيين والخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة مستقبل الولادة المنزلية في تونس وإرساء إطار قانوني واضح ينظمها. وجاءت هذه الدعوة في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة تحياء اليوم العالمي للولادة المنزلية، شددت فيه على ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية تحدد شروط الولادة المنزلية ومع تغيير السلامة وآلية التنسيق مع الهياكل الصحية بما يضمن سلامة الأم والوليد ويأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والطلب المتزايد على هذا النمط من الرعاية. والجمعية تؤكد في بلاغها ضرورة الاعتراف بالولادات المنزلية كواقع صحي واجتماعي يستوجب الدراسة والتأطير بدل التجاهل وتعزيز حق النساء في اختيار مكان الولادة ونمط الرعاية الملائم لاحتياجاتهن في إطار احترام المعايير العلمية وضمان السلامة. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ممثلة في قرية الأطفال سواس المحرس على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى سواس. وتشمل الاتفاقية المبرمة ثلاثة محاور رئيسية، منها المساهمة اللوجستية ودعم المؤسسات الصحية العمومية مرجع نظر الإدارة الجهوية للصحة من خلال توفير تجهيزات ومعدات ومستلزمات طبية أو شبه طبية وفقا للإمكانيات المتاحة والترتيب الجاري بها العمل وفقا ما جاء في بلاغ لقرية الأطفال SOS المحرس. دوليا الآن أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء هذا المساء بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط جزيرة خرج جنوب إيران مرتبطة بعملية تفجير ذخيرة. وفي ذات السياق ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بدورها أنه تم سماع دو انفجار قرب جزيرة خرج الواقعة في الخليج العربي وتعد من أبرز المراكز النفطية الإيرانية. دولياً أيضاً وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل إلى طهران اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية عباس عرقجي. وقال رضاء المستشار العسكري للمرشد الإيراني في وقت سابق أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعياً إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وزيد

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني خسر بسكور كبير 5-0 ضد مضيفه المنتخب البلجيكي في اخر مقابله وديه قبل المونديال. اهداف تروسار لاعب ارسنال دقيقه 28، ديكيتلار لاعب اتلانتا دقيقه 53، دي بروين سجل الهدف الثالث في دقيقه 65 لاعب نابولي، ليكي باكيو لاعب بنفيكا سجل الهدف الرابع في دقيقه 85، ونيكولاس راسكين لاعب رانجرز الاسكتلندي سجل الهدف الخامس في دقيقه 87. في الحقيقة هزيمة مخجلة في آخر مقابلة ودية قبل كأس العالم. التشكيلة اللي بدأ بها الناخب الوطني صبري اللموشي، الاختيارات زادت تطرح نقاط استفهام. الشامخ في حراسة المرمى، آدم عروس لعبه ظهير أيمن رغم أنه عنده يان فاليري ومعتز النفاتي، لكن اليوم شفنا آدم عروس على الجهة اليمنى، بن حميد على اليسار، طالبي ورقيق في محور الدفاع، قدامه مسخيري الحاج محمود، إسماعيل الغربي والعاشوري، خليل العياري وحازم المستوري. للتشكيلة اللي بدأ بها صبري اللموشي مع التغييرات اللي صارت، سيباستيان تونكتي خذا بلاصة خليل العياري، شواد خذا بلاصة حازم المستوري، مرتضى بن ونيس بلاصة محمد أمين بن حميدة، أنيس بن سليمان بلاست لاعب الياس العاشوري، وريان اللومي بلاست آدم عروس اللي كان يلعب في الجهة اليمنى. آدم عروس وقت اللي خرج جوا حط الحاج محمود في الجهة اليمنى. مقابلة عرفت إقصاء إسماعيل الغربي دقيقة 62 اللي هي صفرة ثانية بعد تدخل على جيريمي دوكو. نسمع الناخب الوطني صبري اللموشي كيفاش يفسر الهزيمة العريضة اليوم ضد المنتخب البلجيكي.
4: Adam Arousse qui est dans un poste qui n'est pas le sien a essayé et plutôt bien réussi contre un joueur qui est incontrôlable, qui est très performant. Après notre gardien qui est certainement celui qui a touché le plus de ballons. On a pris 5 buts, comment je peux trouver des choses positives? S'il y a peut-être une chose positive, c'est qu'on n'a pas de blessés, pas plus de blessés. Donc, mais il n'y a rien de positif. Assumer les responsabilités. Moi, j'ai aucun problème à assumer les miennes, toutes les responsabilités. Mais aujourd'hui, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar.
3: صبري اللموشي حكى على آدم عروس، قال لعب في البوست مش نتاعه وحاول نعتبره نجح في البوست هذه ونلعب ظهير أيمن اليوم. قال الشامخ حارس المرمى مس برشا كرات، قال قبلنا 5 بونتو كيفاش تحبوني نحكي على نقاط إيجابية. الحاجة الإيجابية الوحيدة أنه خرجنا من غير إصابات، قال ما فماش حاجات أخرى إيجابية، قال نتحمل مسؤوليتي كاملة. ماتش اليوم ما كانش حلم، كان كابوس. هذا تصريح متاع صبري اللموشي. تحكي هون فوز قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي صارت اليوم في الحمامات بعد تفوق على قائمة كمال السنوسي. شاركوا في الجلسة العامة الانتخابية ممثلي 122 جمعية من أصل 127. النتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهلالي على 87 صوت، 35 صوت لقائمة كمال السنوسي مع ورقة ملغاة، وبالتالي فوز قائمة كريم الهلالي اللي هي قائمة الاستمرار والنجاح للمدة النيابية 2026-2030. مراسلنا رضا كرويدة كان حاضر في الجلسة العامة الانتخابية وحكي مع كريم الهلالي، أو نسمع شنو قال على فوزه في الانتخابات.
5: كريم الهلالي مبروك الانتصار والفوز بالقائمة.
6: بارك الله فيك، انتصار مهم، انتصار ما في حتى نقاش، عطاء شرعية كبيرة الأندية لما عطاء شرعية كبيرة لهذا المكتب الجامعي، الحضور القياسي التاريخي عمره ما صار في جلسة عامة، وأنا وكبت تقريبا كل الجلسات العامة منذ سنوات. 123 نادي شاركوا في التصويت على 127، يعني نسبة تقريبا 98% 99%. القائمة بتاعنا تحصل تقريبا 87 صوت، تقريبا أكثر من 70 أو 75%. حاجة مهمة جدا، تعطي كما قلت شرعية للفريق للتسيير جيد. رسالتي للناس الكل تتلم على كرة اليد التونسية، تنبذ الخلافات، نحاولوا ننساو. اليوم عنا 4 سنين، نحاولوا نلتفوا مع المكتب الجامعي هذا، احنا بين ايدينا ممدودة للناس الكل، ننساو كل خلافاتنا، والهدف هو التقدم في كرة اليد والرجوع للمنافسة إن شاء الله.
3: نحكيو تينيس الروسية ميرا أندريفا المصنفة الثامنة عالميا تتوج برولان غاروس في السيدات بعد فوزها في الفينال على البولندية اللي هي تشوالينسكا المصنفة 114 عالميا 2-6-3-6-2. أندريفا أصغر لعبة تفوز بدورة رولان غاروس منذ أكثر من 3 عقود في عمر 19 سنة هزت واحدة من الجراند شلام, بينما في نهائي الرجال غدوة الموعد انطلاقا من ماضي ساعتين الألماني زفيريف يلعب ضد الإيطالي كوباليا. أهم النتائج في المقابلات الودية, بورتوريكو خسرت مع السعودية 3-0, كندا تعادلت مع إيرلندا هدف مقابل هدف, وآيتي خسرت مع البيرو 2-2. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم, قدم لكم أنيس الذوادي النشرة الرياضية والأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زين الناس الكل في لب.
0: جوهر سبور. جوهر سبور.

0: مرحبا اهلا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام لو غران هيت. سهريتنا الحدث كل نهار سبت من 9 ل 11 الليل نحكيو فيها على المزيكا الجديده، على المزيكا الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه والغربيه، ونحكيو على الفيوتشر هيت. والليله باش نحكيو على الجديد، على عوده على فنان صنع اسمه منذ أكثر من 10 سنوات. الغنية كنت أسمع فيها غنية كلونزستين لماستر سينا وبالتي اللي عاملة قريب 140 مليون مشاهدة على يوتيوب. جات بعدها نجاحات عديدة مع رضا الطلياني، مع يونس، مع مجموعة كبيرة من الفنانين توينسا كيما أكرم ماك، وصولا بطبيعة الأسماء عندها حضور مغاربي وإلا حتى عربي. كانت عنده جولات في المهرجانات، غنى على الغربة، غنى على إيطاليا بيانسور، غنى على فرنسا، تغزل بالفتاة التونسية والفتاة العربي بشكل عام في ليلة مع فيصل الصغير. قال باي باي من مدة كغنية، لكن بعد من 10 شهور عمل باي باي، ومن بعد قال مرحبا مرحبا ماستر سينا.
1: خويا فرحان برشا اللي انا بحذاكم في جوهرة، واحلى مستمعين جوهرة فيم، واحلى ساحل، واحلى سوسة. خويا فرحان برشا اللي انا معكم الليلة كيف ديما.
0: خليت بلاستك
1: ربي فضلك، يعني وكل ما كل ما نبينا وكل ما نجيش يدي فارغة ديما نجيب جديد.
0: وذيك الحاجة الباهية، وذيك الحاجة اللي تبين بطبيعة الإنسان المجتهد والخدام. كما قلت في 10 سنين أثبتت، أكثر أثبتت الشيء هذا، وبالعودة القوية مش واحد يده فارغة، يديه الاثنين مليانين
1: الحمد لله
0: موزيكا، مخه مليان موزيكا وعايش بالموزيكا، ما يعيش عن نجاحات اللي صارت، يحب يجدد، يتعامل في تعاونات جديدة في ألوان موسيقية جديدة نحكيه عليها. فالعام هذا كان هما 10 شهور تقريبا على آخر كليب كنت هبطت، وانتي متاع كليب
1: بليغ على يوتيوب. قعدت أنا نرمو عندي، كان عندي ألبوم مش نهبطه أمريكا ديجا تابع على الألبوم القديم، وصارت لي مشكلة مع شريكة وفي الكونترا ما حبوش يرجعوا لي معناها الشين والبلاتفورم متاعي. قعدت نعارك معهم المحكمة بلاش رجعوا لي توا كل شيء، وليت لي الحمد لله خاطر سينو كما جات ليش مشكلة هذي راني هبطت برشا موزيكا بس عملت بلوك في الحاجة هذي، صارت لي مشكلة مع الشركة القديمة اللي كنت مصاحة معها.
0: وطبيعة في الوقت متاع التقاضي هذاك ما كانش نجم أنه يكون فما انتاجات،
1: لا أي حاجة كانت تابت تبلوك أوتوماتيك
0: ويستغلوه هما أكيد جدا. أما العودة كما قلت أنت ما كانتش فارغة في 10 شهور هذوما،
1: قدمت ألبوم جديد آخر.
0: ذاك مش على روحه قعد ملك الشركة؟
1: لا ذاك تابعني أنا، ما حسيته معناه مش في وقته، فمع لي بروجيات اللي خدمته مجدد حسيته متع وقتهم توا يعطوا البليس أكثر، معناه هما قاعدين ما تعرفش بالكش نهبطهم في وقت فقط.
0: أي إنتاج تعملوا يبدأ عزيز عليك، وأكيد أنه مش يجي وقته
1: إن شاء الله
0: وبش يحبط. العودة هذه برمجتها بعد مفات المشكلة من وقتها، وانت تحضر العودة والألبوم لأنه نعرفوا تحضير ألبوم.
1: أنا بالمشكلة صارت لي وقاعد نخدم في استوديو ديما، وديما ننتج وديما نحضر حضر النهار هذا. حقولت خاطر عارفها معناها مش جسكو سيوم تاع وقت، ونرجع في الساحة كالعادة، نرجع ليبر، نرجع نهبط موزيكتي ونرجع للفان متاعي والناس اللي يحبوني. جسكو سيوم تاع وقت أنا الحمد لله فضيتها تو نوعد الجمهور متاعي، ما عادش نون ستوب تو، ما عادش نغيب عليهم برا جملة.
0: قوي في النيفو
1: إن شاء الله سير كيف مسنسهم ديما قبل
0: إن شاء الله يا ربي. هذه حاجة حلوة برشا في الزملاء في اللي فان متاعك أكيد كانت فما برشا أسهل عباد تفقد إنسان مستوى متعودة أنه تسمع له وترى الجديد متاعه، لأنه الأغنيات الحقيقة ديما يحقوا في نجاح، لأنه عندك ستيل متاعك الخاص، نوعت في التعاملات، لكن نجم نقوله فما مجازفة لكن حلوة المرة هذه في التعاون مع اسم وإلا زوز. أنت في الساحة التونسية تعاونت مع برشا، لكن مش مجازفة لكن حاجة حلوة تقعد متاع إنسان كما قلت عنده بعض نظر وعنده ذكاء والخدمة خاصة بروفيسيونال. على نحكي على غنيات على الأقل اللي سمعتهم، واللي اليوم مش نسمعهم حصريا على جوهرة اف ام. خلنا نبدأ مع الأغنية الأولى مع واحد من الأسماء الكبيرة كفنان وكإنسان، نحكيه على محمد علي الأسمر. اختيار ذكي برشا منك، واختيار زاد حتى بالنسبة لي هو ذكي لأنه يقربهم فيها أخرى من الجمهور.
1: إن شاء الله يعجبوا جمهور الموسيقى الجديدة، خاطر جبت لهم برشا ستيلات وبرشا ألوان

سينا محمد الأسمر قولوا وين أغنية من أغنيات المنتظرة تكون أغنية سيف 2026 من ناحية الإيقاعات. فما برشا خدمة في الإيقاعات في التوزيع.

0: رجعلهم ريكوبريهم نعاود لهم معناها من حقهم حتى الجمهور نتاعي والناس اللي تابعوني اللي فان لازم نعطيهم حقهم زاد.
1: والغناية تنجح أكثر وتدور أكثر
0: بيان سير
1: يعاون
0: على الأخر
1: وأكيد فما خدمة كبيرة نتاع ديجيتال
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للشين نتاعك ماستر سين نذكر على يوتيوب قريب بالمليون و700 وأكيد أنه بالخدمة باش تولي أكثر بعد ما استرجعت أنت الشين هذي من عند الشركة. دونك في غياب الانتاج هذا كان فما حفلات فما حاجات قدمتهم؟
0: ايه خدمت برشا في الاوروب. خدمت تونس على فكرة. تونس عندي عامة باتشرة فهمت. وانا عندي حاجة فيها سبحان الله حب ديما نعبت لتونس نعبت بالجديد نبدأ الناس نجيب لهم
1: تبدأ شيخ على روح وشيخ ولعبات شيخ
0: ما نحبش نعبت دي فعلا فهمت. دونك قررت قعدت غديك جوني دليدات في الاوروب خدمت شوي في الاوروب وخدمت زادة في بروجيات خليل خاطر ما نعملش كان موزيكا عندي بزنس متاعي أموري كل شيء ووكها وطوى نرجعنا بقوة إن شاء الله مش يشوفوني أكثر. سيف كامل مش نقعد في تونس قررت المرة هذه مش عادي 3 شهور بهين في تونس منها نهبت الموزيكا منها ندور بيا بروموسيون والناس يشوفوني باختو ونعود لهم العام اللي تعدى إن شاء الله.
1: خدمت قبل مهرجانات أنت؟
0: أنا خدمت الكل معنا طلعت في قرطاج طلعت في بنزرت طلعت في صفاقس معنا الكبار متاع تونس ودرت الولايات الكل ما شاء الله. وإن شاء الله سنة عندي تورنيه كبيرة مع مدام ولف بواب هي اللي لهيتني باللي فستيفال وعندي زادة مناجير متاع سليم في الباج حد نمروي واتساب هو اللي لعب الشوكيز ودي كونتاكت دي بروموسيون وكل فازيت كل فوالا. إن شاء الله جاي خير يا ربي.
1: فكرت في تونس لأنه بتبيع بلادك قبل كل شيء
0: قبل البلايس من كل. أنا تونس هي البلاد اللي تسوبورتي فيها وناسي وحبابي ولاد بلادي هم اللي سوا كما جاو شو هم ما جاتش تونس أنا ما نكونش ماستر سينا. دونك تونس تونس وبخير بعد البلايس الأخرين عندي أنا.
1: التعاونات زادة الفنية تشمل أشقانا بيان سور في الجزائر لأن نعرفوا محبة كبيرة وتبادل بين شعبين وبين الفنانين تاع زوز بلدان وكانت لك كما قلت برشا تعاونات مع رضا طلياني مع فيصل الصغير مع
0: شابيلو
1: شاب
0: خلاص موك سايب عندي مع توا مع بلال تاكيني عملت مع الشاب ميدو عملت توا عندي ان شاء الله زادة بيانتو زادة مش تخرج انا موح ميلانو
1: كالما
0: اي وما عندي زادة مع موح ميلانو ان شاء الله بيانتو
1: وبعدو نحكيو على المغاربة عملت معاهم وباش ترجع تعمل مع جراندي توتو اللي تعملت معاه قبل في غنية
0: اي عملت مع ديجا كولابوراسيون عندي ثاني ان شاء الله وان شاء الله عندي زادة نتاع مع ديستينغ زادة ارتيست مغربي اخر ناجح برشا
1: توب تو بالنسبة للمغاربة في الستيل نتاعو
0: ما شاء الله عليه زاد متوافق ويخدم وقاعد يعطي في حاجة بها برشا وكه. وعندي زاد في فرنسا عندي شوية في إيطاليا عندي واحد ولا عندي شوية مشكشكة وعندي سيا برشا سينجوليت وحدي
1: والنجم التونسي الحالي في السوق المصرية عندك معه يظهر لي في تورينج
0: شكون
1: نورد
0: مروينة
1: نجم تونسي في السوق المصرية ولا بالغنية الأخرى ما رحمه
0: اي ما شاء الله ربي يوفقه مروينة
1: رحمه
0: محسن نوجه له التحية ما زلنا ما ركحناش فازة ما بقدرت ربي إن شاء الله في المستقبل نعمل معه فازة إن شاء الله.
1: خلينا نحكي عن التعاون الجديد مع بلال تاكيني وماستر سينا الماستر يقول لي غنية حلوة زيد جو آخر
0: جو مغربة
1: بالضبط مغاربي الجو هذا
0: صيفي مغربة
1: نرجع للأجواء متاع الرنبي فيفر لكن بنظرة جديدة برؤية جديدة
0: 2026 بتوش 2026
1: بالعام الجديد وبالتطور بيان سور اللي صار وبالإمكانيات الجديدة غنية حلوة باش نسموها بعد شوية وباش يقول فيها ماستر سينا وأرماستا بيان سور بلال تاكيني
0: تحية ليه رياض زاد أبدع في الغنية وهو الوحيد معناها برسك من الدومين متاعي معناها هو اللي نجيل تونس ديما معناها نسوبورت بعضنا ديما يرحم والدي استوديو ديما ديسبونيبل مخليلي ديما معناها نسجل في راحتي يقول لي دار دارك إجا سجل عندي مثلا من نتعطل في ما نجمش سجل في إيطاليا نبدأ في تونس عندي بروجي نسجل نخدم بحذية نقدر نصروا مع بعضنا نأكلوا مع بعضنا نقعد في داره يجيل داري معناها خيان دون موزيكا معناها فيمون خو عندي مش كلك
1: هو إنسانيا أنت حكيت عليه وحتى فنيا مش فنان كمغني فقط, هو إنسان موسيقي وعنده
0: بياسير غير ما شاء الله عليه
1: ما شاء الله عليه ربي يحفظه بيانسور, إن شاء الله ديما
0: إن شاء الله
1: ربي يحفظكم بيانسور وتقعد المودة هذه موجودة بيناتكم. غنيت عايشة حياتي كما قلنا جو مغاربي.

والاختيار زاد على الاسماء، هذوما اسماء مهمه برشا ويعطيو اضافه بيان سور لكم الاغنيه. الاغنيه بوزيتيف ولا الاغنيه الرسميه باش تكون بعنوان كما قلت عايش حياتي نسمعوها نستمتعوا بها ونرجعوا نحكيوا عليها ونحكيوا على جديد ديما. ارمسطا ضيفنا ليلى في لو غرون هيت على موجات الجوهره افهمها.

0: عايشة حياتي جيد ماستر سينا فتورينج بلال تاكيني ورياض أرماستر هنا كما قلت حلوة زوز أنواع متاع موسيقى مختلفين في تورينج مختلف مع أسماء عندها قيمتها في الساحة الفنية سواء التونسية وإلا الجزائرية وإن شاء الله العودة تكون موافقة كما تعبت عليها ماستر سينا وكما اجتهدت في الفترة اللي تعديت وأكيد أنه الغنيات حلوين مش نسمعهم برشا مرات على جوهر اف ام واكيد نستناو الكليبات بيان سور نتاع الغنيتين هذو
1: الجمعه الجايه ان شاء الله نهار السبت الجاي بقدرة ربي ان شاء الله
0: باش تختار بيان سور الموعد
1: اول الغنيه مش ثابت انا اول كليب مش نهبط وانا ودالي وبعد وراه ديريكت انا ورماستا وشاب بلال
0: اختيار
1: بلال تاكيني
0: بيان سور الاختيار يبقى لك انت في الاختيار تاع الاغنيه
1: اما الاغنيه الاغنيات ديجا من الغدو يبدو في سبوتيفاي في البلاتفورم الكل ان شاء الله والكليب يا جماعه جاي ان شاء الله نهار السبت الجاي يبدو ديسبونيبل ان شاء الله بعد بعد فكره سامي الفاري ان شاء الله
0: عندك باساج السبت الجاي ان شاء الله
1: مع ياسي ومع هادي ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: صور ان شاء الله تعدى نهار السبت معنا في الحلقه كان حب ربي
0: ان شاء الله هما الاغنيات حلوين سمعناهم احنا اوديو لكن في الكليب اكيد تو نكتشفوا لانه نعرف أنه تحرص على الخدمة
1: على الأخرى
0: ورينا خاصة تجربة متاع خمسة وخميس كانت كبيرة برشا وكان فيها برشا مجهود من نواحي الكل منك باش خرج الكليب بالطريقة هذيك وكان كليب متميز برشا وصنع وقتها الحدث في تونس لأنه الأغنية حلوة المجموعة الموجودة حلوة وزيادة حتى الإمكانيات اللي توضعت بيان سور بالكليب هذاك خرجت برودوي مزيان على الاخر وخليت بيان سور الاغنيه من اكثر الاغنيات المحبوبه والمشاهده زاده حتى على يوتيوب في الشان نتاعك دونك اغنيتين حاضرين وبرشا اغنيات اخرين زاده
1: برشا حاضرين حاضرين في وقتهم ان شاء الله يعبطوا نكملوا اذا هذوما ياخذوا حظهم ان شاء الله زوز اغنيات هذوما يعبطوا وابخي ديريكت جديد وراهم ديريكت ان شاء الله
0: كما قلنا نون ستوب بالنسبه
1: تو نون ستوب تو الليبيتيف نتاعي انا تو ريكوبري العام اللي وقفت فيه اللي فان معناها نعطيهم الموسيقى نرجع لهم الموسيقى نتاع العام هذاك وان شاء الله معناها يسامحوني معناها على الغيبه هذيا مش ما كنتش معناها حبيت تكون هكايا مالا غالب ونعادم تو ان شاء الله بقدره ربي ما عادش نغيب عليهم.
0: الاشكاليات هذيك مع الشركات تصير برشا سواء في تونس ولا خارج تونس تعطل شويه لكن انسان كي يبدا ممن بالفن نتاعو ويحب موزيكته ويحب العباد ويحب موزيكته توصل للناس اكيد انه يتجاوز الفتره هذه وبالجديد اكيد بالنوعيه والجوده الكاليتي اللي سمعناها توا فانه حاجه تعوض برشا علي تعدى كل التوفيق ليك
1: ربي
0: ان شاء الله الجاي ما يكون في كما تتمنى انت وخير حتى
1: ان شاء الله يا ربي انا فرحان برشا اللي جيت بحذاك وما في جوهره وان شاء الله زاد اليوم عندي خدمه في سوسه ان شاء الله في الكاليبسو وديجا انا الخميس خدمت في البوا وعندي برشا خدمات ان شاء الله في الساحل هوني في سوسه وفي برشا بلايس وان شاء الله ديما نجي لسوسه خاطر البلاصه فريمون سوسه نحبها في قلبي وميرسي انت برشا على الانفيتاسيون فرحان برشا اللي جيت بحذاك وان شاء الله نعاود نرجع بحذاك برشا جديد ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق والنجاح وكما قلت انساني وفني سهل كل خير ماستر سينا وان شاء الله الجاي ديما يكون احسن تشرفنا حتى احنا ان كنت موجود بحضينا وان شاء الله في لقاءات قريبه ميرسي بيان ان شاء الله تعدها سهريه حلوه اليوم وان شاء الله الجديد نتاعك ديما تسموه حصريا على الجوهره اف ام والكليبات زاد نبرمجوهم على جوهره اف ام تي في ميرسي بيان على حضوركم معنا
1: وان شاء الله ديما
0: متالق ونتقابلوا معاش قلنا باي باي ديما قلنا مرحبا
1: وجيت معاك جديد ان شاء الله
0: موفق صديقي
1: ربي
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله الكليبات مش تشوفوهم زاده في جوهره تي في ان شاء الله
0: ويكونوا حاضرين معنا دعم ليك ودعم الفنانين التوانسه اللي يجتهدوا ديما بقاو معنا ديما في المتابعه والاستماع هذه لو جران هيت مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل
2: وايش خطانه تسيب العين تسمرها تعقب عظار وتجرب جاي تو تبي حنين

الزيتون أغنية كازدورة أغنية نصل معها للعشرة 57 دقيقة تسمعوا في راديو جوهر أف أم في لوغرون هيت. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى نوصل شوية أخراكم وعدكم مع موجز لحدش الأخبار مهاجر النوالي. نرجع احنا كملوا معكم ساعتنا الأخرى ولا الثالثة والأخيرة من سهرة ليلة من لوغرون هيت.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دخل اليوم قسم الاستعجال وقسم المخبر وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني بالمستشفى الجهوي بسبيتلا من ولاية القصري حيز الاستغلال الفعلي، وذلك بعد استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، ومن المنتظر استغلال وحدة العملية الجراحية وبقية الأقسام بداية من الأسبوع المقبل وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. نظم نشطاء بيئيون وممثلون عن مكونات المجتمع المدني اليوم بمدينة جابس مسيرات انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية باتجاه مقر الولاية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، ودعا المحتجون من مختلف الجمعيات والمنظمات السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكاليات البيئية المسجلة بالجهة لضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. أفادت بلدية سوسة في بلاغ لها اليوم بأنه في طار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، فإنه من المنتظر قريباً الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة أحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. دوليا نفذ مصدر فلسطيني مطلع من داخل اجتماعات الفصائل الفلسطينية المنعقدة في القاهرة بأن المشاورات التي جرت خلال الساعة الماضية لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق نهائي. ويذكر أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية حول استكمال تطبيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وبحث مستقبل إدارة غزة مستمرة أيضا يوم غد في القاهرة. ومن أخبار العالم كذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بتسجيل نحو 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا حتى الآن في وسط إفريقيا وفق أحدث حصيلة صادرة عنها وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق تفشي الوباء. نهاية هذا الموجز الإخباري المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هذا ماهر جاي غنيت مازيونا غنيت نص معها للحداش و23 دقيقة على موجتها الجارة فهم تسمو في لو غران هيت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. دينا معكم من 9 مازال المشوار متواصل حتى النص الليل مع الموسيقى بيان سور اللي كنتوا تسمعوا فيها والموسيقى اللي مازالت موجودة. تحياتنا بيان سور للجميع وإن شاء الله بيان سور تكونوا بألف خير. إن شاء الله ديما فرحانين, إن شاء الله فرحة تكون عامة في عائلتي حسين وبرفيفة اللي يحتفل اليوم بزفاف كل من أحمد حسين ورؤى برفيفة. بالمناسبة السعيدة هذه نتقدم لهم بالطبيعة بالتهاني ليهم الاثنين, إن شاء الله ربي يداوم عشرتهم وإن شاء الله ربي يرزقهم بالذرية الصالحة وإن شاء الله فرحتهم ديما تكون موجودة. أحمد ورؤى ألف ألف مبروك للثنائي هذا الثنائي السعيد في ليلة العمر. مبروك بحميد, مبروك حسين كما يعرفوه أصحابه, مبروك الرؤى وإن شاء الله ديما فرحانين. مازلنا مواصلين معكم في لغران هيت على موجة الجهورة فهم ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات الموجودة الجمعة هذه في الأوفيشال شارتس بالنسبة للتوب 100. ناخذوا احنا فكرة على المرتبة الأولى, دخول جديد للمرتبة الأولى هيدا تاي.

ميد يو لاف مي الاغنيه بتاع اريانا جراندي. مرتبه ثانيه ريمي اين سام فاندر اوليفيا دين اللي تخلي مكانها كانت في مرتبه الاولى تخلي مكان الاغنيه اريانا جراندي ذا كيور اوليفيا رودريجو في المرتبه الثالثة جانيس غنية دريك في المرتبة الرابعة نلقاو زيدا دراكولا تايمن بالا جو الغنية بتاع كيميكول براذرز ميد نايت سان زارا لارسون نلقاو زيدا زارا لارسون بغنية لاش لايف موجودين هذوما في التوب 10 وتراجع غنية دروب ديد غنية أوليفيا رودريغو للمرتبة 11 هذه فكرة بيان سور على الترتيب حسب موقع الأوفيشال سينجلز شارت بالنسبة للأسبوع هذا. بقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين مع الموسيقى جوزيف عطية ملكة على عرشها سيف نبيل يا مغرور الأخرس إيناز لغنية اسمها دايما هيك.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

هذه غالية اللي جيت سير غنية بعنوان مش أول مرة غنية نوصل معها لل 11:42 دقيقة على موجات الجوهرة فام. مازال مشوارنا متواصل معكم حتى نوصلين ناخذوا فكرة على أبرز الغنيات الموجودة في البيلبورد العربية هوت 100 مرتبة الأولى غنية ما تنساني فانكو المرتبة الثانية ياما ديستانكت المرتبة الثالثة تراجع غنية تباعا شيرين عبد الوهاب جديد الدخول المرتبة الرابعة صباح الورد ليسان ليفانت المرتبة الخامسة نلقاو زادة حسيني توليت نلقاو غنية رامي صبري كلمة فاصلة لفلير باتشي مش حبيبي بس غنية أنغام في المرتبة الثامنة طول منا عالي طول منا نجح غنية حمو المرشدي في المرتبة لما بعد نلقاو قالوا عني إيه محمد حمائي ونلقاو زادة غنية كلامانتينا موجودة في التوب 10 هذوما أبرز الغنيات الموجودين في البيلبورد العربية بالنسبة للجمعة هذه في الترتيب الخاص بأفضل 100 أغنية عربية وأكثرهم استماع في الأيامات هذوما. مازلنا مواصلين معكم ديما في لوغرون هي تبقى معنا ديما في الاستماع مرحبا أهلا وسهلا بالجميع

أهلا بكم من جديد في الاستماع لغران هيت على موجات الجوهرة FM في الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة. بديناها معكم من التسعة وزيت متواصلة حتى نوصل لكم سعداء مرافقتكم وانتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM. ما زالت برامجنا وفقراتنا متواصلة معكم امتداد 24 ساعة 24, واخبارنا تلقاوها ديما على موقعنا الرسمي جوهرة FM.net وزادة على صفحتنا الرسمية على فيسبوك جوهرة FM. شوية أخرى لكم موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار مع هجر اللانويلي, عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية. بعد يكون موعد مع سيت جديد وسهرية جديدة من لكوزا نوسترا مع دي جي دافيد فونديتا, وبعد تواصل الموسيقى حتى البداية ماتينا الويكاند جديد مع سنام هني وكامل الفريق. تحياتنا ليكم وتحياتنا لسي حسام الجيد رفقنا في الاخراج التقني, كان معكم احمد الحبسي مقدم الكرور. ليتكم زينة, ردوا بكم على روحكم, صباح الخير, سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. عدت حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. وطهران تتسلم رسالة باكستانية لتحقيق المفاوضات مع واشنطن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تولت مصالح الحرس الوطني يوم أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. وكشف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جنسيات طالبية العودة الطوعية أغلبهم من الكوديفوار، إضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا. وأفاد أن حوالي 150 مهاجرا قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة. وأبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مترادا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم التجميع بالعامرة في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع، بعد أن كانت في حدود 200 مهاجر في الأسبوع. وبين أن مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة الذي انطلق نشاطه في جويليا سنة 25 و2000 عقب تفكيك عدد من المخيمات العشوائية بالجهة، أصبح نقطة التجميع الرئيسية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، حيث يتم استقبالهم وتأمين الإحاطة اللازمة لهم إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بسفرهم. وكان الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين أجبابلي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي وسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي وسلطة الجهوية والمحلية الخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي أمس أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، وصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين، وصلت تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي. في شان وطني آخر، أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 26 و2000. وأكد الوزير أن الحضور الميداني المتواصل للوزارة في مختلف الجهات خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يندرج في سياق تقديم تقديم المرافقة والدعم لعمل الأسرة التربوية ومتابعة حسن سير الامتحان وانتظام مراحله وإنجازها في الأجال خدمة لمسيرة التلاميذ وصونا لمصداقية المنظومة التربوية التونسية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن لإعوان فرقة الشرطة العدلية ببحر بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي وذلك للاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية والبكالوريا وتم ضبطه بعد نصب كمين محكم وبحوزته كمية هامة من الأجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش في الامتحانات الوطنية. دوليا الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان في وقت تتواصل فيه الغارات والاشتباكات رغم الهدنة المشروطة التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نحو 150 موقعا تابع لحزب الله خلال الساعات 48 الماضية، شملت مخازن أسلحة ومراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية عسكرية. وفي المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل امرأتين وإصابة حوالي 20 آخرين في غارة إسرائيلية جديدة، إضافة إلى مقتل ممرضة أثناء توجهها إلى عملها في مدينة سور. دوليا أيضا، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يلتقي نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية حدوث اللقاء لكنها لم تتطرق إلى فحوى ما تناوله الجانبان. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني تأكيده أنه يزور طهران لتسليم رسالة من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني، مؤكدا أن الرسالة التي يحملها للمرشد الإيراني لها أهمية كبيرة، معربا عن أمله أن تسير الأمور على نحو جيد وتصل إلى نهايتها وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله أن الولايات المتحدة تعتزم إتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار وإصلاح أي أضرار مستقبلية قد تتسبب بها طهران. ومن أخبار العالم كذلك، الرئيس العراقي يشدد على أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن حصر السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net